الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وليعلم الله الذين آمنوا ولأجل أن يمحص الله المؤمنين ولأجل أن يمحق الكافرين. وهكذا شرع الله القتال ليتخذ من يحبه من عباده وليتخذ عنده شهداء، فإن الشهيد يصطفيه الله اصطفاء من بين الناس. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. فليس كل من قاتل في سبيل الله مات شهيدا، ولكن الله جل وعلا يتخذ من الشهداء من شاء من المقاتلين، يتخذهم إليه ويؤويهم إليه ويقربهم منه لحبه لهم وكرامتهم عنده، اتخذهم سبحانه من بين سائر الناس. ولذا أكرم الله الشهيد بالكرامات العظيمة وبالفضائل الكثيرة التي قلما توجد في عمل غير هذا العمل. فمن أعظم ذلك أن من مات شهيدا بنية صادقة وإخلاص العمل لله جل وعلا فهو من أهل الجنة، لا شك في ذلك ولا ريب ولا تردد، للنصوص الكثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن الشهيد في جنة الله بل في أعلى الجنان مرافقا للأنبياء والصديقين والصالحين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ولما قتل حارثة رضي الله عنه يوم بدر خرجت أمه فتلقت رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت: يا نبي الله، ألا تخبرني عن حارثة؟ ألا تخبرني عن حارثة؟ فإن كان في الجنة صبرت واحتسب. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أم حارثة، إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. إنها جنان وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. وقال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، 100 درجة، وكل درجة بينها وبين التي تليها كما بين السماء والأرض. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الجنة تحت ظلال السيوف. وقال عليه الصلاة والسلام: ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. وقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. فالشهيد الذي يموت على شهادة في جنة الله جل وعلا بل في أعلى الجنان مرافقا للنبيين وللصديقين وللصالحين، الشهيد لا يفتن في قبره، كل الناس يأتيه ملكان يسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه إلا أصنافا من الناس، ومنهم الشهيد، لأن تقديمه لرقبته في سبيل الله، تقديمه لروحه، سفكه لدمه، هذا أكبر شاهد على صدق إيمانه. ولذا استغرب الصحابة
وقالوا يا رسول الله ما بال الناس، ما بال الناس يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كفى، كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة. كانت سيوف والآن صارت أسلحة شديدة الفتك والقتل من الدبابات والمدافع وغيرها من آليات الحروب، وهو يقدم صدره لها ويقدم جسده إليها يريد نصرة دين الله ويريد مرضاة الله. فكفى بذلك شاهدا ودليلا على صدق إيمانه وعلى صدق ما وقر في قلبه من محبة هذا الدين وإرادة نصرته. مما يكرم الله به الشهيد أنه حي، الشهيد ما مات. نهى الله المؤمنين أن يقولوا إن الشهيد مات، فلا يقال لمن قتل في سبيل الله إنه مات أو إنه ميت، ولكن يقال استشهد في سبيل الله. ولا تقولوا، هذا نهي من الله، نهي للمؤمنين أن يقولوا ما ذكر في الآية، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، ولكن

وسلم قال: لما أصيب إخوانكم يوم أحد جعل الله جل وعلا أجوافهم في أرواحهم في جوف طير خضر ترد من أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة تحت العرش، أحياء في أجواف طير تشرب الماء وتأكل الثمر ولها بيوت من الذهب تأوي إليها. فلما رأوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن مقيلهم قالوا: يا ليت من يبلغ قومنا بما أعطانا الله حتى لا يفتروا عن الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله عز وجل: أنا رسولكم إلى أقوامكم. فأنزل الله سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم منتظرون. من سيلحق بهم؟ من سيأتيهم يحيا معهم في الحياة الطيبة؟ ولذا كل من مات انقطع عمله إلا الشهيد، عمله مستمر إلى يوم القيامة لأنه حي. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صياط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه

تقوم الساعة، وحتى يبعث الله جل وعلا من في القبور أحياء حي هنيئا لمن رزقه الله الإخلاص، ولمن رزقه الله احتساب الأجر والثواب من عند الله جل وعلا، فإنه بقتله واستشهاده لم يمت، ولكنه بدأ في الحياة الطيبة، بدأ في السرور، بدأ في النعيم، بدأ في اللذات، بدأ في كل كرامة ادخرها الله له. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. مما يكرم الله به الشهيد أن هذا الجسد الذي قطع في سبيل الله والذي مزق في سبيل الله جل وعلا يبدله الله جل وعلا جسدا بأول قبض روحه، فأول ما تقبض الروح من هذا الجسد الذي قد أصيب والذي قد جرح والذي قد تمزق يبدله الله جل وعلا جسدا آخر. قال عليه الصلاة والسلام: إن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: يا ربنا، وأي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ فيقول الله جل وعلا لهم ذلك ثلاث مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا، لا بد أن يسألوا الله شيئا، فيقولون: يا رب، نريد أن نرجع في الدنيا فنقتل في سبيلك مرة أخرى. فهذه الأرواح يبدلها الله جل وعلا بأجساد خير من تلك الأجساد. هذه الأجساد التي قطعت في الدنيا جعل الله جل وعلا لها أجسادا بدل تلك الأجساد في الجنة، وجعلها تسرح وتمشي وتأكل من ثمار الجنة وترد مياه الجنة، ولها بيوت وقناديل من الذهب معلقة بالعرش تأوي إليها. ومما يكرم الله به الشهيد ما جاء في حديث المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للشهيد عند الله جل وعلا خصالا يغفر ذنبه عند أول دفعة من دمه، ويحلى حلية الإيمان، ويرى مقعده من الجنة، ويزوج بثنتين وسبعين من الحور العين، ويؤمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في سبعين إنسانا من أهل بيته. الشهيد عند الله خصال أول دفعة من دمه يغفر الله جل وعلا بها كل ذنب.

0: شرفه، يغفر له كل ذنب ارتكبه عند أول دفعة من دمه إلا الدين، وما كان من حقوق الناس فلا بد من أدائها، كما قال عليه الصلاة والسلام: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. ثم قال: ويرى مقعده من الجنة أول ما تقبض الروح، يرى مقعده ويرى مكانه ويرى منزله في جنة الله. الناس يبكون عليه، الناس حزينون عليه وهو في فرح في سرور، يتمنى أن يلحقوا به ويستبشروا أن يكونوا مثله وأن يعملوا مثل عمله، ويزوج ب72 من الحور العين، منهما 2 تحملانه من الأرض. قال عليه الصلاة والسلام: لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى يبتدر زوجتاه من الحور العين كأنهما طيران أظلتا فصيليهما بيد كل واحدة منهما حلة خير من الدنيا وما فيها، وما زال دمه طريا، وما زال دمه له الأثر على الأرض. لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى يبتدر زوجتاه من الحور العين كأنهما طيران بسرعة بالغة وعجلة شديدة يبتدرانه، وما زالت الأرض رطبة من دمه، وبيد كل واحدة من هاتين الزوجتين حلتان، كل واحدة من هاتين الحلتين خير من الدنيا وما فيها. هاتان 2 وقد أعد الله له 72 امرأة من الحور العين. قال عليه الصلاة والسلام في وصف بعض ذلك: والذي نفسي بيده لو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة لأضاءت ما بين المشرق والمغرب، ولملأ ما بينهما ريحها طيبا، ولنصيفها ولقمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. هذه واحدة تضيء ما بين المشرق والمغرب وتملأ ما بينهما ريحا ومسكا وطيبا، وهاتوا والشهيد أعد الله له 72 من الحور العين. وهكذا يؤمن من الفزع الأكبر يوم يفزع الناس ويخافون وهو في أمان من أمان الله جل وعلا، ويوضع على رأسه تاج الوقار إكراما له تعظيما له، الياقوتة الواحدة من هذا التاج خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسان من أهل بيته، 70 من أهل بيته يشفع لهم عند الله جل وعلا. الشهيد مكرم عند الله، شهداء المؤمنين هم خيارهم، هم عظماؤهم، هم فخرهم، هم مجدهم، هم من رفع لواء الدين، هم من سجل تاريخ هذه الأمة العظيم، هم من رفع أمة الإسلام وعظمها. لا والله، ما ماتوا كما قال الله جل وعلا: ولن ينساهم التاريخ ولن تفني ذكرهم الأيام، بل هم الأبطال وهم العظماء وهم أهل المجد، وهم من سيخلد لهم التاريخ ذكرا حسنا إلى يوم الدين بإذن الله جل وعلا. ويكرمهم الله ويكرم ذويهم وأهاليهم في الدنيا وفي الآخرة بما يجعله لهم من الشفاعات. الشهيد لا يتألم في الموت ولا يجد ألم القتل. قال عليه الصلاة والسلام: لا يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. الإنسان إذا صدم أو سقط أو جرح في غير ذلك تراه ربما يصيح ويبكي ويتألم، وكم والله ممن أصيب في سبيل الله إصابات بالغة لا تسمع منه ألم ولا صياحا ولا أنينا ولا شيئا من ذلك. كرامة من الله جل وعلا، إكرام وفضل ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. الشهيد لما يرى أنه يقتل في سبيل الله يرى كرامة، يرى عزة، يرى شرفا، ولذا يتمنى أن يرجع إلى الدنيا عدة مرات كل مرة يقتل. قال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يموت له عند الله خير، أي له كرامة وثواب وخير، يحب أن يرجع إلى الدنيا، أي هذا لا يوجد أن هناك أحد يموت أو يقتل ويجد الخير والإكرام ثم يتمنى أن يرجع إلى الدنيا. قال: إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، أو قال لما يرى من فضل الشهادة. يريد أن يرجع، هل يرجع ليعيش؟ لا، يريد أن يرجع ليقتل. ولذا كان عليه الصلاة والسلام يقول: والذي نفسي بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. يتمنى أن يقتل مرارا لما عنده عليه الصلاة والسلام من علم بكرامة من يموت في سبيل الله ومن يسقط في ساحات القتال وفي أرض النزال. وكرامات الشهيد وفضائله التي أعدها الله له أكثر وأكثر وأعظم وأعظم من أن تحصر في مثل هذا المجلس. فعلى هذا فلا حزن أبدا على من قتل في سبيل الله، ولا أسف ولا بكاء، إنه في كرامة الله وفي فضل الله وفي جنة الله وفي رعاية الله، بل نفرح له وهو فرح بمقامه. فينبغي أن نفرح له، وينبغي أن نستبشر باللحاق به كما هو مستبشر بلحاقنا به. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الشهادة في سبيله. اللهم ارزقنا شهادة في سبيله، اللهم ارزقنا شهادة في سبيله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم اكفنا شر الروافض المعتدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين. اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم انصرنا عليهم يا قوي يا متين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أخ يقول: نحن في أماكن يسيطر عليها الروافض الحوثيون، فهل نفطر مع المناطق المحررة أم مع الأذان في البلد؟ لأن الحوثيين يجبرون الناس على تأخير الأذان حتى يظهر النجم. نعم، هذا معروف من عقيدة الرافضة أنهم يجبرون الناس على ذلك، لا يفطرون إلا إذا طلع الشاهد، الشاهد النجم، وربما يؤخرون بعد غروب الشمس 20 دقيقة أو ربع ساعة، وهذا مشابهة منهم لأهل الكتاب لليهود والنصارى، وترك منهم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، فإن اليهود والنصارى يؤخرون. فتعجيل الفطر أي بعد التحقق من غروب الشمس، هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. كان مرة في سفر كما في الصحيحين، فقال لعبد الله بن أبي أوفى: انزل فاجدح لنا، أي جهز لنا شيء نفطر عليه، السويق مع الماء. قال: يا رسول الله، لو أمسيت، أي لو تأخر. قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله، إن عليك نهارا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزل فاجدح لنا إذا غربت الشمس، إذا أقبل الليل منها هنا، وأشار بيده إلى المغرب، إلى المشرق، وأدبر النهار منها هنا، وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وغربت الشمس، وما قال وظهرت النجوم. فالسنة في الإفطار حين غروب الشمس، والسنة فيه التعجيل به إذا تحقق الإنسان غروب الشمس. فعلى هذا، إذا كان الروافض يجبرون الناس في المساجد على تأخير الأذان، أنت في بيتك افطر على أقرب منطقة إليك، انظر أقرب منطقة إليك ليست تحت وطأة الرافضة، انظر الوقت الذي يفطرون فيه وأفطر عليه. والذي في المسجد معذور، الذي يلزمونه بالتأخير، وإذا قدم الأذان ربما يصيبه ضرر، معذور. لو أخر الأذان معذور، ولكن هو إذا كان معه خاص، مكان خاص في المسجد كغرفة، واستطاع أن يفطر في الوقت الذي هو غروب الشمس يفطر، ولو أن يفطر بنيته، يكفي الإفطار بالنية. فمثلا لو كان بين الناس ولا يستطيع الإفطار ظاهرا، يخشى على نفسه الضرر، فيعزم في قلبه على الفطر إذا دخل الوقت. ومعلوم أن النية لا بد أن تكون مستصحبة للصوم، فإذا انقطعت انقطع الصوم، فهو يقطع نيته. ونسأل الله تعالى أن يعجل بزوال الرافضة الذين أفسدوا على الناس حتى عبادتهم، هم لا يصومون ولا يصلون، ويحاربون من يصوم ويصلي.
2: يقول: يوجد مع الحوثيين في الجبهات أطفال يحفرون الخنادق، فهل هناك حرج في قتلهم؟ ليسوا فقط يحفرون الخنادق، بل يقاتلون في صفوفهم. بعض الأسرى في سن 14 عام في صف سابع، حتى الشارب ما عنده، ما قد حط شارب، يقاتل معهم. بعضهم له معهم 2-3 أشهر وأخذ دورات. فهل نقول هذا فيه حرج لا نقتله؟ فكل من قاتل معهم، حفر مدارسهم، ويقاتل معهم غالبا، ما يحفر المدارس إلا المقاتل، ليس هناك أي حرج في قتلهم. بل يقول العلماء لو تترس الكفار بالمسلمين، يعني جعلوا بعض المسلمين كالمتارس لهم لأجل ألا يقتلهم المسلمون خوفا على المسلمين، وتيقننا أن هؤلاء الذين معهم من المسلمين ولا يمكن الوصول إلى العدو إلا بقتل هؤلاء، يجوز قتلهم. كيف من هو مقاتل في صفوفهم؟ كثير من هؤلاء الذي هو تجده صغيرا ولكن قد درس هذه العقيدة الرافضية الخبيثة ولقنها تلقينا، أخذوا دورات، هذا يأخذ دور شهر وهذا شهرين. بعض الأسرى الذين رأيناهم في صف تاسع، صف تاسع كم يكون؟ بين 15 إلى 16 سنة، أخذ دورة معهم نحو 40 يوما ورأسه مليء بالشبه، فكل من كان في صفوفهم يقتل ولا حرج في قتله، فإننا نعتقد كفر الرافضة، ولا يقاتل معهم إلا من هو منهم أو يدافع حماية عن عقيدتهم وله حكمهم. وهذا من أعظم القربات، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. فيحتسب من قتل بعض الرافضة يحتسب أن الله لن يدخله النار أبدا. لا يجتمع كافر وقاتله إذا قتلوا في سبيل الله في النار أبدا. فقتلهم من أعظم القرب إلى الله تعالى. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج، والخوارج ليسوا على عقيدة الرافضة، قال شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه. فالذي يقتلون هذا خير قتيل، وهم شر قتلى على وجه الأرض. هذا الخوارج الذين ليس عندهم عقيدة الرفض. كيف هؤلاء خوارج روافض؟ خوارج هؤلاء على ولي الأمر المسلم قاتلوه، ومع ذلك يعتقدون عقيدة الرافضة فتلذذ بقتلهم واشرح صدره واعلم أن هذا من أعظم القرب إلى الله تعالى، فضلا عن أن يكون في ذلك حرج. وأخي يقول سؤال آخر أيضا، يقول أسئلة من المجاهدين، استخدام كاميرات التصوير في الكشف عن الرافضة بحث عن أماكن مواقعهم، ممكن استخدام هذه الكاميرات دون التقاط؟ فإذا كان يستخدم بذلك فلا بأس، يجعلها كالناظور، ونحن قد رأينا هذه الكاميرات قوية جدا، تقرب كثيرا، توضح، فتستعمل وتستخدم بما يؤدي مهمة الناظور، أي للتقريب دون التقاط صورة. إذا كان كذلك فليس في هذا حرج، أما أن يصور بها ذوات الأرواح فلا يجوز ذلك. وأخ يقول ما النصيحة لمن يستمع الزوامل وبعضها أصله لأصحاب القاعدة وداعش، ولكن غيرت فيها بعض الكلمات وصارت متداولة بين بعض أهل السنة؟ قد سبق مرارا أن استماع هذه الزوامل يذهب من القلب الالتذاذ بسماع القرآن، وهذا مجرد، بل من أدمن عليها لا يستطيع استماع القرآن، واستماع القرآن والله أنفع للقلب، أقوى له، أشد تثبيتا له، أشرح للصدر. لما تسمع الآيات التي قصها الله عن الصحابة وكيف كانوا وما أمرهم به عن الأنبياء والرسل، هذا يربط على القلب، يزيد المؤمن ثباتا. فننصح إخواننا باستماع كلام الله، استماع المحاضرات النافعة التي فيها التحفيز والحث على الجهاد من كلام الله، من كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا أنفع. هذا كالدواء للمسلم يثبته الله سبحانه وتعالى به، لا سيما إذا كان في وقت قتال واستمع إلى القرآن أو تلا القرآن، يرى في القرآن شيئا عظيما مما يثبته الله تعالى به ويشرح به صدره ويقوي به قلبه. فلا نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، لا نستبدل هذه الزوامل، هذه الأناشيد بكلام الله جل وعلا. ذلك خير. نكتفي بهذا. سبحانك. فن يقول: ولد لم يأذن له أبوه للخروج إلى الجهاد، وسبب عدم رضاه أنه يقول هذا ليس بجهاد بل هو لأجل السياسة، فلو كان جهادا صافيا لأذنت له. أولا، ما مراد بهذه السياسة؟ حرب الكفار من زمن النبي صلى الله عليه وسلم كله لأجل السياسة أو لا؟ كله للسياسة، للاستيلاء على البلاد المسلمة. فما معنى لأجل السياسة؟ فكل حروب الكفار سياسة، لو لم يكن عندهم سياسة وتدبير الأمور ما حاربوا المسلمين. هذا كلام لا معنى له، ليس له معنى صحيح، لا يستقيم. حروب الكفار كلها على المسلمين سياسة للاستيلاء على بلادهم، لطمس الدين الإسلامي منها، لإذهاب الدين الإسلامي منها، فكيف حروب سياسة؟ المسلمون وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم. وانظر الآن البلدان التي حاربها الرافضة ولوا فيها الكافرين، كل البلدان التي سيطر عليها الرافضة طمست فيها معالم الإسلام إلا القليل في أوساط الناس. بل في إيران قبل أكثر من 20 سنة، كما في أواخر كتاب الإلحاد الخميني في أرض الحرمين للشيخ رحمه الله، رسالة بعض طلبته الذي دخل للعلاج في بعض تلك الدول وشرح حال إيران، وأنه بقي هناك في رمضان وفي عيد الفطر، وأن نحو 90% من الشعب مفطرون في رمضان جهارا نهارا، وأنه جاء يوم العيد عيد الفطر ولم تحصل عطلة في المستشفى، بل العمل مستمر والدوام. فلما جاء عيد المجوس الذي هو عيد النيروز والمهرجان جعلوا عطلة لمدة 5 أيام، وهكذا من الشرك والوثنية وعبادة القبور من دون الله واستقبالها واستدبار الكعبة شيء كثير، وهكذا من التبرج والسفور والفواحش والمنكرات، هذا قبل أكثر من 20 عام، كتبها بعض طلاب الشيخ أحمد المطري، رسالة مشاهداتي في إيران. وهكذا بلدان الرافضة التي سيطروا عليها فشا فيها من هذا الأمر الكثير. فمعناه حرب الرافضة تنحية للإسلام وتمكين للكفر. انظر لا تذهب بعيدا، انظر هذه المناطق، المناطق اليمن التي سيطروا عليها من زمن قريب في حدود 3-4 سنوات، انظر كيف قد غيروا معالم كثير من معالم الدين، منعوا إقامة شعيرة صلاة العيد، منعوا إقامة صلاة التراويح، ألزموا الناس إلزاما بألا يفطروا في رمضان إلا بعد مضي نحو 20 دقيقة من بعد الغروب، وهكذا بثوا عقيدة الرفض. تسمع الناس كما أخبرنا كثير من الإخوة قال والله بعض الناس الذين كانوا معنا في الحارة وحضر معنا الدروس واستفاد من الخطب والمحاضرات مساجد سنة صار ينكر عذاب القبر، ينكر رؤية الله، ينكر الشفاعة، ينكر كثيرا من مسائل القضاء والقدر. هكذا دم للصحابة طعن في أبي بكر وعمر أمام الملأ، هؤلاء الذين يقولون هذا ابن جرموز أو الجرموزي الذي أتى بتلك القصيدة في ميدان 70 أمام آلاف من الناس ويطعن في أبي بكر وفي عمر وفي عثمان وفي معاوية رضي الله عنه. هذه كم سنوات؟ نحو 4 سنوات منذ سيطروا على هذه البلدان، وما زالوا لم يستقروا بعد، ولم يتمكن ولم يثبتهم في حروب، في حروب دائمة، في حروب مستمرة، فلم يتمكنوا حتى ينفذوا ما يريدون. كيف بعد ذلك يقال سياسة؟ ما معنى السياسة هذا؟ ما معنى السياسة الذي يقصدها بعض الناس أن هذا حرب سياسة؟ كل حروب الكفار سياسة لأخذ بلدان المسلمين ومحو الإسلام منها. فلنترك هذا الكلام الفارغ ولننظر إلى الواقع. من أعظم السياسة التي تبين لنا يقينا أننا نحارب اليهود والنصارى الوقوف الشديد والمستميت من كبار دول الكفر مع الحوثيين، كبار دول الكفر أمريكا، بريطانيا، روسيا، إسرائيل وغيرها من دول الكفر صف واحد لدعم الرافضة، لدعم الحوثيين، لتمكينهم من البلاد، يوقفون هذه الجبهة إلزاما، يلزمون اليمن ودول التحالف كما وقفوها في الحديدة 6 أشهر. تفرغ الحوثي للأماكن الأخرى، كان انتهى الحوثي وما بقي إلا خطوات يسيرة والاستيلاء على الميناء، بل قد دخلته المقاومة ومعناه انقطع إمداد الحوثي نهائيا، ولكن أبوا ذلك وسلموا للحوثي من جديد بحجة أنه سلم للجيش اليمني. من هو الجيش اليمني إلا الحوثي؟ فهذا يبين لك يقينا، يعني يبين لك جليا واضحا أن هؤلاء الأعداء من أشد من يشجعهم ويدفع بهم اليهود والنصارى، فحربهم حرب لليهود والنصارى الذين يريدون تبديل معالم الإسلام في بلاد اليمن وفي غيره من البلدان. وكما سبق لا نذهب بعيدا، اذهب إلى جيراننا، انظر جيراننا، انظر إب، انظر صنعاء، انظر ذمار، ما قد حل بها. لا نقول لك ذهب إلى صعدة، صعدة هذه بلاد تشيع فيها من زمان، لكن انظر هذه المناطق التي دخل الحوثي من مدة 4 سنوات إلى 5 سنوات، وانظر الحال الواقع فيها. والله يسحبون الناس من جانب مساجد أهل السنة بل من جانب مراكز أهل السنة إلى جبهات القتال. وإلى تعبئة على عقيدة رافضية وإلى تضليل على هؤلاء المقاتلين أن الناس في هذه المناطق كفار. هكذا بالصراحة يقول كثير من الأسرى، قال جئنا نقاتلكم باعتبار أنكم كفار لستم مسلمين. فهذا كلام كما تقدم لا معنى له، كلام ليس له معنى، أي ليس له معنى صحيح أنه يعترض على هذه الحرب حرب سياسة.

المرادي عن أبي وائل وهو شقيق ابن سلمة عن أبي موسى رضي الله عنه

0: قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، اختصر القتال في سبيل الله في هذه الكلمة، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فإن هذا الرجل سأل، الرجل يقاتل للمغنم، يقاتل لأجل الغنيمة، هل هذا في سبيل الله؟ والرجل يقاتل للذكر، أي ليذكر، ليذكره الناس وليثنوا عليه فيقول فلان شجاع. والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي يرى الناس. فالأول يقاتل لأجل أن يسمع، التسميع بالكلام، وهذا الرجل يقاتل ليرى مكانه، أي للرياء، ليرى الناس شجاعته. جاء في رواية أيضا الرجل يقاتل رياء، وبمعنى ذلك جاء في رواية والرجل يقاتل حمية، أي لأجل أهله أو عشيرته أو صاحبه. جاء في رواية والرجل يقاتل غضبا، أي غضبا لنفسه ولحظ من حظوظها. فمن من هؤلاء في سبيل الله؟ فلو أجاب النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء ليسوا في سبيل الله، أو بعضهم في سبيل الله وبعضهم ليس في ذلك، لوجدت أيضا صور أخرى سيسأل عنها أناس. ولكن أتى النبي عليه الصلاة والسلام بهذا اللفظ الجامع، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. والمراد بكلمة الله أي كلمة الإسلام. من قاتل لرفع الإسلام، لإعزاز الدين، لنصرة هذا الدين، فهو في سبيل الله. فإذا الذي يكون في سبيل الله والذي يكون همه والباعث لا على القتال هو نصرة الدين. فأي إنسان خرج للقتال والباعث له نصرة الدين، يقاتل أعداء الله، فهو في سبيل الله. فإن كان الباعث له أمرا غير ذلك فليس هذا في سبيل الله. إن كان الباعث لا خرج للغنيمة، لم يخرج لإعلاء كلمة الله وليس ذلك في نيته، أو خرج ليرى الناس شجاعته، أو خرج كما في هذا الزمان لأجل الوظيفة والراتب، ليس له هم في نصرة الإسلام ولا في إعلاء كلمة الله، فهذا ليس في سبيل الله لمفهوم هذا الحديث. فمنطوقه أن من خرج لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ومفهوم الحديث أن من لم يخرج لهذا القصد فليس في سبيل الله. هاتان صورة، بقي صورة ثالثة، إذا خرج لأجل القصدين معا، لإعلاء كلمة الله ولأجل يغنم، أو قل لإعلاء كلمة الله ولأجل يعطى هذا الراتب، هذه الوظيفة، فهل يكون هذا في سبيل الله؟ فهي صور ثلاث. الصورة الأولى يخرج والباعث له نصرة دين الله فقط، ليس هناك باعث آخر، فهذا في سبيل الله بنص هذا الحديث. والثاني يخرج لأمر من هذه الأمور وليس في نيته نصرة دين الله، يخرج للغنيمة أو للعطاء أو حمية وغضب، وليس في نيته أن تكون كلمة الله العليا، ليس في باله هذا الأمر، فهذا ليس في سبيل الله. بقي الثالث الذي يخرج للأمرين، يخرج ليقاتل في سبيل الله لينصر دين الله، ولأجل يقول أغنم أخذ غنيمة أنتفع بها، ولأجل أيضا أعطى هذا الراتب هذه الوظيفة أنتفع بها. فهل هذا في سبيل الله؟ ذكر المسألة الحافظ رحمه الله، وسبق تذاكرنا هذه المسألة، وأنه إن كان الباعث الأصلي هو نصرة دين الله وما عداه تبع له فهو في سبيل الله. إذا كان الباعث الأصلي هو نصرة الدين ثم يكون أمر من هذه الأمور تبع لذلك، يعني الغنيمة أو الوظيفة، أما الرياء والسمعة فهذا لا، هذا يبطل العمل. لكن أمر من أمور الدنيا دون المراءة والتسميع فهذا في سبيل الله. قال الحافظ رحمه الله، قال والمراد بكلمة الله دعوة الله إلى الإسلام، ويحتمل أن يكون المراد ألا يكون في سبيل الله إلا من كان سبب قتاله طلب إعلاء كلمة الله فقط، بمعنى أنه لو أضاف إلى ذلك سببا من الأسباب المذكورة أخل بذلك. هذا يحتمل أنه إذا انضاف إليه سبب من الأسباب أخل بذلك. قال ويحتمل ألا يخل إذا حصل ضمنا لا أصلا ومقصودا، ضمنا أي تبعا، النية التي أخرجته للقتال نصرة الدين، وإرادة الغنيمة أمر تبع، يقول سأقهر أعداء الله ومما أقهرهم به أخذ الغنيمة، فهذا من قهر العدو. قال ويحتمل ألا يخل إذا حصل ضمنا لا أصلا ومقصودا، وبذلك صرح الطبري فقال إذا كان أصل الباعث هو الأول أي نصرة الدين لا يضره ما عرض له بعد ذلك، وبذلك قال الجمهور. كلام الحافظ هنا كلام جيد نقرأه. لكن روى أبو داود والنسائي من حديث أبي أمامة بإسناد جيد، نعم الحديث حسن سنده حسن، قال جاء رجل فقال يا رسول الله أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ليذكر ما له؟ قال لا شيء له، فعادها ثلاثا كل ذلك يقول لا شيء له. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. هذا واضح أنه أراد الأجر والذكر، أراد الرياء، الرياء يبطل العمل، فإذا أراد المراءة للناس والتسميع فهذا يفسد عمله. لكن إرادة الغنيمة، إرادة الوظيفة هذا شيء آخر، إن الأمور الدنيا. ويمكن أن يحمل هذا على من قصد الأمرين معا على حد واحد، أي أراد الذكر والأجر سواء، لم يكن الباعث الأصلي هو نصرة دين الله فلا يخالف المرجح أولا. إذن هذا الحديث أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ قال لا شيء، محمول على محملين. المحمل الأول أنه ساوى الأمرين، كان الأمران معا مقصودين، لم يكن إرادة الذكر تبعا، هذا ذكره الحافظ. وهنا جواب أحسن منه أن المراد أراد الأجر والذكر، أي أراد المراءة، والرياء يحبط العمل، فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء له، بخلاف إرادة شيء من أمر الدنيا. قال فتصير المراتب خمسا، أن يقصد الشيئين معا، أو يقصد أحدهما صرفا، أو يقصد أحدهما ويحصل الآخر ضمنا. فالمحذور أن يقصد غير الإعلاء، غير إعلاء كلمة الله، فقد يحصل الإعلاء ضمنا وقد لا يحصل، ويدخل تحته مرتبتان، وهذا ما دل عليه حديث أبي موسى، ودونه أن يقصدهما معا فهو محذور أيضا على ما دل عليه حديث أبي أمامة. والمطلوب أن يقصد الإعلاء صرفا خالصا، وقد يحصل غير الإعلاء وقد لا يحصل، ففيه مرتبتان أيضا. قال ابن أبي جمرة: ذهب المحققون إلى أنه إذا كان الباعث الأول، أي على كلمة الله، إذا كان الباعث الأول قصد إعلاء كلمة الله لم يضره من ضاف إليه، ويدل على أن دخول غير الإعلاء ضمن لا يقدح في الإعلاء إذا كان الإعلاء هو الباعث الأصلي، ما رواه أبو داود بإسناد حسن، إسناد حسن، عن عبد الله بن حوالة قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أقدامنا لنغنم، بعثهم ليغنموا، فرجعنا ولم نغنم شيئا، فقال: اللهم لا تكلهم إلي. حاصل هذه المسألة أنه إذا قصد إعلاء كلمة الله وقصد غيره تبعا، فإن كان هذا الغير الذي قصده تبعا هو الرياء والسمعة، فهذا يفسد عليه جهاده، لأن الرياء يحبط العمل. لكن إن كان المقصود تبعا أمر من أمور الدنيا كالغنيمة أو كالراتب في هذا الزمان العطاء، فهذا لا يخل بالنية ما دام أنه يقصد إعلاء كلمة الله. ودلت على ذلك أحاديث كثيرة، منها هذا الحديث الذي ذكره الحافظ: بعثنا رسول الله على أقدامنا لنغنم. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني تزوجت. قال: كم أمهرت؟ قال: كذا وكذا من الفضة. قال: كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ولكن عسى أن نبعثك في بعث فتصيب من ذلك البعث فتؤدي ما عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخرج في البعث، ولا شك أن نية الصحابة وإعلاء كلمة الله ليغنم فيؤدي ما عليه. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعل رزقي تحت ظل رمحي. فمن مقاصد الجهاد غنيمة أموال الكفار، قال العلماء: وهذا من ضمن إذلال الكفار، ومن ضمن هزيمتهم أن تؤخذ أموالهم، فينوي بها أيضا نية صالحة أنه يضعف الكفار بأخذ الغنيمة عليهم. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من خارج يخرج من بيته لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسولي، إلا كان له الأجر، رجع بما رجع به من أجر وغنيمة، فرجع على الغنيمة مما يقصد الرجوع به. فإذن هي ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يقصد إعلاء كلمة الله فقط ليس معها نية أخرى، وهذا لا شك أنها أكمل، وهذا في سبيل الله. الحالة الثانية أن يقصد أمر من أمور الدنيا خالصا ليس له نية في نصرة الدين، فهذا ليس في سبيل الله، كما في قصة صاحب الثلاثة الدراهم، رجل لم يستطع الخروج إلى الجهاد فاستناب آخر يقوم مقامه، قال: وما غنم الناس فنصيبي لك. فذهب ثم رجع قال: إني لا أدري ما الغنيمة، سم لي شيئا غنم الناس أو لم يغنموا. قال: لك ثلاثة دنانير أو ثلاثة دراهم، ثلاثة دنانير. فغنم الجيش فقتل ذلك الرجل، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم: يقسمون له نصيبه أو للذي استنابه؟ قال: ليس له في الدنيا ولا في الآخرة إلا الثلاثة الدنانير، لأنه خرج لأجله، ليس له نية في غير ذلك. والحالة الثالثة أن تكون النية هي نصرة دين الله وإعلاء كلمة الله، وينضاف إلى ذلك أمر من أمور الدنيا كإرادة غنيمة أو عطاء، فهذا لا يخل بكلمة كونه في سبيل الله، بل هو في سبيل الله، إلا إذا انضاف إلى ذلك الرياء والسمعة وإرادة أن يذكر، فهذا مفسد للعمل شيء آخر، وهو مذهب جمهور العلماء هذا كما ذكره الحافظ هنا. قال الحافظ رحمه الله: وفي إجابة النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر، أي من جاهد لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، غاية البلاغة والإيجاز، وهو من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم، إلى آخر كلام الحافظ، وهو كلام نافع لمن أراد قراءته. فإذا هذا الباب مما يحث الإنسان المقاتل في سبيل الله على تصحيح نيته، صحح نيته، يكون همه علا كلمة الله، لا يكون يقاتل غضب لنفسه أو حمية لقومه وبلده، فليس البلد بذاته مقدس، وإنما إن قاتل عن البلد يقاتل عنه لأنه بلد من بلاد الإسلام، يقاتل لأجل أن يحفظ الإسلام في هذا البلد، لأنه يقاتل لأجل ذات البلد أو لأجل تربة البلد أو لأجل حدود البلد، فليس هذا في سبيل الله، بل هذا مما قد يستدرك به الشيطان بعض الناس الذي قد يضحي بحياته ويبذل روحه ويريق دمه، ثم يأتي الشيطان يفسد على نيته. فالمقاتل في سبيل الله ينوي أن يعلي الإسلام، ينوي أن يحفظ الإسلام في هذا البلد المسلم، الذي يقاتل اليهود، الذي يقاتل النصارى، الذي يقاتل المشركين، الذي يقاتل الروافض، يقاتل من أجل ألا يغيروا دين الله في هذه البلدان، فهذا يكون هو الباعث له والدافع له إلى القتال. فإن انضاف إلى ذلك تبعا كمن سبق إرادة شيء من الغنيمة أو العطاء، فهذا لا يؤثر في نية الجهاد في سبيل الله. أخوان يقول: ما معنى الحديث لا شيء؟ المعنى أنه لا يؤجر ولا يأثم، لا معنى لا شيء أي ليس هذا في سبيل الله، قتاله هذا لا شيء. أخوان يقول: رجل قاتل لتكون كلمة الله العليا، ثم أتى شيء من الإكراميات فظلم فندم على ذلك، هذا لا يخل بالنية، لكن مما يهون على الإنسان هذا أن الذي ينال شيء في الدنيا من غنيمة أو عطاء يكون تعجل بعض أجره، والذي لا يصيب شيء من أمور الدنيا يتم له أجره يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجرهم، وما من سرية تغزو فتخفق وتصاب، أي ولا يغنمون شيئا إلا تم أجرهم، فأجر الآخرة خير مما في الدنيا. فالذي يستطيع يجاهد في سبيل الله دون مقاضاة شيء من الدنيا فهو أعظم أجرا له وأوفر لأجره إلى الآخرة. ولهذا السبب أحببنا لإخواننا نحن ألا يدخلوا في العطاءات وفي الأموال حتى تصلح نياتهم وحتى يحفظ الله عليهم أجرهم بكماله. وحين أتوا بهذا المال في رمضان الشيء اليسير اشترط عليهم شرطا أنه إن كان مقابل قتال فلا نريده ولا نقبله أبدا، فقتالنا أعظم من هذا الشيء، وإن كان هذا هدية دون مقابل قتال فنقبل الهدية كما قبلها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا هدية حفظا لهذا العمل وهو الجهاد في سبيل الله. أخي يسأل عن حكم الدلالة الذي يعطاها من يصلح بين اثنين، جائز، هو يتعب يصلح يذهب إلى هذا ثم يرجع إلى هذا، يحاول يقرب بينهم ويفاهم بينهم، فيعطى مقابل عمله بالمعروف ما تعرف على الناس. إذا تعرف الناس على شيء وأخذ فهذا جائز، فإن له عملا وله تعبا، له تعب. أخني يقول أهدي لي طيب من نوع البخاخ، لا يوجد علي كتابة، هل أستعمله؟ وهل إذا كسرته أعتبر مبذرا؟ لا لست مبذرا، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الغالب في هذه العطور الرشاشة، هذه البخاخة، أن فيها الكحول، فدع الأمر الذي تشك فيه، تخلص منه. لو كسرته ما عليك شيء، بل بعضها فيه نسبة كبيرة، ربما بعضها يأتي فيه 50% من الكحول، وبعضها أكثر وبعضها أقل، فاجتنب ذلك كما أمر الله سبحانه وتعالى باجتنابه. أخوني يقول الذهب إذا بلغ 84 جراما كم الزكاة عليه؟ ليس عليه زكاة، إذا تم 85 فعليه الزكاة. يقول إذا كان فوق 84 جرام كم الزكاة عليه؟ الزكاة في ربع العشر، يقسم على 40. إذا جاوز 85 جرام يقسم على 40. فمثلا لو عنده 120 جرام من الذهب كم زكاته؟ ها؟ 3 جرام، يقسم 120 على 40 3، وهكذا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا

سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم

0: ذلك أنهم ينالون النصر المبين في هذه الدنيا على الأعداء والكافرين والمشركين بالقيام بهذه العبادة العظيمة والشعيرة الجليلة، وينالون الفتوحات التي بها تدخل الأمم والجماعات في دين الله عز وجل، والتي ترفع بسببها رايات التوحيد في ربوع الأرض المعمورة. ثم قال: وبشر المؤمنين. هذه بشارات عظيمة لمن قام بهذه العبادة الجليلة. يا أيها الناس، إن من أشد العبادات تفريطاً عند أهل الإسلام لهي هذه العبادة التي يتكاسلون عنها ويتخلفون عنها ويخافون منها ولا يبالون بها إلا من رحم الله تبارك وتعالى. ولهذا فإن من أعظم أسباب الذل والهوان وتسلط الأعداء وعبدة الصلبان على هذه الأمة لهو ترك هذه الشعيرة. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. بل يقول الله عز وجل مؤنباً النفوس الضعيفة التي قد أسرتها نيران المعاصي والبدع: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. التخلف عن هذه العبادة العظيمة سبب لعقوبة الله عز وجل العاجلة. ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا عمهم الله بالعقاب. رواه الطمراني وحسنه الألباني عن ابن عباس. أيها الناس، عباد الله، الجهاد في سبيل الله عز وجل ثماره حسية ومعنوية، دنيوية وأخروية، وإن كان يشق على النفوس لأنها تميل إلى الخلود في الدنيا وحب الحياة الدنيا والدعة فيها والسلامة، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ذكر لنا في كتابه الكريم المصالح العظيمة، وهكذا نبينا في سنته الصحيحة، ومع ذلك يقول: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالمصالح أعظم من ذلك وأوسع من ذلك وأكثر من ذلك، والله أعلم ونحن لا نعلم. ولهذا جعل هذه العبادة ذروة سنام الإسلام ومن أعلى مقامات الإيمان. يا أيها الناس، لولا الجهاد في سبيل الله عز وجل لما فتحت مكة المكرمة أم القرى وصارت منبعاً ومصدراً للنور والوحي والقرآن. لولا الجهاد في سبيل الله عز وجل لما صارت جزيرة العرب بلاداً للتوحيد والسنة. لولا الجهاد في سبيل الله عز وجل لما سمعنا يوماً من الأيام بخلافة أهل الإسلام في بلاد الأندلس وقرطبة وما حولها. لولا الجهاد في سبيل الله عز وجل لما ظهر علينا علماء القيروان وسمعنا بعلماء الأمة في الهند والسند بالأعداد الكثيرة والآلاف المؤلفة. لولا الجهاد في سبيل الله عز وجل لما طهرت بلاد الشام من دنس الصليبيين، ولما صلى أهل الإسلام في بيت المقدس وعبدوا الله تبارك وتعالى كما أراد بحرية تامة. لولا الجهاد في سبيل الله عز وجل لما عرف لهذه الأمة تاريخ ولا ذكر. يا أيها الناس، من 10 سنوات أو أكثر من ذلك، وأجزاء من بلاد اليمن وبلاد العراق والشام وكثير من بلاد الشام وإيران ترزح تحت الاحتلال الرافضي المجوسي الإيراني الصفوي. هذا الاحتلال الغاشم وهذا العدو الجاثم الذي لا يكف شره ولا تهان كرامته ولا تنكس راياته بالمحادثات السياسية ولا بالمؤتمرات العالمية ولا ببكاء الثكلى ولا باستنجاد المستضعفين إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة، وإنما تكسر شوكة هذا العدو الغاشم حين يجد حر السيوف وطقطقة الدبابات وهملجة الجيوش الإسلامية، حين يجد الرجال الأبطال الذين يحبون النزال فيلقونهم في ساحات القتال فيضربون الأعناق ويدوسون كرامة هؤلاء المشركين الأنذال الذين عاثوا في الأرض الفساد. يا أيها الناس، أهل اليمن ذاقوا أليم العذاب في هذه السنوات العجاف التي مرت 7 سنوات أو ما يقارب ذلك في الأماكن التي يسيطر عليها الرافضة الحوثيين. وجدوا ألوانًا من العذاب، وجدوا أعظم الانتهاكات للأعراض، وجدوا كسرًا للقوانين البشرية والأعراف القبلية بل ودين الإسلام. لا تتصور جريمة من الجرائم ارتكبها المجرمون عبر التاريخ إلا وجدت عند الرافضة ما هو أشد وأعظم وما هو أكبر وأطم، فإنهم فعلوا الأفاعيل بأهل البلدان التي وصلوا إليها. فيا أيها الناس، لقد حانت الفرصة وهيأ الله عز وجل من هيأ لتحرير هذه البلاد ولكسر شوكة أهل الكفر والإلحاد. فلا يجوز لنا أن نتفرج ولا أن نتخاذل ولا أن يكون حظنا متابعة الأخبار، فإن هذا سبيل عظيم وطريق قويم أن نحرر بلادنا من هذا الرجس والنجس، وأن نحرر أنفسنا من هذا الظلم والدنس. فإنهم يدعون العباد إلى عبادة العباد وإلى التنكيل بهم وإلى إبعادهم عن توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى. يا أيها الناس، الرافضة في البلاد اليمنية ليس لهم محل ولا موضع ولا موضع، إن مكانهم أن يعودوا إلى أسيادهم وأن يرجعوا إلى بلدانهم. ولقد أنذر الصالحون وحذر العلماء العاملون من أزمان بعيدة من هذه الشرذمة الدخيلة التي وصلت إلى البلاد اليمنية ففسدت وأفسدت ونشرت الشر في العباد والبلاد. ولقد كان شيخنا الإمام الواضعي يحذر أشد التحذير، بل كتب بقلمه قبل أكثر من 25 سنة كتابا بعنوان الإرشاد ذوي الفطن لإبعاد غلاة الروافض من اليمن، وكانت نصيحة للساسة والحكام، ولكن كثيرا منهم لم يبالون بها ولم ينتفعوا فحصل لهم ما حصل، ووقع الفأس بالرأس وشردوا أيما تشريد، وضاعت البلاد من أيديهم وذهبوا يمنة ويسرة، ولم يبق لكثير منهم إلا التغريدات من هنا وهناك، لم يبق لهم إلا أن يغردوا من خارج بلادهم ومن أبعاد ومن أماكن بعيدة يستنكرون ويستنجدون. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولو أنهم أخذوا بنصح الناصحين وأجمعوا أمرهم وجمعوا كلمتهم ووحدوا صفوفهم لما حصل ما حصل، ولكن قدر الله وما شاء فعل. إذن فعلينا جميعا أن نرجع إلى الله عز وجل، فإن الله يقول في الآية المتقدمة: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله. فقدم الإيمان بالله وبرسوله على هذه العبادة والشعيرة، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، فإنه لن يضحي بنفسه ولا بماله إلا من طاق طعم الإيمان وكان من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. لن يضحي بنفسه وماله إلا من عرف ثمرة الجهاد في سبيل الله، من عرف ثمرة الجهاد في سبيل الله. لن يضحي بنفسه وماله إلا من عرف خطورة الشرك والوثنية. فعلينا أن نرجع إلى العقيدة الصحيحة، وأن تقوى صلتنا بالله جل وعلا، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله رب العالمين، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، لسنا بصدد ذكر فضائل الجهاد، فهي كثيرة جدًا، وإنما هذه إشارات، ولكن نقول: يا أهل اليمن، يا أهل الشهامة والكرم، يا أهل النخوة والشجاعة، يا من يعشقون الحرية، يا من لا يرضون بالضيم والظلم والإهانة، فقد حانت الفرصة لأخذ الثأر من هذا الظالم الغاشم، حانت الفرصة لطي صفحة هذا الظلام الأسود، فإنه قد صار في الرمق الأخير، سلسلة عقده بدأت تتناثر، وجبروت وجهه بدأ يتكاسر، والنصر حليف أهل الإيمان. فإن كان وليهم الشيطان وقائدهم في طهران، فإن ولي أهل الإيمان رب العالمين الرحمن سبحانه وتعالى. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. لا بد أن نعلم أن الحوثي وراءه اليهود والنصارى، فهم يمكرون له ليلا ونهارا، ولكن حسبنا رب العالمين الذي قال في كتابه الكريم: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وإن لم يكن ما يفعله الحوثيون في اليمن هو من أعظم الظلم، فلا ظلم في الدنيا. إن كان وليكم الشيطان، فإن ولينا الرحمن الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، يقاتلون في سبيل الطاغوت. فهبوا يا أهل اليمن، وكونوا مع إخوانكم في مواقع الشرف وأماكن النزال، مع إخوانكم المقاتلين في كل الجبهات، من الأبطال الرجال، من جيوش العمالقة والمقاومة الأحرار والعساكر الأبطال، ومن كان في صفهم، فلا تتأخرون عن نصرتهم، ولا تلتفتون يمنة ولا يسرة، ولا تنتظرون النصر من فلان ولا فلان، ولا تنتظرون النصر من فلان ولا فلان، فإن الله عز وجل خير ناصر ومعين، فهو القائل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ويقول في كتابه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. تذكروا ما امتدح الله به أجدادكم، وهو مدح لها أهل اليمن إلى قيام الساعة، الصالحين منهم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. ووالله لحياة ساعة، لحياة ساعة بكرامة تحت راية التوحيد والسنة والحرية خير من مئات السنين تحت حياة الذل والمهانة عند أقدام الرافضة الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يريدون لهذه الأمة دينا ولا دنيا، فهم أعداء الحياة بأسرها من الأمور الحسية والمعنوية. فلنكن على ذلك عباد الله، ولنناصر إخواننا بأنفسنا وأموالنا ودعائنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ونحن نرى رايات النصر وبشائر الخير تقدم علينا من هنا وهناك، وهذا أوان النصر، وهذا أوان جمع الكلمة، وهذا أوان وحدة الصفوف، وهذا أوان التقدم للقيام بهذه العبادة. إن الجهاد في سبيل الله عز وجل لا يقدم من آجال العباد ولا يؤخرها، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. ولنعلم أن الله ينصر دينه، ينصر دينه بعباده الموحدين، بعباده الصالحين، بعباده المؤمنين، فلا نركن إلى أهل الباطل والخنا ولا إلى أهل البدع والهوى، فإنهم ليسوا للإسلام ناصرين ولا مؤازرين، وإنما أعمالهم لأغراض.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا استووا.

وضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين.

بنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستحي

0: 了。
1: أذكار الصباح، أذكار الصباح، الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك علماً نافعاً وعملاً متقبلاً ورزقاً طيباً. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداً. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله

إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار

ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة.

يرحمكم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم.

قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على

هم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق

أنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم

في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر.

أك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين.

وإسماعيل وإسحاق وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.

ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون

الله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين.

تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة

وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم.

مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين

하나님 감사드립니다. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله علينا أن نشكر الله تبارك وتعالى على نعمه التي لا تحصى ولا تعد. قال ربنا جل في علاه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ونعم الله سبحانه وتعالى كثيرة، أعظمها وأجلها نعمة الإسلام ونعمة السنة ونعمة الثبات على الحق والثبات على منهج السلف، وهكذا من النعم العظيمة طلب العلم والتميز عن أهل الباطل، فنعم الله كثير. إذا أنعم الله عز وجل على العبد بهذه النعم فعليه أن يزداد شكرا لله سبحانه وتعالى وأن يسأل الله سبحانه المزيد من فضله وأن يفرح بنعم الله عليه، كما قال ربنا جل في علاه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: وقد دارت أقوال السلف على أن فضل الله ورحمته الإسلام والسنة، وقد دارت أقوال السلف على أن فضل الله ورحمته الإسلام والسنة. انتهى من اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، والأمر كما قال رحمه الله. فما من شك أن الله سبحانه وتعالى قد أنعم على العباد بهاتين النعمتين العظيمتين، وهما نعمة الإسلام، أنعم على كثير من الناس بهاتين النعمتين العظيمتين وهما نعمة الإسلام ونعمة السنة. وإلا فإننا نرى كثيرا من الناس قد أعرض عن النعمة الأولى، ونرى كثيرا من الناس قد أعرض عن النعمة الثانية، وبعضهم ربما
بقي على الإسلام، لكن الله عز وجل لم ينعم عليه بنعمته التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتميز عن أهل الباطل والضلال والانحراف. ولهذا كان السلف يفرحون أشد الفرح بنعمة الإسلام ونعمة السنة. قال ابن سعد رحمه الله في الطبقات: حدثنا هشام أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي العالية رحمه الله قال: ما أدري أي النعمتين علي أعظم أو قال أفضل، أن هداني للإسلام أو لم يجعلني حروريا، أن هداني للإسلام وجعلني من أهل السنة. فإن السنة نعمة عظيمة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في المصدر السادس: فإن السنة حصن الله الحصين الذي من دخله كان من الآمنين، وبابه الأعظم الذي من دخله كان إليه من الواصلين. فإن السنة حصن الله الحصين الذي من دخله كان من الآمنين، وبابه الأعظم الذي من دخله كان إليه من الواصلين. انتهى كلامه رحمه الله من المصدر السابق. كم من الناس يتخبط في ظلمات البدع وفي ظلمات الضلال وفي ظلمات الانحراف، هذا صار صوفيا وذاك صار رافضيا وذاك صار خارجيا، بدع وضلالات وانحرافات تودي بأهلها إلى الهلاك، لأن طريق النجاة طريق واحد. إذا أردت النجاة في الدنيا والآخرة فعليك أن تلزم طريقا واحدا لا ثاني له، هو طريق الإسلام، هو طريق السنة، هو طريق السلف الصالح رضوان الله عليه. قال الله جل في علاه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نعمة من الله عظيمة أن يوفق الله العبد للثبات على منهج الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومما يميز أهل السنة عن غيرهم هو ثباتهم على الحق وتميزهم عن أهل الضلال وأهل الباطل. ثبت في صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزر طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، لأنهم يعلمون أن المنهج الذي يوصل إلى الله وإلى جنته ورضوانه هو منهج الحق، هو منهج السنة، هو منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، من سلك هذا المنهج كان آمنا في الدنيا آمنا في الآخرة،
ومن انحرف عن منهج أهل الحق، أي عن منهج نبينا صلى الله عليه وسلم وعن منهج السلف الصالح، كان في شقاء في الدنيا وينقلب إلى أعظم من ذلك في الآخرة. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ثبت في صحيح الإمام البخاري في كتاب الكسوف من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور، أي تختبرون، يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما المؤمن أو الموقن فيقول محمد رسول الله. استمع إلى الإجابة التي وفق الله عز وجل العبد الذي كان ثابتا في الدنيا على السنة، ثابتا على الحق، ثابتا على طريق السلف. انظر كيف يثبته الله عز وجل في الآخرة كما ثبته في الدنيا، لأن من كان ثابتا على الصراط المستقيم في الدنيا كان هناك ممن يثبته الله عز وجل. ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن فيقول محمد.

كان ملازما للحق والهدى والسنة، كان ملازما للعلم، كان كثير الحضور لحلقات العلم ودروس العلم، لم يكن معرضا في يوم من الأيام عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان يعظم السنة، يعظم الأدلة، يعظم الحجج، ينقاد للأدلة، يسير على بينة وحجة وبرهان. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ وأما المنافق أو المرتاب فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيقال له لا دريت ولا تليت، كنت غافلا عن الحق، غافلا عن الهدى، مصاحبا لأهل الضلال والشقى، مصاحبا لأهل الرفض والردى، مصاحبا لأهل التصوف والعمى، مصاحبا لأهل التفجير والانحراف. مقتضى ذلك أن الله لا يثبتك في دار القرار، لا دريت ولا تليت، ويضرب بمقمع أو بمطرقة من حديد يسمعه كل شيء إلا الثقلين، ولو سمعوه لصعب. فنعمة من الله عظيمة أن يكون العبد ثابتا على الحق وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يحيد عنها يمينا ولا شمالا، ولو كان وحده. نعمة من الله أن تكون مناصرا لأهل الحق ولحملة السنة ولحملة المنهج السلفي. لقد وفق الله كثيرا من أخواننا لإحياء شعيرة من أعظم شعائر الدين وخصال الإيمان، ألا وهي الجهاد لإعلاء كلمة الله، الجهاد لنصر الحق، لنصر التوحيد، لنصر السنة، لدحر الظلم والبغي والعدوان. أن حملت السنة وحملت المنهج السلفي، ونحن نثق بنصر الله عز وجل للمؤمنين، لأن الله تعالى قد وعد بذلك، فقال سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. والمهم هو أن نثبت على هذا الحق وعلى هذه السنة. والله أنها من النعم العظيمة التي لا توازيها، التي لا يوازيها شيء، أن تكون ثابتا على سنة نبيك عليه الصلاة والسلام مع كثرة هذه الفرق وكثرة هذه الأحزاب المنحرفة. يقول العلامة المحقق أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله: فلا تجتمع الفرق على كثرتها على مخالفة السنة عادة وسمعا، بل لابد أن تثبت جماعة أهل السنة حتى يأتي أمر الله، غير أنهم لكثرة ما تناوشهم الفرق الضالة وتناصبهم العداوة والبغضاء لا يزالون في جهاد ونزاع ومدافعة وقراء آناء الليل والنهار، وبذلك يضاعف الله لهم الأجر الجزيل ويثيبهم الثواب العظيم. هؤلاء هم الذين يستحقون الثواب العظيم، الذين ينصرون الحق، الذين ينصرون السنة، الذين ينصرون المنهج السلفي، الذين يقاومون أهل البدع والضلال والانحراف، الذين يقاومون أهل الرفض ويقاومون الضلال بأنواعه وأشكاله، وهم ثابتون على الحق والهدى والسنة، غير أنهم لكثرة ما تناوشهم الفرق الضالة من كل جانب وتناصبهم العداوة والبغضاء

0: يزالون في جهاد ونزاع ومدافعة وقراء أنا الليل والنهار. لماذا كل ذلك؟ وبذلك يضاعف الله لهم الأجر الجزيل ويثيبهم الثواب العظيم. فليعلم أولئك المخططون والمخذلون أنهم ما أضروا إلا أنفسهم، لأن الله تعالى يقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وإذا لم يقم العبد بنصر الحق في وقته وعند الحاجة إليه بل في كل وقت ويشتد الطلب حينما يعتدى على أهل الحق وهم يستغيثون بإخوانهم الذين يلتقون معهم على منهج واحد وعقيدة واحدة، وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر. أهل اليمن يجب أن يكونوا على الحق، على السنة، على منهج السلف. لا يجوز أبدا أن يتأثروا بمناهج الضلال، لا يجوز أبدا أن يتأثروا بمنهج أهل الرفض. فالروافض منهجهم خبيث وعقيدتهم خبيثة، يريدون أن يضلوا كثيرا من الناس بأفكارهم، بأموالهم، بتلبيساتهم، بخداعاتهم. يقول الحافظ الذهبي رحمة الله عليه وهو يتكلم عن أهل الرفض كما في ميزان الاعتدال، قال: الكذب شعرهم، والتقية والنفاق دثارهم. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول كما في منهاج السنة: والرافضة أشد بدعة من الخوارج، وهم يكفرون من لم تكن الخوارج كفرته كأبي بكر وعمر، وهم يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة كذبا ما كذب أحد مثله. يريدون أن ينشروا الرفض في بلاد الإيمان والحكمة. أهل السنة كما قال الشوكاني، الإمام الشوكاني رحمه الله، كانوا أهل اليمن كانوا على السنة، حتى دخل يحيى بن الحسين فزرع شرا كثيرا في هذه البلاد. فاحذروا يا معشر أهل اليمن، احذروا من الرفض، غاية الحذر، كونوا على السنة، احذروا من البدع والضلالات، احذروا من الشرك الذي يعززه أهل الرفض. واعلموا أنه لا لقاء بين الشرك والتوحيد أبدا، ولا بين السنة والبدعة أبدا، ولا بين الإيمان والكفر أبدا. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فمن خرج من طريق أهل الحق وقع في طريق أهل الضلال، من خرج من طريق أهل السنة وقع في طريق أهل البدعة والضلال. وما نصر الله هذه الدعوة المباركة إلا بالتميز عن أهل الباطل والانحراف. يقول الإمام ابن باز رحمة الله عليه كما في فتاوى العقيدة له: التقارب بين الرافضة وبين أهل السنة غير ممكن. لأن العقيدة مختلفة، فعقيدة أهل السنة توحيد الله وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وأنه لا يدعى معه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الغيب. ومن عقيدة أهل السنة محبة الصحابة رضي الله عنهم جميعا والترضي عنهم والإيمان بأنهم أفضل خلق الله بعد الأنبياء، وأفضلهم أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عن الجميع. والرافضة بخلاف ذلك، الرافضة يعززون البدع، يعززون الشرك، يعززون الضلال. والله لقد وقفت على كتاب دخل من بلاد الرفض إلى بلاد اليمن وهو موجود عند بعض إخواننا، وفيه من الشرك الصريح ما تقشعر منه الأبدان. السلام عليك يا سيد الحسين، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، إلى آخر الحديث. هل يقال هذا لعبد من عبيد الله؟ يا إخوة، هذا شرك أكبر. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الحوثيون الروافض ينشرون الشرك في بلاد اليمن، يجتمعون في يوم عاشوراء على النياحة والكذب وعلى سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال والرافضة بخلاف ذلك، عقائدهم ضالة، عقائدهم منحرفة، يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن الآية، قال فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم عياذا بالله من ذلك، إلى آخر كلامه رحمه الله. من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ليس له نصيب في الدين، كما قرر ذلك علماء الإسلام ومنهم الشوكاني رحمة الله عليه، قال فإن من كفر صحابيا واحدا يصير بذلك كافرا، فكيف بمن كفر جميع الصحابة. منهج الرفض، منهج الضلال، منهج الانحراف. قال فكما أنه لا يمكن الجمع بين النصارى والوثنيين والمجوس وبين أهل السنة، فكذلك لا يمكن التقارب بين أهل الرفض وأهل السنة لاختلاف العقيدة التي أوضحناها. الرافضة ينشرون المطويات والكتب التي تحمل الشرك الأكبر وتحمل الطعن في أمهات المؤمنين، في عائشة المطهرة رضي الله عنها. من يرضى أن يطعن في أمه فضلا عن أن يطعن في أم المؤمنين الصديقة بنت صديق؟ أين الغيرة على دين الله؟ أين الغيرة على صحابة رسول الله؟ أين الغيرة على أمهات المؤمنين؟ ونحن أهل الإيمان والحكمة يجب أن نقف صفا واحدا ضد الرفض، كالبنان أو كالبنيان يشد بعضه بعضا. فوالله أن من وقف متخاذلا أنه مقدود وسيثار الله عز وجل. لا يجوز التخاذل والتهاون في أمر هؤلاء المجرمين الذين ينشرون البدع والشرك والضلال وسب الصحابة في بلاد الإيمان. علينا
1: أن نحارب هذا المنهج وأن نحارب هذا الفكر بما استطعنا من قوة. ثبت في المسند من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. ومن فضل الله علينا في هذه البلاد على من تمسك بالحق وفقه الله لذلك أن إخوانكم في الجبهات يقومون بواجب عظيم. وأبشركم أن الجهاد في الجبهات يسير على أحسن ما يرام، وأخوانكم هنالك يزدادون في كل يوم خيرا وإقداما وشجاعة واستبسالا ونصرا وخيرا كثيرا. فهم بحمد الله يهتمون بالجهاد من ناحية، ويهتمون بالدعوة وطلب العلم ونشر الدعوة ونشر الخير من ناحية أخرى. طلب علم ونشر للحق السنة، وجهاد لأعداء الله، جهاد لأعداء التوحيد وأعداء السنة وأعداء الصحابة. ونحن كما تعلمون مأمورون بالاستقامة والنصر من عند الله. فهذا الخير الذي يحصل إنما يحصل إذا لازمنا الاستقامة على الحق والسنة. فنحن مأمورون بالاستقامة والنصر من عند الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. فاستقيما ولا تتبعان لسبيل الذين لا يعلمون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فإذا كان العبد مستقيما على الحق وعلى السنة والتوحيد فليبشر بنصر الله. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صاحب الرفض يحمل عقيدة مظلمة خبيثة، وصاحب السنة يحمل عقيدة نقية صافية، فكيف لا ينصره الله؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فيا رجال هبوا لنصرة الحق ونصرة السنة، واعلموا أن إخوانكم في الجبهات يحتاجون إلى رجال من أجل أن يواصلوا ما هم فيه من الخير ومقاومة الباطل والشر. لا تصغوا أبدا إلى مخذل أو مرتاب أو متضعضع، فالجبان لا يلتفت إلى قوله وكلامه. الشجاعة تعتبر خلقا فاضلا، والجبن يعتبر خلقا رذيلا. بعض الناس يقول كلاما يدل على هزائم نفسية وعلى ضعف. لا ندري لماذا غابت عنهم النصوص أو كيف غابت عنهم النصوص. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إنما هم أمران، إما ظهور وإما شهادة. وأنت على خير يا عبد الله إذا أقبلت. فإذا من الله عز وجل عليك بالنصر فخير عظيم، وإذا من عليك بالشهادة فهو كذلك. قال الإمام الترمذي رحمه الله في العلل: حدثنا محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش رحمة الله عليه أنه قال: صاحب السنة إذا مات أحيا الله ذكره والمبتدع لا يذكر. والله أنها لنعمة عظيمة وتوفيق من الله أن يرابط المسلم هنالك مع إخوانه في ميدان الجهاد في ميدان النصرة. وأبشركم أن الروافض يفرون كحمر الوحش، بطل سحرهم. إن كثيرا من الضعفاء كانوا يظنون أنه لا يستطيع أحد أن يقاوم أهل الرضم لما عندهم من الترسانة المسلحة، وغاب عن هؤلاء أن القاعدة في هذا الباب هو أننا نعتقد أن النصر من عند الله وحده، وما النصر إلا من عند الله. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إن كثيرا من الروافض ما إن يسمعوا تكبير أهل السنة حتى يولوا مدبرين ويتركون الأشياء الكثيرة يغنمها أهل التوحيد، وذلك من فضل الله عز وجل. فمن مات وهو يقاتل لإعلاء كلمة الله ونصر الحق ونصر التوحيد فقد اختار الله له الخير في كتاب الورع. من أبي بكر المروذي رحمة الله عليه قال: قلت لأبي عبد الله، يعني الإمام أحمد إمام المحدثين والناصر للدين والمناظر عن السنة والصابر في المحنة أبو عبد الله رحمة الله عليه، السلف كان إليهم المنتهى في الشجاعة، كانوا ينازلون أعداء الله ويقارعون أعداء الله في الحجة والسيف والبنان والسنان، نصرهم الله وأيدهم الله وأعدهم الله. قلت لأبي عبد الله: من مات على الإسلام والسنة مات على خير؟ فقال لي: اسكت، من مات على الإسلام والسنة فقد مات على الخير كله. الموت قادم يا عبد الله، فمن لم يمت في يومه مات في غد. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة. خرجه الترمذي من حديث أبي عزة يسار، وصحيح المسند شيخنا الإمام الوادي رحمة الله عليه. وهذا الحديث يوافق قول الله: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. المهم أن يموت على طاعة وسنة وخير، والمتاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، ولا تظلمون فتيلا، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال الإمام أحمد رحمه الله في المسند: حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فأخوانكم يحتاجون إلى تعزيز، يحتاجون إلى الرجال يتصل كل واحد بأخوانه ويحثه على المشاركة والمسارعة. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. خرجه مسلم من حديث أبي هريرة: كثير من الناس قد باع دينه بدراهم معدودة، فهذا صار كما تقدم رافضيا بغيضا، وهذا صار اشتراكيا، وهذا صار بعثيا، وهذا صار ديمقراطيا. طرق الهلاك كثيرة وطريق النجاة واحد، الله، لزوم السنة، لزوم التوحيد، لزوم الحق. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ننصح إخواننا وفقهم الله، خصوصا من يقوم بدعوة، أن ينشط، وخصوصا في هذه الأيام، فإن أعداء السنة وأعداء التوحيد وأعداء الصحابة من الرافضة الحوثيين ينشطون اليوم في هذه الأيام نشاطا غير مسبوق من أجل إضلال الناس وصرفهم عن الحق والهدى والسنة والتوحيد إلى منهج الخميني أخزاه الله وأذله وأهانه، وقد فعل سبحانه ذلكم إمام الضلالة الذي ربى هؤلاء على الشرك والخرافة والبدعة، وهم في الحقيقة فئة قليلة في المجتمع. فعلينا أن نقوم بتوعية الناس وأن ننشط في الدعوة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا ينبغي أن يكون أهل الباطل أكثر نشاطا منا وأقوى، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل ما تصفون. قل جاء الحق وزهق الباطل.

0: أخ يقول: نحن قادمون على يوم عاشوراء، فمن سبب ضرب الشيعة لأنفسهم؟ ومن الذي قتل الحسين؟ وما هو المشروع في يوم عاشوراء؟ وما هو المحظور في هذا اليوم؟ سبب ضرب الشيعة لأنفسهم يقولون حزنا على الحسين أنه قتل في هذا اليوم، كذا يزعمون. وهذا إنما هو في الظاهر، وإلا فقصدهم الأكبر من ذلك هو تجميع الناس وترسيخ العقائد الرافضية في أذهانهم، فإنهم يستغلون هذه المواسم لا لشيء فيها، وإنما هو تلبيس من كبرائهم، وإلا فقصدهم الأكبر هو بث عقائدهم في مثل هذه الاجتماعات وترسيخ الولاء لهم وتعصيبهم على المذهب الرافضي. وفي بعض كلام
1: أخ يقول: أنا أسكن في بعض المدن التي يسيطر عليها الروافض، وفي هذه الأيام المساجد التي حولي يخطب فيها الروافض ويفرضون خطبهم على الخطباء، وفي خطبهم يسبون معاوية رضي الله عنه ويزيد ويبثون عقائدهم الخبيثة، فهل لي أن أحضر عند أحدهم الجمعة أم أصلي في بيتي ظهرا؟ الرافضي كافر لا تصح الصلاة خلفه ولا تحل ذبيحته. وقد أفتى بهذا جماعة من السلف بمثل هذه المسائل، أفتوا أنه لا تصح الصلاة خلفه ولا تحل ذبيحته لأنه مرتد. فإذا كان كذلك فلا يجوز لك أن تصلي خلفه. وإذا كانت هناك مساجد أخرى ولو بعيدة يلزمك أن تذهب إليها لتصلي الجمعة. فإذا وجد مسجد آخر تمشي إليه ولو بعيدا قليلا، أو تركب إليه في سيارة، فإنك تذهب إليه لتصلي الجمعة. وما أظن مدينة تخلو من مثل ذلك من مساجد يقوم عليها ويخطب فيها غير الرافضة، ولو مسجد في قرية نائية من عامة الناس يخطب فيه تحضر فيه، هذا اللازم عليك. فإذا لم يوجد أي مسجد، وما أظن هذا موجودا في بلاد اليمن، فهنا ليس لك أن تصلي خلف الرافضة، وتصلي إن وجدت أحدا تصلي معه الجمعة، وإلا صليت ظهرا. فإن الروافض عندهم عقائد كفرية، ومنها ما ذكره السائل أنهم يسبون الصحابة يبثون عقائدهم الخبيثة. وقد أفتى السلف بذلك، أفتى بجماعة من السلف البخاري، عبد الرزاق الصنعاني وغيرهم، أنه لا يحل أكل ذبائحهم ولا الصلاة خلفهم لأنهم مرتدون. ويقول: أنا أعمل في إحدى المستشفيات الحكومية، فيأتي الروافض يتعالجون، وكذلك جرحاهم يتعالجون عندنا، فهل أنا آثم في معالجتهم؟ وبماذا تنصحني؟ هذا من المعاونة لهم، علاج جريحهم هو من الإعانة لهم على حربهم للمسلمين. والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأنت حين تعالج الجريح الذي جرح في قتال المسلمين أعنتهم على قتال المسلمين، فلا يجوز لك أنك تعالجهم. وننصحك أن تنظر لك مكانا بعيدا من الروافض، أو لا تعمل في مثل هذا المكان المختلط إن كان يشق عليك أن تفارقهم. ونسأل الله تعالى أن يعجل بتطهير بلاد اليمن منهم. استخدموا المسلمين، حربهم هذا استخدموا فيها المسلمين، المسلمون هم الذين يجمعون لهم الأموال، يلزمون التجار من سائر المسلمين بجمع الأموال، فيحاربون المسلمين بأموال المسلمين يجمعونها من أناس وهم لها كارهون كارهون لبذلها لهم لكن بقوة السلاح. وهكذا استغلوا أطباء المسلمين لعلاجهم. وأعرف من الناس من كان طبيبا سنيا يحفظ القرآن أو أكثر القرآن، أتاه الروافض إلى بيته فقالوا لا بد تخرج تعمل معنا ولو شهر في الجبهات في المؤخرة الجبهة تعالج الجرحى، وألزموه وخرج معهم وشاء الله أن تأتيه قذيفة إلى الخيمة الذي هو فيها ومات مع الروافض. خرج وهو كاره وهو يعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة، ولكنهم استغلوه فاستغلوا أموال المسلمين واستغلوا جهود المسلمين واستغلوا بلاد المسلمين لتحقيق مآربهم.
2: وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على

0: منهم أجابوك فاقبل منهم فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل ولكن اجعل لهم ذمتك فإنكم إن تغفروا ذممكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا أخرجه مسلم.
1: هذا الحديث في موضوع الجهاد في سبيل الله، لأن هذا الباب باب الجهاد من بلوغ المرام. دخلنا أول الأحاديث في الباب العام الماضي وانتهينا إلى هذا الحديث الشريف، وهو حديث طويل يتضمن أحكاما كثيرة من أحكام الجهاد، فهو حديث شريف عظيم وفيه جمل كبيرة وأحكام من أحكام الجهاد في سبيل الله عز وجل، فلنأخذه جملة جملة. نعم.
0: حسنا. عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله
1: سليمان تابعي وأبوه بريدة بن الحصيب صحابي جليل. نعم.
0: عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا.
1: إذا أمر أميرا، كان صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، الجيش هو الجند الكثير والسرية هي القطعة من الجيش تنفصل من الجيش ترجع إليه، تنفصل من الجيش لمهمة قتالية ترجع إلى الجيش. تجهيزات الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد لا تخرج عن كونها جيوشا أو سرايا، وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يقود الجيش بنفسه عليه الصلاة والسلام، وأحيانا يؤمر بدله أميرا. فهذه الجملة استفاد منها أولا أن الجهاد من صلاحيات الإمام، فهو الذي ينظمه وهو الذي يأمر به ويشرف عليه

0: الجيش الغازي ويبدأ بالأمير فيوصيه بتقوى الله، وذلك بأن يراقب الله سبحانه وتعالى في نفسه وفي تصرفاته، وتقوى الله كلمة جامعة تأتي في بداية كل أمر من أمور الدين، فينبغي على المسلم أن يلازم تقوى الله في جميع أموره سواء كان أميرا أو مأمورا أو فردا أو جماعة، تقوى الله هي رأس الأمر وهي وصية الله للأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أن اتقوا الله. تقوى الله هي التي تحجز الإنسان عما لا يجوز ولا يليق، فإذا كان عند الإنسان تقوى لله حجزته عن الأمور التي لا خير فيها، وإذا كان ليس عنده تقوى لله عز وجل فإن أموره تنفرط ولا تنضبط ولا تتقيد بقيود الشريعة. إن من لا يتقي الله يتبع هواه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذه وصية لكل مسلم سواء كان قائدا أميرا أو مأمورا أو فردا، كل مسلم مأمور بتقوى الله سبحانه وتعالى في خاصة نفسه، فيبدأ الأمير وكذلك غيره من المسلمين، كل ولي أمر، كل ولي أمر سواء كان عاما أو خاصا يبدأ بنفسه فيتقي الله في نفسه، ولا يأمر الناس بتقوى الله وهو لا يتقي الله في نفسه. أتأمرون الناس بالبر تنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. شعيب عليه الصلاة والسلام قال لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فأوصاه في نفسه تقوى الله، ثم بمن معه من المسلمين خيرا. بعدما يتقي الله هو في نفسه كذلك يتقي الله في من معه، فيراعي مصالحهم ويدفع عنهم الضرر ولا يشق عليهم ولا يحرجهم، ويتفقد شؤونهم ويصلح أمورهم. هذا من تقوى الله في من معه من المسلمين، فلا يهملهم أو يغفل عنهم أو يصدر عليهم أوامر لا تتناسب، عليه بتقوى الله في من معه من المسلمين، وأن يأتي لهم ما فيه الخير لهم وللمسلمين. هكذا يكون المسلم سواء كان مسؤولا أو كان آمرا أو مأمورا، فإنه يرفق بمن تحت يده، يرفق بمن تحت يده، وهذا يتناول كل من له مسؤولية مدير في إدارته والمعلم في مدرسته وصاحب البيت مع أهلي وهكذا، يستعمل الرفق ويستعمل ما فيه مصلحة الجميع. نعم.
1: ثم قال اغزو بسم الله في سبيل الله.
0: ثم بعدما يوصيه بتقوى الله بنفسه وبمن معه يقول له اغزو، والغزو هو طلب العدو والخروج لقتاله، فهذا فيه دليل على قتال الطلب، لأن الجهاد على نوعين. نوع الأول جهاد الدفع، إذا حصرهم المسلمون حصر بلدهم بدأ يجاهدونه لصده عن المسلمين، وهذا جهاد دفاع أو جهاد دفع. والنوع الثاني جهاد طلب، وهو الغزو، بأن يخرجوا من بلدهم إلى بلاد الكفار للجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله، وهذا لمصلحة البشرية. الغزو في سبيل الله ليس المراد منه طلب التسلط أو المال أو الجاه أو توسعة المملكة، إنما المراد منه إعلاء كلمة الله ومقاومة الكفر والكفار ونشر هذا الدين الذي هو خير البشرية، لأن هذا الدين ليس خاصا بفئة دون فئة من البشر، وإنما هو دين عالمي للبشر كلهم، فلا يسع المسلمين الذين عندهم القدرة والاستطاعة أن يقتصروا على أنفسهم، بل عليهم أن ينشروا هذا الدين في مشارق الأرض ومغاربها، أولا بالدعوة إلى الله كما يأتي، وثانيا بالجهاد في سبيل الله. نعم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل النفقة في سبيل الله. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة، أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، وتقدم أن ذرية عبد الرحمن كثير منهم أئمة ثقات حفاظ، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب أي فل هلم. فل ترخيم فلان، معنى أي فلان هلم أي أقبل. قال أبو بكر: يا رسول الله، ذاك الذي لا توى عليه، توى بمعنى الهلاك أو الضياع، أي ذاك الذي لا ضياع عليه لا هلاك، يدخل من أي باب شاء ويترك الباب الآخر فلا يخشى عليه ضياع. فقال أبو بكر: يا رسول الله، ذاك الذي لا توى عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكون منهم. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح ابن سليمان قال حدثنا هلال هو المشهور بهلال بن أبي ميمونة. عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فقال: إنما أخشى عليكم من بعد ما يفتح عليكم من بركات الأرض. ثم ذكر زهرة الدنيا فبدأ بإحداهما وثنى بالأخرى، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أويأتي الخير بالشر؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا: يوحى إليه. وسكت الناس كأن على رؤوسهم الطير، ثم إنه مسح عن وجهه الرحضاء العرق، فقال: أين السائل آنفا؟ أو خير هو ثلاثا، إن الخير لا يأتي إلا بالخير، وإنه كل ما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم. يقتل حبطا، قال الحافظ معناه الحبط هو انتفاخ البطن من كثرة الأكل، أو يلم أي يجعله يقارب ذلك، يعني بعض ما ينبت الربيع إذا أكثرت الماشية منه الأكل نفخ بطونها وماتت أو قاربت الهلاك، أن يمثل له أن هذا خير وخضرة لكن قد تضر. فزهرة الدنيا وبركات الأرض إذا فتحت تهلك الناس، كما أن هذه الزراعات والخضرة قد تهلك البهائم. وإنه كل ما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر، كذا في نصها، أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها، استقبلت الشمس فثلطت وبالت ثم رتعت. وإن هذا المال خضرة حلوة، ونعم صاحب المسلم لمن أخذه بحقه فجعله في سبيل الله واليتامى والمساكين، ومن لم يأخذها بحقه فهو كالآكل الذي لا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة. هذا الباب في فضل النفقة في سبيل الله، وأن النفقة في سبيل الله مضاعفة. قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة مئة حبة، والله يضاعف لمن يشاء. وقد جاءت أحاديث كثيرة تؤيد هذا المعنى أو تبين هذا المعنى، وأن نفقة الإنسان في سبيل الله بسبعمائة ضعف. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له سبعمائة ضعف. حديث خريم ابن فاتك عند النسائي وغيره. وهكذا جاء أن من تصدق بناقة في سبيل الله كانت له عدل سبعمائة رقبة. وهكذا من رمى بسهم في سبيل الله ضعف إلى هذا الفضل. فالنفقة في سبيل الله، من أنفق سهما في سبيل الله، النفقة في سبيل الله مضاعفة، وتضاعف إلى أضعاف كثيرة. فبوب البخاري رحمه الله هذا الباب لينبه به على فضل الإنفاق في سبيل الله. من أنفق زوجين في سبيل الله، وقد بين الحافظ رحمه الله هنا أن الزوج يطلق على الشيء الواحد، فمعنى من أنفق زوجين أي أنفق شيئين من جنس واحد، أنفق شيئين من نوع واحد مما ينفق في سبيل الله يكون له هذا الفضل. دعاه خزنة الجنة، كل خزنة باب أيفل هلم، أي يقول له أي فلان أقبل أدخل من هذا الباب. هذا فضل عظيم في عمل ليس بالكبير، أنفق شيئين من نوع في سبيل الله يدعى من أبواب الجنة يوم القيامة. فقال أبو بكر: ذاك الذي لا توى عليه، أي هذا لا يخاف عليه، لا ضياع عليه ولا هلاك، يترك أي الأبواب شاء ويدخل من أي الأبواب شاء، فهو رابح وهو في نجاه على كل حال، من أي أبواب الجنة شاء دخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكون منهم. قال الحافظ: وقوله زوجين أي شيئين من أي نوع كان مما ينفق، سلاح أو مركوب أو لباس أو طعام، كل ما يحتاج إليه في سبيل الله. من أنفق شيئين من أي نوع كان. قال: والزوج يطلق على الواحد وعلى الاثنين، وهو هنا على الواحد جزما. قال المهلب في هذا الحديث: أن الجهاد أفضل الأعمال، لأن المجاهد يعطى أجر المصلي والصائم والمتصدق وإن لم يفعل ذلك، أي لأنه يدعى من أبواب الجنة كلها، وبعض هذه الأبواب للصائمين، بعضها للمتصدقين، بعضها للمجاهدين، والمجاهد يدعى من هذه الأبواب كلها. والحديث الثاني الشاهد منه قوله في آخره: وإن هذا المال خضرة حلوة، ونعم صاحب المسلم لمن أخذه بحقه فجعله في سبيل الله واليتامى والمساكين. نعم صاحب للمسلم هذا المال إذا أخذه بحقه، أي من حلال من مكاسبه الشرعية، ثم أنفقه في سبيل الله، أنفقه في اليتامى في المساكين. وهذا يؤيد أن سبيل الله المراد به الجهاد، لأنه لو كان المراد به عموم الطاعة لكان شاملا للنفقة على اليتامى والمساكين فلم يذكرها. فلما ذكر سبيل الله وعطف عليه النفقة على اليتامى وعلى المساكين، جاء في نسخة أيضا ابن السبيل، تبين أن المراد بقول في سبيل الله أي الجهاد، وهذا هو الأصل شرعا ولغة. إذا أطلق سبيل الله المراد به الجهاد، فإذن النفقة في

استووا واعتدلوا، سدوا الخلل، حاذوا بمناكب الأقدام، لا تذر فرجات من الشيطان.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: سميع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: واتقيتم الله، الله معكم. كان الله جل وعلا في أول الأمر أوجب على المؤمنين أن يصابر الواحد عشرة من الكفار. المؤمن قوي، المؤمن عنده مؤهلات للثبات، فجعل الله المؤمن الواحد مقابل عشرة من الكافرين، ثم خفف الله عنهم وجعل الواحد يقف أمام اثنين من الكافرين. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين، والله مع الصابرين. كم هي الآيات في كلام الله تخبرنا أن الله مع المجاهدين إذا هم اتقوه وصبروا. فمن اتقى الله جل وعلا وعمل بطاعته واجتنب معصيته وصبر على جهاد أعدائه كان الله معه. ومن كان الله معه، من الذي يستطيع عليه؟ أمم وقفت أمام أنبياء وفشلت لأن الله معهم. إبراهيم وقف أمامه قومه بأجمعهم، ألقوه في النار، من الذي نجاه من النار؟ الله معه. ألقوه في نار أضرمت لأيام كما ذكر المفسرون، ووجد ضوءها وحرها إلى مسافة بعيدة منها، وألقوه فيها وخرج سالما. نبي الله موسى نجاه الله من فرعون وبطشه وكيده لأن الله معه. نبي الله يوسف ألقي في جب وحيدا فريدا، أرادوا له أن يكون عبدا رقيقا فنجاه الله وصار ملكا مطاعا لأن الله معه. كم أنجى الله أنبياء من شدائد وعظائم لأن الله جل وعلا معهم. فمن كان الله جل وعلا معه لن يستطيع له أحد ولن يقف أمامه أحد مهما بلغت قوته. نسأل الله تعالى حفظه وكلاءته ونصره وإعانته، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، من استشعر معية الله سبحانه وتعالى توكل على الله. من استشعر معية الله عز وجل وثق بربه سبحانه ولو كان في أشد المواقف وأحلك الظروف، من تذكر معية الله واستشعر ذلك اطمأن قلبه وانشرح صدره وصار الخوف عنده أمنا، لأنه مستشعر أن الله جل وعلا معه. من استشعر معية الله رضي بأقدار الله، لأنه يعلم أن الله معه، أن الله تعالى يعلم حاله ومطلع عليه، وأنه في حفظ الله ورعايته وكلاءته، فما أصابه من شيء إلا ورضي به وانشرح له صدره، وذلك لأنه يعلم أنه في معية الله. فلا تغفل عن استشعار معية الله لك، فالله جل وعلا مع المؤمنين، مع المتقين، مع المحسنين، مع المجاهدين في سبيله والصابرين، فاطمئن لذلك وتوكل على الله واعمل بما شرع الله جل وعلا من الأسباب، ولينشرح صدره ولتستقر نفسك بما أتاك من الله سبحانه وتعالى، فإن الله معك مهما أصابك في الدنيا من سائر الابتلاء والشدائد والمخاوف. استحضر معية الله وأصلح ما بينك وبين الله من تقواه والإحسان في عبادته وإلى خلقه والصبر على دينه والجهاد في سبيله، والله جل وعلا معك. ولا تغفل عن ذلك كما سمعت عن أنبياء الله ورسله أنهم استحضروا هذا الأمر وهم في أعظم المواقف فجعل الله لهم فرجا. الصحابة رضي الله عنهم كما أصابتهم شدائد، كما أصابهم من بلاء، ولكن كانوا يستشعرون أن الله جل وعلا معهم. لما أصابهم ما أصابهم يوم أحد وقتل منهم 70 من خيار الصحابة ورجعوا إلى المدينة وهم في غم وأجساد كثير منهم فيها الجراح، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم شق وجهه وكسرت رباعيته أي بعض أسنانه وهشمت البيضة على رأسه وفيه الجروح. وصلوا إلى المدينة فأتاهم الخبر أن أبا سفيان قد رجع إليهم لإبادتهم واستئصالهم، وأنه ندم أنه لم يستأصلهم وهو راجع لهم. ما ضعف المسلمون، تذكروا أن الله معهم فتوكلوا عليه واعتمدوا عليه فلم يصبهم شيء من الشر. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. تذكروا هذه الكلمة وردوا الأمر إلى الله وأن الله جل وعلا معهم، فهم متوكلون عليه ومعتمدون عليه، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ما مسهم سوء ولا أصابهم ضرر لأنهم في معية الله سبحانه. فمن استحضر ذلك طاب عيشه واطمأن قلبه واستقرت نفسه بإذن الله سبحانه. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. اللهم عليك بالرافضة الزنادقة المعتدين، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين. اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وآذوا عبادك المؤمنين فأخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم انتقم منهم إنك على كل شيء قدير. اللهم قوي عزائم المسلمين لقتالهم، اللهم قوي عزائم المسلمين لقتالهم، واجمع كلمتهم ووحد صفهم وأيدهم بنصرك أنت نعم المولى ونعم النصير. والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا من البدع والضلالات والنار. أيها الإخوة في الله، نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الذي يسر لنا زيارة شيخنا أبي عبد الرحمن وشادني الضالعي، وزيارة هذه الدار التي نفع الله بها، وزيارة إخواننا في هذا المكان الذي نسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يبارك فيه وأن يجعله ذخرا للإسلام والمسلمين، وأن ينفع بسائر دور أهل السنة ومراكزهم. إخواني في الله، يقول ربنا جل جلاله وتعالى عظمته في كتابه الكريم: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ويقول سبحانه: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يبين رب العالمين في هاتين الآيتين العظيمتين أن علم الغيب له سبحانه وتعالى، وأنه كم من نازلة تنزل بساحتنا ومن حادثة تنزل بنا نرى أن بها شرا كبيرا، وذاك في حد علمنا وفي حد نظرنا الذي هو مبني على الجهل بالآتي وبأمور الغيب، لكن الله عز وجل يعلم ما لا نعلم، وهو الذي إذا قال للشيء كن يكون. هنالك حوادث حصلت ظن أهل الإيمان أن فيها هلكتهم، وظن أولئك الكافرون أعداؤهم أنهم قد أخذوهم،
وأنهم قد وصلوا إلى مرادهم. وكان الأمر على عكس ذلك تماما، فها هو فرعون عليه لعنة الله يرسل في المدائن حاشرين بعد أن وصلت إليه أخبار موسى وقومه أنهم قد خرجوا من مصر ليلا. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. أرسل فرعون من يأتي بسائر قومه وبكل أمته وبكل جيشه وقوته من أجل أن يستاصل قوم موسى مع موسى، وأنهم قليل العدد. ولا شك ولا ريب أن فرعون قد قتل في بني إسرائيل سنوات، وكان من مقاصده في قتله أنه إما أن يقع في قتل ذلك النبي الذي يخاف أن ينتهي ملكه على يده، أو على الأقل أن يضعف أمته ويقلل أنصاره، فيكون ذلك له في الأيام القادمة. انطلق فرعون عليه لعنة الله فأتبعوهم مشرقين. قال سبحانه: فلما تراءى الجمعان، جمع موسى وجمع فرعون، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، بحر أمامنا وفرعون وراءنا. يا الله، ما أشدها من نازلة بأولئك، وهم الذين عاشوا حياتهم في ذل أمام فرعون وقومه، فإنهم لا يستطيعون قتالهم. ملئت قلوبهم رعبا لأن فرعون تعامل معهم في خلال حياته بالقهر وبالظلم وبالجبروت، فهم لا يستطيعون القتال ولا يستطيعون الوقوف أمامهم. ولكن كليم الرحمن موسى عليه السلام قال: كلا، إنه الواثق بربه، إنه المحسن الظن بخالقه، مهما اشتدت الأزمات، مهما توالت على الأمة الكروب والخطوب، فعليك أيها المسلم أن تحسن الظن بالله عز وجل، وأن هذا الدين دين الله، وأن هذه الدعوة دعوة الله، وأنك في سبيل الله. يا أخي لا تحزن، يا أخي لا يصيبك الغم، يا أخي لا تهن ولا تضعف، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نعم، هذا هو الواجب على المؤمن، مهما كانت الظروف، مهما كانت الأحوال، مهما كانت النوازل، مهما كانت الحوادث. قال الله تعالى في كتابه الكريم:

ما أصابهم الضعف ولا أصابهم الوهن ولا أصابتهم المسكنة، إنما مضوا قدما كلا إن معي ربي سيهدين. هنا تأتي هداية من الله عز وجل ووحي إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، آية عظيمة، معجزة كبيرة، عصا سيضرب بها بحر، ما عساها أن تفعل، لكن الله عز وجل على كل شيء قدير. إذا بضربة ذلك العصا أثرت به فإذا به كما قال الكبير الأعلى، فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل العظيم، كيف سيمشون وفي أي أرض يمضون، وهي أرض كان الماء عليها قبل ثوان تحتاج إلى فترة وحقبة من الزمن حتى تيبس حتى تكون صالحة للمشي، لكن كما قال الله تعالى يبس لا تخاف دركا ولا تخشى. دخل موسى ومن معه حتى جاوزوا ذلك البحر، وأراد موسى عليه السلام أن يضرب البحر مباشرة ليعود البحر على عادته فيكون بينه وبين عدوه، فإذا بالنهي من ربه أن يترك البحر على ما هو رهوا، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، اترك البحر يا موسى. مكث البحر على هذا، اختلف أهل العلم كم بقي على هذا، لأن فرعون ما دخله مباشرة، توقف وهكذا تردد، فمنهم من قال يوم ومنهم من قال 3 أيام ومنهم من قال أكثر، وهم واقفون على ذلك البحر حتى مكر بهم واستدرجهم الله عز وجل ببقاء ذلك البحر. قال الله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. إن كيدي متين، جاء فرعون للقضاء على أعدائه فإذا به جاء للقضاء على أمته مع نفسه، فدخل وإذا بهم في وسط من البحر يمضون ويسيرون، أمر الله عز وجل موسى أن يضرب البحر، فعاد البحر كما كان، فإذا بفرعون في تلك الأمواج وإذا بجيشه يموت، وهكذا لا يستطيع إنقاذهم ولا يستطيعون إنقاذه. أين تلك الجيوش القاهرة؟ أين تلك الأعداد الهائلة؟ أين تلك العدة والعدد؟ ذهبت وانتهت وتلاشت، وإذا بتلك الأمة تهلك عن آخرها، فلم ينجو منها حتى الشريد. ظن أولئك، ظنوا في حد علمهم وقد وصلوا إلى أعدائهم وهم أمام أعينهم والبحر من أمامهم والخلف فرعون، لكن إذا برب العالمين يجعل الأمر على عكس ذلك تماما. فيا أخي، قد يعطي ربك عز وجل عدوك شيئا وتقدما أو شيئا من النصر وفيه هلكته وفيه نهايته وفيه دماره وفيه ذهابه، لأن الله عز وجل على كل شيء قدير. فلا تحزن ولا تنظر إلى الأمور، لا تنظر أخي المسلم إلى الأمور في حد علمك، لأن أناسا كثيرا قد يصابوا بالياس والإحباط والقنوط لما يروا ما يروا، لكن يا أخي أحسن الظن بالله واعلم أن ربنا عز وجل أغير على دينه مني ومنك، وهو حاميه وهو من يأويه وهو كافيه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قم بما أوجب الله عليك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ومن الدعوة إلى الله ومن الجهاد في سبيل الله وما أوجب الله عليك. وبعد ذلك عواقب الأمور لله وحده. مثال آخر هو من أوضح الأمثلة في هذا الباب، ما حصل في صلح الحديبية الذي رأى المشركون أنهم قد فازوا وأنهم قد نجحوا وأنهم قد انتصروا، وأما الصحابة رضي الله عنهم نزل بهم من الهم ونزل بهم من الغم، وهم ينظرون إلى بنود ذلك الصلح وهم يرون أن تلك الأوراق أو تلك السطور التي كتبت كلها في صالح قريش، هذا في حد علمهم. لكن الله يعلم ما لا يعلمون، لكن الله يرى ما لا يرون سبحانه وتعالى. فإذا بهم يرون في تلك الوثيقة أن يرجع رسول الله عن العمرة هو وأصحابه بعد أن قطعوا 400 كيلو مشيا وهكذا ركبانا وهم يمضون حتى وصلوا إلى مكة، وارجعوا بدون عمرة، يرجعون 400 كيلو أخرى إلى المدينة، وفي العام المقبل يقطعون 400 كيلو حتى يصلوا إلى عمرة القضاء. الصحابة رضي الله عنهم وهم ينظرون إلى بند آخر، وفيه إذا جاء من قريش إلى محمد فعلى محمد أن يرده إلى قريش، أي من جاء من المؤمنين ومن جاء من المهاجرين. هكذا بند ثالث، إذا جاء من أصحاب محمد إلى مكة قبلته قريش أي مرتدا. وهكذا يا إخوتاه ينظرون ويطالعون، فإذا بعمر بن الخطاب كما في الصحيح لم يملك نفسه، فيأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فيقول رسول الله: بلى. فيقول: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فيقول رسول الله: بلى. فيقول: يا رسول الله، فعلى ما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ لماذا هذا التنازل؟ لماذا هذا الصلح؟ فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولن يضيعني الله. ينطلق عمر إلى أبي بكر صاحب رسول الله المقرب، إلى أبي بكر الرجل الثاني في هذه الأمة، فيقول: يا أبا بكر، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فيقول: بلى. أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فيقول أبو بكر: بلى. فيقول عمر: فعلى ما نعطي الدنية في ديننا إذا؟ لماذا؟ فيقول أبو بكر رضي الله عنه: إنه رسول الله وهو أعلم بما يصنع ولن يضيعه الله. الله أكبر، ما أعظم هذا. وانظر يا أخي في الله، رسولنا عليه الصلاة والسلام الذي لا يعمل إلا بوحي من الله جل جلاله، ما مدح المشركين في هذه الوثيقة ولا قال لهم: أنتم حماة البيت العتيق وأنتم سقاة الحجيج وغير ذلك. هكذا فليجب على المسلم ألا يتنازل عن عقيدته وعن ولائه وبرائه مع أعدائه. أما تنازل بعض الناس مدحا لأعداء الدين الذين يتيقن كل اليقين أنهم مشركين وأنهم كافرين وأنهم أعداء للدين، ثم يقول: ديننا واحد ودعوتنا واحدة وقبلتنا واحدة وعدونا واحد. لا، رسولنا عليه الصلاة والسلام يعمل هذا، هذا يعمله، ومع ذلك عمل ذلك بعلم من الله أن ذلك على قريش لا لقريش،
أن ذلك على كفار قريش، وكان هذا الذي وقع، فكانت هذه البنود عكسيا تماما على قريش، حوصروا بسببها ومنعوا من تجارة الشام بسببها. وأول ما خرج الصحابة من ذلك المكان أنزل الله عز وجل سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فسمى الله عز وجل ذلك فتحا، وسمى الله عز وجل ذلك نعمة وتماما، وسمى الله عز وجل ذلك مغفرة للذنب، وسمى الله عز وجل ذلك هداية إلى الصراط المستقيم، وسمى الله عز وجل ذلك نصرا عزيزا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. إذن يا إخوة الإسلام، في ظاهر هذا الصلح أنه لقريش 100%، ولكن الله يعلم. ظهر الصحابة رضي الله عنهم مع رسولنا عليه الصلاة والسلام أمام العرب جميعا أنهم معظمون للحرم، وأنهم معظمون لبيت الله، وأنهم لم يقاتلوا قريشا، وأنهم تواضعوا لله، وأنهم تواضعوا لبيت الله، مع أنهم أهل الحرب ومع أنهم أهل النكاية، ولكن الله رفع قدرهم بذلك وهداهم، وكان ذلك فيه مصالح عظيمة. أيها المسلمون عباد الله، إذا نستفيد من هذا أن الإنسان لا يحزن إذا كان على الحق، لا يحزن ليمضي قدما، وليحتسب كل ما ينال في سبيل الله العظيم الأعلى، وليعلم أن ربنا جل جلاله ناصرا لدينه اليوم أو غدا أو بعد غد. نعم. مثال ثالث: أبرهة الأشرم جاء ليهدم بيت الله الحرم، وجاء بذلك الجيش الهائل ومعه تلك القوة ومعه ذلك الفيل، حتى أن قريشا هربوا في تلك الجبال وعلوا على تلك التلال، وظنوا أنهم لن يستطيعوا حماية قريش، بل لن يستطيعوا حماية الحرم، بل استيقنوا ذلك يقينا. فجاء ذلك الجيش بغروره يمضي في تيهه حتى وصل إلى قرب من الحرم، وحبس الله ذلك الفيل. وإن كانت لكافية لهم لو كانوا يعقلون، تلك البهيمة عظمت الحرم، تلك البهيمة أبت أن تمضي، حبسها الله، توقفت. ما الذي منعها؟ من الذي أوقفها؟ إذا أمروها يمينا أو يسارا أو رجوعا تهرول، إذا قصدوا بها الحرم تتوقف. لكن وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. هؤلاء وهكذا فرعون إن كان عاقلا لما رأى ضربة عصا أثرت في ذلك البحر، إن كان هذا درسا وافيا، لكن الله عز وجل يعطي هؤلاء تيها وغرورا وكبرا وعنادا وإصرارا. فرعون مكث متردد ثم دخل، وهكذا أبرهة لم يكفه درس الفيل، إنما طمع أنه ليس بينه وبين الحرم أحد من البشر، أحد من البشر، سأدخل، سأفعل ما أريد، سأخذ الحجر، سأهدم الكعبة، سأنهي الحج والعمرة. لكن إخوة الإيمان، جعل الله عز وجل
هذه الحادثة لقريش تماما، فما زالت مهابة بعد هذا اليوم. وجعل الله هذا النصر تأليفا لقريش. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول؟ أرسل الله عليهم طيرا صغيرة ظهرت عليهم وصعدت من بحر جدة وانطلقت تمشي إلى مكة ومعها أحجرا حجارة صغيرة تحمل الحجارة الصغيرة. ما أرسل الله عليهم إلا من أضعف الحيوانات ومن أضعف المخلوقات، وأرسل عليهم حجارة صغيرة تدخل في رأس أحدهم حتى تخرج من دبره. ثم قال الله لإيلاف قريش، انظر إلى المناسبة العظيمة ما بين سورة الفيل وما بين سورة قريش. سورة قريش بعد سورة الفيل مباشرة بدأت باللام. هذا اللام يأتي جواب، إذا ما هذا اللام؟ ما هو الشيء الذي ألفت فيه قريش؟ وما هو الشيء الذي جعله الله تأليفا لقريش لإيلاف قريش؟ إنه تماما لسورة الفيل، فإهلاك أبرهة الأشرم وذلك الجيش الذي جاء للحرم تأليفا لقريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أطعمهم الله عز وجل من ذلك الجوع الذي كانوا وهم محاصرون في تلك الجبال، فإذا بتلك الأموال التي مع ذلك الجيش أخذتها قريش، وإذا بذلك الأمان، وما زالت قريشا تحمل تلك الجنسية الأبية في العرب بعدها أمة الإسلام. إذن علينا جميعا أن نؤمن بالله عز وجل وأن نعلم أن أعداء الله لا يعجزون الله أبدا مهما كانت جيوشهم ومهما كانت أعدادهم. ها هي في هذه الأيام القريبة جند من جنود الله لا يرى بالأعين المجردة، جند من جنود الله أغلق المطارات وسكر السفارات وسجن الكافرين والكافرات وملأ المستشفيات بالقتلى والجرحى. كورونا أرسلها الله، عز وجل على تلك الدول التي قال أحد زعمائها من الذي يقف أمام قواتنا وأمام إعداداتنا وأمام جيوشنا؟ فإذا بها أول من ابتليت وهي الصين، لتعلم يا عبد الله أن الله عز وجل قادر على إهلاك الأعداء ولكن يبتلينا، كما قال عز من قائل ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. فلا تحزن ولا تيأس ولا تقنط، إياك والإحباط، لا، كن دائما وأنت واثق بالله، مؤمن بالله، متوكل على الله مهما كانت الأحوال. هذا في حد علمك. حصل في التاريخ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قاتل الفرس قتالا كثيرا وهزمهم المسلمون هزائم عديدة، طلبت فارس الصلح، فصالحهم عمر على فترة محددة وعلى إيقاف الحرب، وكان لعمر حكم من ذلك ومقاصد. أرسل عمر رضي الله عنه جيوش الإسلام تفتح البلدان تقاتل غير الفرس، وانشغلت جيوش الإسلام انشغلت عن فارس تماما. هنا الهرمزان ينظر ويقول جيوش المسلمين اليوم مشغولة،
ودخلت في حروب كثيرة. لماذا لا نعد العدة ونجهز أنفسنا ثم ننقض عهدنا فنقاتل المسلمين ثم ننطلق على المدينة؟ لأن جيوش الإسلام اليوم منشغلة، معركة واحدة نخوضها ثم بعد ذلك نجري إلى المدينة جريا. انظر، هنا جهز الجيوش وأعد العدة الكاملة في حد زعمه، وإذا به ينقض العهد وينطلق في الحرب على المسلمين. وكانت هذه حادثة كبيرة جدا، وأصاب المسلمين ما أصابهم من الهم والغم، فهم يقاتلون هنا الروم ويقاتلون هنا ويقاتلون هنا. فأرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى سعد بن أبي وقاص قائد معركة القادسية أن أرسل إليهم جيشا واجعل عليه قائدا محنكا سيرشل من جيشه. سعد يقاتل ومشغول ولكن سيأخذ من جيشه. كانت تحيينة خطيرة وانتهازة مفجعة ومروعة من هذا الرجل. فأرسل سعد بن أبي وقاص النعمان بن مقرن، وأرسل معه في الجيش البراء بن مالك. انطلق ذلك الجيش في قلة عدد وفي قلة عدة، وحصلت معركة دامية، معركة عجيبة جدا للغاية، حتى أن المسلمين جاءوا إلى البراء بن مالك فقالوا له: يا براء، اقسم على ربك أن ينزل علينا نصرة. البراء بن مالك الذي قال فيه نبينا عليه الصلاة والسلام: رب ضعيف مستضعف مدفوع في الأبواب أشعث أكبر، لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك. هذا البراء يستجيب ويقول: اللهم إني أناشدك نصرك وشهادة لي، أرزق عبادك هؤلاء النصر وارزقني الشهادة. ولما دعا بهذه الدعوة العظيمة يسر الله له قبل استشهاده، ما بين دعوته وما بين شهادته، أن قتل من الفرس 100 بيده 100 فارسي، يقتلهم البراء بن مالك. ويا عبد الله، إن من أعظم ما يعطاه المجاهد أن يقتل أعداء الدين، أرباب الشرك، المحاربين للعقيدة. ففي الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لا يجتمع كافر وقاتله في النار. فيا من تقتل أعداء الله، يا من تقتل الروافض سبابة الصحابة، أبشر وأمل، لن تجتمع مع هذا المشرك في نار الله. قال الله عز وجل: ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. جاء النصر ونزل الفتح وقتل الفرس قتلا ذريعا، وقتل من المسلمين عددا كبيرا، ولكن ليس بشيء أمام قتلى فارس. ثم تحرك جيوش الإسلام، تحركوا في استئصال ذلك الجيش، كل من هزموا تابعوهم. هكذا يا أخي، الله عز وجل على كل شيء قدير. في ظاهر هذا الأمر أن الهرمزان فعلها، ولكن الله حولها عليه وانقلبت الأمور عكسيا تماما. فإذا بهم يتابعون ذلك الجيش ويقتلونه هنا وهنا وهناك، حتى
وصلوا الى الهرمزان واذا بالهرمزان وحيدا في جبل من الجبال في مكان ضيق معه 100 سهم. اخذ السهم الاول فقتل البراء بن مالك، اخذ السهم الثاني فقتل صحابيا اخر، ثم قال لهم معي 100 سهم ووالله لا تصلون الي حتى اقتل منكم 100 وما عساكم ان تستفيدوا من اسري بعد قتل 100 رجل من خياركم، ولكني ساسلم نفسي لكم شريطة ان تسلموني لعمر ابن الخطاب، انزل على حكم عمر. فقال المسلمون رضينا واعطوه الامان واعطوه العهد، فنزل على حكم عمر وارسلوه الى عمر. جاء به الى بيت عمر فلم يجدوا عمر في البيت، فقالوا لعله في المسجد، فدخلوا على عمر وهو نائم في المسجد، فقال اين حراسه اين حجبته؟ قالوا لا حراسة له ولا حجاب. ثم جلس بين يدي ابن الخطاب. هذا الذي هابه العالم، هذا الذي يسقط دول العالم العظمى بدون حجاب في المسجد نائم. فقال له، وكان عمر قد وجد على الهرمزان في نفسه كثيرا، اولا انه نقض العهد وانتهز الفرصة وفعل هذه الخيانة، ثانيا بلغه انه قتل البراء بن مالك الذي كان عمر يراه جيشا لوحده، وقتل صحابيا ثالثا، وكان حكم عمر القتل على هذا الرجل. فلما وصل بين يدي عمر وكان الهرمزان يعلم ان عمر لا يخاف في الله لومة لائم، قال له يا عمر اطلب منك ان اسقى الماء قبل ان تقتلني. قال ذلك لك، اعطني الامان حتى اشرب الماء. فقال عمر لا تجمع عليه العطش والقتل، هاتوا له الماء. جيء بالماء فقال يا عمر اعطيتني الامان وانا لا اشرب، سابقى هكذا بدون ماء. قال عمر خدعتني، ووالله يا هرمزان لا اقتلنك اليوم او غدا او بعد غد، لقد نقضت العهد وخنتنا وقتلت فارسنا البراء وفلانا، ثم تريد النجاة، والله لا تنجو الا بالاسلام. فقال سأدخل في الإسلام، فأسلم. ثم كان مستشار عمر فيما تبقى من فارس كما في البخاري، وأنه كان يشير على عمر. الشاهد من هذا أيها الإخوة في الله أن ربنا عز وجل يعلم ما لا نعلم، فعلينا ألا نحزن، وعلينا أن نواجه هذه المؤامرات العالمية على عقيدتنا وعلى مبادئنا وعلى أخلاقنا وعلى إسلامنا وعلى توحيدنا، أن نواجه ذلك كله بثقة بالله والاعتصام بالله والتوكل على الله، أن نواجه ذلك كله بعدم الضعف وعدم الانكسار وعدم الاهتزاز. نعم يا عبد الله، هذا دين الله وهذه دعوة الله، وأنت في سبيل الله كلما نزل بساحتك إن أصابك الله عز وجل وقدر الله لك ورزقك الشهادة فأنعم بها من كرامة أعطاها عمر، أعطاها عثمان، أعطاها علي، أعطاها حمزة، بل ذكر أن الصحابة رضي الله عنهم قدموا في سبيل الله 12,000 شهيدا، 12,000 شهيدا قدمهم الصحابة من اجل الله ومن اجل الاسلام ومن اجل العقيدة ومن اجل التوحيد. فما وصل اليك هذا الاسلام الا على جماجم اولئك الرجال، ما وصلت اليك هذه العقيدة وما قام هذا النصر وما قام هذا الفتح
إلا بهذه التضحيات في سبيل الله رب العالمين. فنعم إن اختارك الله عز وجل أن قبل منك روحك وقبل منك نفسك فأنعم بها من كرامة. لا تحزن. ماذا يفعل بك أعداؤك؟ أكبر شيء أن يقتلوك في سبيل الله. إن أصابتك الجراحة فقد جرح رسول الله أفضل خلق الله، ومن أطيب من رسول الله، ومن أعلم من رسول الله، ومن أزكى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن اختار الله عز وجل لك السجن فقد سجن الإمام أحمد وضرب وعذب، وسجن شيخ الإسلام ابن تيمية، كل ذلك في سبيل الله. أهم شيء لا تغير، أهم شيء ألا تبدل، أهم شيء ألا ترجع الوراء وألا ترجع القهقراء. أحسن الظن بالله مهما كانت الأوضاع، مهما كانت الأزمات، مهما كانت الصدمات، مهما كانت المؤامرات، مهما كانت المخططات. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. نعم، قبل أيام أصبنا بمصائب تتابعت، دخل إلى قلوب كثير من الناس ضيق وهم وحزن، وبعض الناس ربما دخله شك وريب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. سقوط جبهة تلو جبهة، سقطت آل حميقان، ثم تتبعها الحازمية، ثالثا سقوط بيحان، رابعا سقوط مراد، خامسا تنزيح أهل الجوبة، سادسا انسحاب العمالقة 120 كيلو بدون حرب. حزن الناس، أصاب الناس ما أصابهم، ولكن والله يعلم وأنتم لا تعلمون. حصل فترة سنتين أو ثلاث الحرب شبه متوقفة، إلا دفاعا. الحوثي يدافع ونحن ندافع، وهذا كان بصالح الحوثي، لأن الحوثي يطفئ الجبهات كلها ويهاجم جبهة واحدة حتى يرهقها، كما فعل هنا في الضالع، وكما فعل في جبهات كثيرة منها مارب وغيرها. وكان الحوثي آنذاك قوي في الدفاع، قوي، عنده أعداد يغطي بها هنا وهناك. أصابه الله بنشوة نصر، هذه النشوة جعلت الحوثي لا يبالي بكلابه في أي شعاب قتلهم، فهو رأى الانتصارات فإذا بجبهات تتساقط، رأى مكة بجانبه، أما عدن فهي تحت قدمه يجري، والله عز وجل يحصده ويقتله. إذا بتلك الأعداد التي كانت في الدفاع تهاجم، حتى قتل كثير منهم، وبعدها تقدم بهم إلى ما بعدها حتى وصل إلى جانب مارب، بوابة مارب، وهو منهك. تدخل الروافض من إيران، بشار الذي قد كان مات ما عاد نسمعه، إذا به يتكلم ويقول إن فتح مارب لا يبعد عن فتح مكة في زمان محمد. انظر، أصيبوا بنشوة نصر عالمية للروافض، لكن انظر، هنا بدأت الحركة تعود إلى الوراء. شعر الحوثي بقلة في رجاله، والله يا إخوة أخبرت أن الحوثي اليوم يرفع كثير من النقاط. أخبرني أحد طلبة العلم أنه سافر من صنعاء إلى إب، ثم عاد إلى صنعاء، وسافر إلى مناطق
يقول أكثر نقاط الرافضة رفعت، بقيت النقاط الرسمية المهمة التي على المداخل والمخارج. قال وبضعف بعض النقاط، فيها 5 وبعضها 10، أهلكه الله عز وجل. أمر ثاني، تسلط هذا الكلب على طلبة العلم، أخرج أولئك الحفاظ للقرآن العباد الزهاد، يرميهم بذلك الصاروخ البلستي الذي لا يرميه إلا على الجبهات وعلى الثكنات العسكرية، يرمي طلبة العلم من أجل أن يمحقه الله. فالله يغضب لأوليائه، الله عز وجل يغضب لعباده. بيّن الله سبحانه وتعالى الحكم من أحد، ثم قال وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، يمحقهم. فهل تظنوا يا عباد الله إخراج العلماء وهكذا الفقهاء وهكذا طلبة العلم العباد الزهاد بدون ذنب تلك الهجمة الشرسة من رافضة على ذلك الدار، مع أنهم ما زالوا على صلحهم معه في دماج، ولم ينقضوا معه ذلك الصلح، وما هاجموه ولا قاتلوه ولا بدؤوه، بل حتى أنهم ما حرضوا عليه ذلك التحريض الإعلامي، لكن الحوثي يعلم من عدوه. وهكذا يعلم الحوثي أن نهايته على أيدي رجال العقيدة وعلى أيدي رجال السنة. لله حكم كثيرة جدا يا عبد الله قد لا تعلمها، قد لا نعلمها. فلربما لو دخلنا البيضاء في تلك الأيام ما زال الإرهابيون القاعدة وغيرهم موجودون، كان لذلك أضرار أخرى. لكن الآن ولله الحمد أمامنا حوثي، وسترون بإذن الله إهلاك الرافضة كتلك الحبات من تلك المسبحة إذا انقطع حبلها. اليوم بإذن الله إذا حركت على الحوثي جبهة إلى جانب جبهة إخواننا الأباطل الأبطال، إخواننا الصناديد العمالقة الذين رفعوا رؤوسنا في هذه الأيام، إي والله من تلك الحكم أن الله حرك تلك القلوب الذي لهم سنوات وهم موقفون، تحركت القلوب. إلى متى نبقى والرافضة يأخذون البلاد بلادا بلادا؟ إذا أبشروا وأملوا، الخير قادم. الحوثي ظالم، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالله الله يا طلبة العلم بالإكثار من الدعاء على الرافضة، والله الله بالإقبال على العلم والاجتهاد، الله بالإقبال على العلم.

0: أرواحنا وأبطالنا هم في الصفوف الأول لأنهم يقدمون قبل أفرادهم، وهذا من شجاعتهم. أسأل الله عز وجل أن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، وأن يحفظنا جميعا، وأن يمتعنا بالنصر، وأن يسمعنا خيرا. اللهم أسمعنا خيرا كما سمعتنا في هذه الأيام الماضية. اللهم عليك بالرافضة الحوثيين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بالنصارى الصليبيين، اللهم عليك بالصهيونيين، اللهم عليك بكل المتآمرين على هذا الدين، اللهم عليك بالعلمانيين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وفرق كلمتهم واجعل دائرة السوء عليهم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
1: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، اعلموا أن من أعظم العبادات والقربات عند رب العالمين، والذي يعتبر هو ذروة سنام الإسلام كما سماه نبينا صلى الله عليه وسلم، هو الجهاد في سبيل الله جل وعلا في مقاتلة الكفار والمشركين والزنادقة والرافضة الحوثيين. هذا من أعظم القربات عند رب العالمين. يا أيها الناس، الجهاد في سبيل الله الذي فيه عزنا، الذي فيه رفعتنا، الذي فيه مكانتنا في الدنيا والآخرة، الجهاد في سبيل الله الذي مات في قلوب كثير من الناس إلا ما رحم ربك، الجهاد في سبيل الله الذي شوهه أعداء الإسلام من الكفار والعياذ بالله، هذه الشعيرة وهذه الفريضة ماضية إلى قيام الساعة. أيها الناس، قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وقال الله جل وعلا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. قال الله جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. هكذا أخبر الله جل وعلا. وقال الله جل وعلا لنبيه: يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال، يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال. وكم من آيات في كتاب الله جل وعلا ذكر الله الجهاد.

جهاد في سبيله وذكر المجاهدين وماذا أعد للمجاهدين من درجات وفضل عظيم عند رب العالمين. بل جاء في البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: لكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، الحج والعمرة. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قلت: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قلت: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. فالجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال ومن أفضل القربات. وفي البخاري جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما يعدل الجهاد، ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: سبحان الله، لا تستطيعه، لا تستطيعه. ثم قال: هل يستطيع أحدكم إذا دخل مسجده أن يصلي ولا يفطر ويصوم ولا يفطر؟ قالوا: ومن يستطيع ذلك يا رسول الله؟ أي هذا الذي يعدل الجهاد، من يصلي ولا يفطر ومن يصوم ولا يفطر. وهكذا أيها الناس، جاء في صحيح الإمام مسلم، نعم، في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ومعنى ذلك أن المجاهد إذا قتل فهو في الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الترمذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله، أي في الجهاد. وهكذا يا أيها الناس، جاء في الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع غبار في سبيل الله ولا دخان جهنم، لا يجتمع غبار في سبيل الله ولا دخان جهنم. ومعنى ذلك أن المجاهد من اغبر غد قدمه وجسده وشعره في سبيل الله فإنه لا يدخل النار ولا يأتيه غبار جهنم. وهكذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. وجاء في لفظ: يغفر للشهيد عند أول قطرة من دمه كل شيء إلا الدين. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الناس، في هذه الأحاديث العظيمة والأحاديث الكثيرة، وفي البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا في الجنة، إلا في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذه الشعيرة يا أيها الناس التي فيها الرفعة وفيها المكانة، فإن الناس إذا تخاذلوا عن هذه الشريعة، عن هذه الشعيرة وهذه الفضيلة، أصابهم الذل، أصابهم الهوان، أصابهم الخزي، أصابهم والعياذ بالله تحكم الحوثي وكفر الحوثي وزندقة الحوثي. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا.

0: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الناس، روى الإمام أبو يعلى والحاكم بسند صحيح أن أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه، وكان شيخا كبيرا، فقرأ في سورة التوبة: انفروا خفافا وثقالا، فقال: لا أرى ربي إلا أنه يستنفرني، أي في الجهاد. فقال لبنيه: جهزوني لأجل الجهاد. فقالوا: يا أبتي، إنك غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، وغزوت مع أبي بكر حتى مات، وغزوت مع عمر رضي الله تعالى عنه، وأنت الآن شيخ كبير، نحن نغزو عنك. قال: لا، جهزوني فإني أرى ربي يستنفرني. انفروا خفافا وثقالا. فجهزوه فركب في البحر في سفينة، فمات في هذه السفينة. قال: فجلس في السفينة 7 أيام لا نرى جزيرة، ما كانت قريبة منهم جزيرة حتى يقبروه، 7 أيام ولم يتغير، 7 أيام ولم يتغير رضي الله تعالى عنه. أبو طلحة الأنصاري يا أيها الناس كان راميا، كان راميا، وكان شديدا، وكان مقاتلا بين يدي رسول الله. كان إذا مر المجاهد ومعه السهام يقول النبي: أنثرها لأبي طلحة، أنثرها، أعطي إياه. وكانت تكسر في الغزوات ربما السهم والسهمين والثلاثة لكثرة رميه رضي الله تعالى عنه. وكان إذا رمى على القوم كان النبي يشرف وينظر إلى سهمه فيقول له: يا رسول الله، لا بأبي أنت وأمي لا تشرف، لا تشرف يا رسول الله، خشية أن يصيبك سهم من سهام الكفار، نحري دون نحرك، نحري دون نحرك. وفي بعض الروايات كان رضي الله تعالى عنه يكون بين يدي رسول الله كالترس، بين يدي رسول الله كالمدافع، نحري دون نحرك وصدري دون صدرك. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: من قتل كافرا فله سلبه، فقتل أبو طلحة في يوم أحد 20 رجلا من المشركين رضي الله تعالى عنه. انظروا يا أيها الناس في شيخته وهو معذور، وقد عذر الله جل وعلا الناس الكبار عن الجهاد في سبيل الله، فأبى إلا أن يجهزونه. كانوا يقرؤون القرآن ويتلذذون بالقرآن، ويعلم أن الله جل وعلا يخاطبه، ليس كمثلنا تقرأ الآيات، تقرأ الأحاديث، وكأننا نخاطب أناس غائبين كانت قلوبهم حية. يا أيها الناس، هكذا يا أمة الإسلام. ولذلك جاء في سنن أبي داود من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، سلط الله لكم ذلا أو عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. ومعنى هذا الحديث أننا إذا انشغلنا بالدنيا وزينة الدنيا وزخارف الدنيا وأموال الدنيا، تجارات وأموال وزروع وحروث وغير ذلك، وتركنا الجهاد في سبيل الله، سلط الله علينا ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. الجهاد فيه رفعة، الجهاد فيه عزة، الجهاد في سبيل الله فيه مكانة في الدنيا والآخرة. وهكذا جاء عند ابن ماجه من حديث ثوبان قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، الكفار، اليهود، النصارى، المشركين، الوثنيين، الشيوعيين، الرافضة، الحوثيين، تداعى على أهل الإسلام وعلى أهل السنة يا أيها الناس كما تداعى الأكلة على قصعتها. قال: يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، بل أنتم كثير، الرجال كثير، الرجال كثير في البلاد. نعم أيها الناس، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم منكم. أصبح الأعداء لا يهابوننا، لماذا؟ لأننا لم نقم بأمر الله، لم نقم بما أوجب الله سبحانه وتعالى. ينزع الله المهابة من قلوب الأعداء. كان الأعداء يهابون المسلمين، يهابون المجاهدين مسيرة شهر، مسيرة شهر، الرعب فيهم، الخوف فيهم. أما اليوم فأصبح والعياذ بالله عكس ذلك. قال: وليقذفن الله في قلوبكم الوهن، الخوف والضعف والهوان والخور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أخلدنا إلى الدنيا، الدنيا في قلوبنا، الدنيا لا نفرط فيها، الدنيا نقدمها على كل شيء يا أيها الناس، على جهاد، على صلاة، على عبادات. لا، حب الدنيا هنا يا أيها الناس. انظروا إلى كثير من القبائل، أصابهم الذل، أصابهم الوهن، أصابهم الخور بسبب حب الدنيا وكراهية الموت. هذا لا علي، وهذا ايش دخلي، وهذا يسد، وهذا لا، هذا دين، هذه عقيدة يا أيها الناس. قتال بين كفر وإسلام، هذا قتال عقيدة. نعم والله، إذا لم نذبح الحوثي الآن وقامت الناس وقامت القبائل والعشائر وقام الجيش وقام الناس كلهم، والله سيذبحنا، والله سيدخل إلى بيوتنا، سيفجر بيوتنا، سيفجر مساجدنا، سيحرق مصاحبنا، سيفعل الأفاعيل كما فعل في صعدة، في دماج، في رداع، في ذمار، في أب، في تعز، في جميع المحافظات. فجر وفسد وطغى، حرق البيوت، فجر البيوت، سجل الرجال، سجل النساء، إلى غير ذلك. أين الغيرة على الدين؟ أين الغيرة على الدين يا أيها الناس، يا شباب الإسلام، يا رجال؟ أين الغير؟ عائشة تسب، عائشة زانية على المنابر، أنرضى بهذا؟ طعنوا في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، في فراش رسول الله. قاتلكم الله يا رافضة. الله جل وعلا يقول: الخبيثات للخبيثين. وكأن الرسول متزوج بخبيثة، وكأن الرسول خبيث. قاتلكم الله تعالى عما تقولون علوا كبيرا. يقولون: جبريل الخائن خان الرسالة هي لعلي فأعطاها لمحمد، والله جل وعلا سماه الروح الأمين. وهم يخونون جبريل عليه الصلاة والسلام أفضل الملائكة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. اتقوا الله يا أيها الناس، الحوثي على أبواب عدن، الحوثي قد وصل إلى المندب العرضي، والعرضي أقرب. الحوثي قد أخذ جزيرة مليون. الحوثي إذا لم يجد من يصده والله سيكسح البلاد والعباد، ما سيفرق بين أخضر ولا أصفر، سيستذل الناس، سيستبيح بيضتهم، سيستبيح نساءهم، سيستبيح محارمهم، كما فعل رجل زنديق رجل خبيث، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد أجمع العلماء على قتال الخوارج والروافض إذا قاموا في وجه المسلمين يجب قتالهم. وهكذا قال الإمام الشوكاني في تفسيره عند قول الله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. قال: فالرافضي لا يردعه ولا يؤثر فيه إلا السيف، لا يردعه ولا يؤثر فيه إلا السيف. وهذا قال، وهذا هو الحكم العدل فيهم، وهذا هو الحكم العدل فيهم. نعم يا أيها الناس، هذا هو العدل. ما ينفع صالحات ولا معهدات ولا مواثيق من صعده ونحن نعرفه، مواثيق مع مشايخ القبائل في النهار ويتوثب عليهم في الليل مثل القرود، قاتله الله. لا ينفعون، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فيا شباب الإسلام، ويا رجال الإسلام، ويا رجال العقيدة، ويا رجال التوحيد، حبوا لنصرة دينكم. هذا دين، هذا تعيين مصير. يا أيها الناس، لا ننتظر، هذه بلادنا، هذه أرضنا، لا ننتظر دولة كذا ولا دولة كذا. نقوم بما أوجب الله علينا. حتى الطيران ماذا عسى أن يفعل لك؟ يطقطق دقداق إذا لم يكن على الأرض جنود وأبطال وجيوش ورجال يقتحمون ويأخذون كما فعلنا في الحرب السابقة. وحوش والله في هذه الأرض، في أرض عدن الباسلة الرجولة الشهادة البطولة، رجال لا يبالون، كانوا يجرون. وقد رأينا في بعض المواقع، في بعض المواقع كان الإماراتيون يقولون: ما لهم، خططنا لهم خلف. قلنا لهم: هذا يريدون الجنة، يريدون الجنة، ما يريدون هذا الشيء. نعم والله، هذه البلاد بلاد عدن فيها الرجال. وهكذا عسى الله أن يطهر الصف، عسى الله أن يطهر المجرمين المنافقين المخادعين. فحبوا يا رجال الله، يا رجال السنة، يا رجال التوحيد في نصرة الدين. إذا لم ننصر الدين الآن، إذا لم ننصر دين الله الآن، متى سننصره؟ سننصره في قتل المسلمين، في تفجير المسلمين، في قتل أهل الإسلام. لا يا أيها الناس، الحوثي بجانبكم. الحوثي إذا لم يجد من يردعه سيكتسح البلاد والعباد، ما سيقف، ما سيقف. انظر كم قطع وكم دخل وكم خرج وكم طغى في البلاد وفسد وفعل. الله الله يا أيها الناس، يا رجال العقيدة، يا رجال التوحيد، قوموا بما أوجب الله عليكم. الله ناصر دينه، الله ناصر دينه. قل لي عنده صواريخ، عنده بالستي، عنده مليون صاروخ يضرب موتة واحدة، ونطهر البلاد والعباد. إن عشنا عشنا بعزة وكرامة، وإن متنا وقتلنا قتلنا شهداء عند رب العالمين سبحانه وتعالى. يا أخواني، الناس تقتل في قطع طريق، الناس تقتل في مظاهرات، الناس تقتل من أجل أرض، من أجل دنيا، من أجل بقعة، من أجل ميراث. أنت تقتل من أجل الله، لا إله إلا الله. تقتل من أجل دين، من أجل عقيدة، من أجل التوحيد، من أجل تطهير هؤلاء الزنادقة الكفرة المجرمين. الآن أعادوا الكرة مرة أخرى، لن يهدى لهم بال، لن يهدى لهم بال. يريد اليمن كلها ويريد الحرمين. كان يقولون في كتاب: بقي مكة والمدينة، بقي مكة والمدينة. فإذا لم نقم بما أوجب الله علينا أيها الناس، والله لا خير فينا، والله لا خير فينا. جاء في مسلم من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. أتريد أن تموت منافق؟ أتريد أن تموت وفي قلبك النفاق؟ لا لا نرضى لا نرضى، نستميت في بلادنا، في عقيدتنا، في ديننا، في الدفاع عن هذا الدين. نخلص النية لله. إياك أن يكون، إياك أن يكون نيتك قليل أو كثير أو كذا، لله، وسيأتيك الله بالخير، سيأتيك الله بالخير. قالوا للرسول: الرجل يجاهد يبتغي الأجر والذكر، يبتغي الأجر، يبتغي الأجر عند الله والذكر ويذكر. قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالص لوجه الكريم. الله لا يقبل من العمل. لا تفكر أن تكون قائد، أن تكون رئيس، أن تكون كذا. قاتل لله في سبيل الله سبحانه وتعالى. الدين يا أخواني ما وصل لنا بالورد والفروش والراحة والاستمتاع، قطعت رؤوس، كسرت جماجم، قطعت أشلاء. ذاك في 94 كلها أمامه، ليس في دبره شيء. من الصحابة 94 ما بين طعنة ورمية وضربة، وذاك 84، وذاك ما عرفه أحد، ما عرفه أحد إلا أخته عرفته ببنانه بأطراف الأصابع، إنه أخوه شوه به وقطع، نعم، ومثل به، ما عرفه أحد. رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. يا أهل اليمن، يا أهل اليمن، يا أهل الرجولة، يا أهل الجهاد، يا أهل النصرة، الأنصار، الأنصار منكم الأوس والخزرج أصلهم من اليمن، ناصروا الرسول، فدوا بأموالهم وبأنفسهم وبكل شيء، دافعوا عن الدين، حموا رسول الله، قامت العرب كلهم عليهم قاطبة، عادوهم، رموهم بسهم واحد، صبروا، ثبتوا، ناصروا الرسول، كان رفعة. نعم، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. الأنصار الناس شعار، والأنصار جهار، وفي رواه كرشي وعتمة، أي أقرب الناس الثياب الداخلية. الأنصار دثار. نعم، أتحبون يا أيها الأنصار أن يذهب الناس بالبعير والشاة والدنيا لما دخل في نفوسهم شيء على الغنائم؟ يا أيها الأنصار، أتحبون أن يذهب الناس بالشاة بالبعير والشاة والدنيا إلى رحالهم، وأنتم تذهبون برسول الله إلى رحالكم، إلى بيوتكم وإلى دوركم؟ قالوا: رضينا يا رسول الله، رضينا يا رسول الله. نعم، هكذا. وقال لما جاءوا يسألون يريدون الدنيا، فدخلوا قال: ما، وقالوا: لما، إلى متى نجلس؟ يدعو لنا، يفجر لنا هذه الأبحار، الجبال، أنهار، والأرض عيون، إلى متى ونحن نسقي ونسقي النخل؟ فلما جاءوا قال: قولوا ما شئتم لو طلبتم. فتراجع الأنصار، قالوا: أتريدون الدنيا؟ اطلبوا أي شيء، أتريدون الدنيا؟ أتريدون الدنيا؟ فقالوا: يا رسول الله، غيروا الموجة، ادعوا الله لنا. قال: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. روحوا بدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. فالله، الله، أنكم مناصرين للدين، مناصرين للعقيدة، مناصرين للسنة. نحب كلنا بإذن الله جل وعلا، وندافع ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، إن يصبكم قرح، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. نعم أيها الناس، فالآن عادت الأمور وترتبت الأمور واصطفت الصفوف بإذن الله جل وعلا. وعسى أن الله يصفي كما كان في الغزوات في عهد النبي، وقم طالوت وجالوت تصفيه تصفية من المخادعين، من المنافقين، من المراوغين، من أهل الدنيا، من أهل. انظر انظر كيف سينصرنا الله. يبيعون الشاصات، يبيعون السلاح بأبخس سلاح الجهاد يبيعونه. أخبرني أحد الأخوة الأفاضل قال والله ديننا محملة كلها سلاح، ديننا جديد. قال له جيب ما شئت، ما تيسر خذها ودين. كيف سينصرنا الله ونحن نغل ونسرق ونلف وندور؟ نعم يا أخي، شملة غلة، شملة غلة تحترق عليه نار. قالوا في الجنة جريء مقاتل، قال في النار وجدوا شملة، شملة عمامة غلها قبل أن تقص. نخلص ونصدق وندعو الله، ادعو الله حتى الذي ما يستطيع بسبب عذار يدعو. إن بالمدينة لرجال ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. هذه الفرصة أيها الناس، ونستعين بالله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم عليك باليهود والنصارى يا رب العالمين، اللهم عليك بالرافضة، اللهم عليك بالحوثيين، اللهم شتت شملهم، اللهم فرغ جمعهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم اقتلهم يا رب العالمين، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في جميع الجبهات، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم صوب رميهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم أيدهم بتأييدك يا رب العالمين، اللهم أيدهم بتأييدك يا رب العالمين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم كلهم معينا ونصيرا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.
1: والله للينا في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الخدمة في الغزو. في نسخة باب فضل الخدمة، وشرح الحافظ يدل على الأول، باب الخدمة. قال: حدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثنا شعبة عن يونس بن عبيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صحبت جرير بن عبد الله فكان يخدمني وهو أكبر من أنس. قال جرير: إني رأيت الأنصار يصنعون شيئا لا أجد أحدا منهم إلا أكرمته. قال: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال: حدثنا محمد بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب ابن حنطب أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: خرجت مع النبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر أخدمه، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا وبدا له أحد، قال: هذا جبل يحبنا ونحبه، ثم أشار بيده إلى المدينة، قال: اللهم إني أحرم ما بين لابتيها كتحريم إبراهيم مكة، اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا. وقال رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع عن إسماعيل ابن زكريا قال: حدثنا عاصم عن مورق العقلي عن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثرنا ظلا الذي يستظل بكسائه، فقال النبي قال: وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا، وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا، امتهنوا أي في الخدمة، امتهنوا أنفسهم وعالجوا الأمور، بمعنى اشتغلوا بها، نصبوا الخيام أو الظل وسقوا الإبل وعلفوها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. هذا الباب في الخدمة في الغزو، قال الحافظ: أي فضلها، فضل الخدمة في الغزو. فلو لم يكن الإنسان مثلا يقاتل وعنده سلاح واستطاع الخدمة فهذا من الإعانة على الخير وعلى الجهاد. أيضا حتى ولو كان مقاتلا ينبغي أن يتعاون الجميع في خدمة بعضهم بعضا، وأنواع الخدمة كثيرة في الغزو: الخدمة بتهيئة الطعام أو تقديم شراب أو حفر مكان أو بناء موضع يتقي به المقاتلون أو تعليم من لا يعلم القتال وتدريب على ذلك، وغير ذلك من أنواع الخدمة التي يقوم بها. قال الحافظ: قال ابن أبي صفرة: فيه أن أجر الخدمة في الغزو أعظم من أجر الصيام. قال الحافظ: قلت: وليس ذلك على عمومه، وفيه الحظ على المعاونة في الجهاد، وعلى أن الفطر في السفر أولى من الصيام، وأن الصيام في السفر جائز خلافا لمن قال لا ينعقد. وليس في الحديث بيان كونه إذ ذاك كان صوم فرض أو تطوع. فهذه الأحاديث فيها الترغيب في الخدمة في الغزو، وذكر ثلاثة أحاديث: حديث جرير، حديث أنس، قال: صحبت جرير ابن عبد الله البجلي وهو سيد قومه وكبيرهم، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. قال أنس: فكان يخدمني وهو أكبر من أنس. احتمل أن هذا الكلام من كلام ثابت، لأنه قد جاء في رواية أخرى قال: وجرير أكبر من أنس. فقال له أنس كما في رواية أخرى قال له: لا تفعل، أي لا تفعل ذلك، لا تخدمني. فقال جرير: إني رأيت الأنصار يصنعون شيئا، والمراد يصنعون شيئا أي برسول الله صلى الله عليه وسلم، شيئا عظيما من الإكرام والتبجيل، لا أجد أحدا منهم إلا أكرمته. جاء في رواية أنه حلف، قال: فآليت، أي حلفت ألا أجد، ألا أصحب منهم إلا خدمته، ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. والشاهد من خدمة جرير لأنس، وليس في أن هذا كان في الغزو، محتمل أنه كان في الغزو في غير ذلك، بل الظاهر أنه في غير غزو، لأنه الظاهر أن أنس صحب جريرا فقط وليس معهم وناس آخرون. ولذا قال الحافظ: قالوا في هذا الحديث فضل الأنصار وفضل جرير وتواضعه ومحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث من الأحاديث التي أوردها المصنف في غير مظنتها، وأليق المواضع بها المناقب. الحديث الثاني في خدمة أنس للنبي صلى الله عليه وسلم حين خرج معه إلى خيبر. خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر أخدمه، وهذه خدمة خاصة للرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي يلي في الخدمة العامة، كانوا في غزو، كان منهم من هو صائم فسقط الصائمون من التعب والإرهاق، وبقي المفطرون، بعثوا الركاب أي الإبل لقصد سقيها وعلفها، وامتهنوا أنفسهم بالخدمة وعالجوا الأمور، قاموا بها، هيئوا للصائمين أمورهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، أي كان في فطرهم قوة فقاموا بهذه الأعمال مع أنهم شاركوا الصائمين في الغزو، فأجر الغزو هم يستوون فيه، والصائمون فازوا بفضيلة الصوم، والمفطرون فازوا بأجر الخدمة في سبيل الله عز وجل. قال الحافظ: قوله ذهب الصائمون اليوم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، أي بالأجر الوافر، وليس المراد نقص أجر الصوام، أي ليس معناه أنهم أخذوا أجر الصائمين، بل المراد أن المفطرين حصل لهم أجر عملهم ومثل أجر الصوام لتعاطيهم أشغالهم وأشغال الصوام. فلذلك قال بالأجر كل لوجود الصفات المقتضية لتحصيل الأجر منهم، وسيأتي أبواب بعده أيضا في من حمل متاع صاحبه، كل هذا داخل في الخدمة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: يقول: هل صحيح أن الدجال ما يدخل اليمن؟ لعله من أول بلدان يدخلها، هو جيشه من أول البلدان يدخلها، فكيف تقول لا يدخل إلا مكة والمدينة فقط؟ الدجال لا يدخل مكة والمدينة، ومع ذلك من البلدان لم يعصمها الله منه ولم يجنبها منه، فقل له ما يدريك، لعله من أول ما يدخلها، من أوائل ما يدخلها هي، لما فيها من الروافض أصحابه، هم أصحابه، يصلح أصحابه وإلا أصحابه. اليمن يا إخوان مبتلى، اليمن مبتلى، ولهذا تقرأ تاريخه يعني ما تمر عليه سنين إلا ويصاب بحروب من أزمنة ماضية من قبل البعثة وإلى الآن وإلى ما شاء الله. صحيح لا تمر عليه فترة إلا وفيها حروب، فيه حروب، حتى كرهه كثير من الناس وتركوه وسافروا بلدان أخرى، ولا يزال فيه خير، لكن الحق أنه فيه البلوى كثير، والله المستعان. بعض الأوقات تقرأ في تاريخ اليمن وفي عام كذا حرب بين كذا، وفي عام كذا حرب بين كذا، وفي عام كذا، سائر الأعوام قل أن تجد 10 أعوام تخلو من الحروب، 20 عاما تخلو من الحروب، هكذا، والله المستعان. ويعود السبب في ذلك والله أعلم إلى أمور. الأمر الأول قدر الله، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الأمر الثاني نفاسة البلد، فإنه بلد نفيس ومنفوس، ويتنافس عليه كثير من الناس من الدول، وقد وقع في الاستعمار عدة مرات، بعضه استعمر من أجل نفاسته، يحاولون السيطرة عليه، أجواءه خيراته فيه خير، خير دنيوي، بحاره أشجاره أنهاره، نعم، وخير أخروي من حيث أنه إيمان وحكمة، فيه إيمان أهله، فيهم إيمان وفيهم حكمة، فيتنافس عليه لهذه الأمور لوجود الخير فيه الدنيوي والثناء الأخروي عليه. الأمر الذي يليه الفقر، في أزمنة يحصل فيها الفقر، فإن هذا الفقر مع وجود من يعني ماذا يمد يده له يجلب لهم أمورا تجعل بينهم ما هو قد ما قد ذكر. الأمر الذي يليه وجود الفرق، مؤخرا وجود الفرق، فإن بلدا تكثر فيه الفرق الضالة لا ينعم إلا أن يشاء الله. كل بلد تكثر فيه الفرق الضالة لا ينعم بخير الخير الدنيوي والأخروي إلا أن يشاء الله، وإن حصلت عليه نعمة مدة حصلت عليه نقم مدد، يعني لما فيه من الاختلاف. والله يقول لا تنازعوا وتفشلوا ذهب ريحكم، فإن التنازع يسبب الفشل ويذهب الريح، والريح هو القوة. فمن مذهبات النعمة والقوة التنازع، ومن أشد ما يحصل التنازع بين الفرق. الآن مثلا تكون 50 فرقة، 20 فرقة، 100 فرقة، كل فرقة تنازع الأخرى، ولا يمكن لملمتها بما يسمى بالتعايش وهكذا، ما يمكن. إنما الذي يجمع العباد هو ربهم وكتابهم ودينهم سنة نبيهم والصراط المستقيم. فإذا ضبطوا هذا الجانب بإذن الله، وضبط لهم هذا الجانب، ضبط لهم خير الدنيا والآخرة. وإذا افتلتوا على هذا الجانب، والله لا ديمقراطية تجمعهم، ولا تعددية تجمعهم، ولا تحالف يجمعهم، ولا كذلك أيضا دول تجمعهم مهما كانت، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، يكونون طيب نحن مثلا نجتمع في كذا وسنفعل كذا واتفقنا في كذا، لكن الفكر يختلف مع الفكر فيحصل من وراء ذلك التخذيل، وكل يترصد خذلان صاحبه. هيهات أن تجتمع القلوب مع اختلاف العقائد، ما يمكن، إنها عقيدة مغروسة في القلب مهما كان، مهما قالوا مثلا أنت أسكت وهذا يسكت وتعايش وما إلى ذلك، لكن هذا يرى منكر في نظره وهذا يرى ما يخالف عقيدته في نظره، وهذا فيكون مدعاة إلى خلخلة الأمور، وكل يتحيز إلى فئته. ومن هذه الأمور أيضا، هذه أشدها، تعتبر أشدها، وهي وجود الفرق، التشبه بالكافرين. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وملتهم معروفة، التمزق والتشرذم على باطل. قال الله عز وجل لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فريحون. فضرب التشبه بالكفار بأطنابه في أوساط اليمنيين للتغريب الحاصل فيه، يخرج من المدرسة يخرج كذا، يعني تجد ربما كثير من الناس ما يرجع موظفا هنا إلا بعد أن يأخذ يعني دورة هناك وأعمال هناك، هذا أضر بكثير من الناس، على مستوى مدرس في الإنجليزية أو كذا يأخذ دورة هناك وأعمال هناك ويرجع يدرس هنا، وهكذا طبيب، وهكذا أيضا بعض القيادات، وهكذا وهكذا أمور كثيرة، فأدى ذلك إلى شر على نظير الشر الذي هو حاصل هناك اقتبس هنا. مما يليه وهو جانب مهم، جانب ضعف التوحيد بين جانب بين كثير من الجوانب الأخرى التي لم تعتني بالتوحيد، فيكون ربما مثلا الشرك موجود في القبور والأضرحة والبدع موجودة والشر حاصل ودون نكير خلوهم، هذا يؤدي إلى عدم أمن الدنيا والآخرة، ولا يكون أمن أبدا إلا بإقامة توحيد الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمن حقق توحيد الله حقق يعني وعده الله بخير كثير في هذه الآيات وغيرها. ومن أخل بتوحيد الله واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم اختلت أموره كلها، خلخلت شؤونه كلها، فحصل ضعف في التوحيد. هذا الواقع لا ينكر. نعم يقولون لا إله إلا الله، يصلون يصومون كثير منهم، الأصل البلد مسلم والله الحمد، إلا أنه يحصل من الشركيات ما يسبب النقمات. الشركية حصل، يحصل شركيات عند ابن العجيل ابن علوان فلان فلان هود وما إلى ذلك، والصراخ حاصل، هذا لا يجوز، نحو هذا ابعدوا هذا، ومن هنا يخاف الضرر. جانب آخر وهو جانب يعني مما سبب البلاء في البلاد إضافة إلى ما تقدم، وجود الجهل. والله الجهل شر كثير على الدنيا والآخرة، وجود الجهل، قلة العلماء. إن وجد عالم، هذا صوفي، هذا شيعي، هذا كذا هذا كذا، ما يعتنون بالمجتمعات. والله لا تطمع أن هذه الأصناف تربي المجتمعات تربية علمية صحيحة نافعة تخرجهم من الظلمات إلى النور، وتبصرهم بدينهم وبحق ربهم ولي أمرهم، وتبصرهم كذلك بما يرضي الله سبحانه وتعالى في سائر الشؤون والجوانب على مستوى الفرد والجماعة. أبدا، هذا يعود على تقبير ركبته والطبطبة عليه، وهذا يعود على تدليك رجليه، وهذا يعود كذلك على يعني جباية الأموال إليه، والمهم تقديس، كل واحد يعود على تقديس نفسه. هذه الأصناف معروف، قصة الحلاج وقصة ابن عربي وقصة يعني ماذا أهل الأهواء، هذا شيء لا ينكر. لما كان اليمن على هذه الأحوال حصل فيه الجهل وقلة الدعوة السلفية في أزمنة من الأزمان، أزمنة من الأزمان في بعض الأزمان وأزمنة وبعض الحقب، نعم حصل فيه كذلك.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد

رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى مثلها عاشوا، وهكذا على مثل ذود عن دين الله وقتال المعتدين على دين الله وعلى حملة دين الله وصد عدوان المعتدين عليه، هكذا قاموا بدين الله خير قيام. والحاصل يا إخوان، البلوى كثير، وعلى قدر البلوى ينبغي يكون الصبر. ونحن في أزمنة متأخرة، لا يأتي شهر، ما تقول عام، قل شهر، إذا والشهر الثاني فيه ربما أمور تتقلب والبلاء يكون فيه أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي عام إلا والذي بعدها شر. نعم، ولكن تلاحظ أنه يأتي يوم بعد يوم، وهكذا تتحسن الأمور تارة وتساء تارات. وفي هذه وفي مثل هذه الأزمنة وما يليها، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: يأتي عليكم زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. يعني تمسك لك جمرة، احتاج تصبر تصبر وهي تحرق جسمك وانت صابر، جمرة نسأل الله العافية. أما المثل فشديد جدا، يعني مثلي ربما أرجم بها ما أستطيع أصبر، جمرة فكذلك القابض على دينه كأنه قابض على جمرة، لا يثبت على ذلك إلا أشداء الرجال وأقوياء الإيمان، وهي تلهف في جسمه صابر حتى يلقى الله عز وجل. أنا أظن لا والله ولله الحمد أننا ما زلنا في خير مع وجود رجال السنة، مع وجود حملة العلم والدين، مع وجود الطائفة المنصورة، مع وجود الغيورين على دين الله، وأن هذا مهما كان سيأتي ما هو أشد إلى أن ينطبق عليه المثل أكثر، المثل النبوي المذكور، ونسأل الله العافية. فأين تذهبون؟ يعني إيش ما إيش تقول مثلا خلاص أنا سأذهب أغطي رأسي في تاك الحدبة، ما أدري لو الدبور بعدك في الحدبة وين رايح؟ الفتنة عمت الدنيا وما لك مفر، خاصة إن كنت عندك خير أو كذا، الخير ما حتى أرك لك، سيلحقك أهل الشر بعد هذا الخير، ما تستطيع أن تغطي رأسك من البلاء إلا أنك تتجنب الفتن، تغطي رأسك بتجنب الفتن قدر المستطاع بدعاء الله بعبادة الله، هذا جيد، هذا أحسن ملجأ وملاذ من وعزلة من الفتن. بكذلك أيضا عدم الاعتداء، بالصبر، بالخلق الحسن، بالتعامل الجيد، ببيان الحق بقدر المستطاع وأمثال ذلك حتى تلقى الله. ونحن نعتبر أنفسنا والله في عزلة، ومع هذه العزلة شوفوا كيف يدور بعدنا الشر، دوار يدور يبحث بعدنا بحث هكذا، يبخش بخاش بعدنا ونحن في عزلة ولله الحمد، جالسون نعبد الله نقرأ ندرس، فأبى الشر وأهل الشر إلا البخاش بعدنا. وأظن أن هذا لشيء يعلمه الله، والله أننا نرجو مثوبته عنده سبحانه وتعالى، لا تبتئس من هذا، والله لا تبتئس، ما يدريك أين الخير، الذي يموت غد والذي يموت اليوم، القصد هو العمل الصالح، وإلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ما يدريك أين الخير. وإني إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أبتغيه أم الشر الذي يبتغيني. أما يا إخوان الحكم المدني فأنا خائف منه والله، لكن سيفرج الله الحكم الفدلاري، هذا الفدلاري الذي الآن الذي الآن يعني يجرون إليه جري هرولة، وكأنه الجنة عند بعض الناس، وكأنه خلاص يعني سيضمن لهم الأمن الذي يكون ذروة في السعادة. والله ما أدري، ما عندنا فدلاري، عندنا في اليمن ما في الآن يشاء الله، أقصد ما في ما كثير من الدول ربما دون ما نحن عليه هنا في اليمن، نحن خائفون من هذا الحكم.
الذي يكون عبارة أنها فتنة جديدة، خائف منه أكرهه، هم يحبونه وأنا أكرهه، إلا أنها على الله. الحمد لله الذي من علينا فأفضل وأعطانا فأجزل، الحمد لله رب العالمين. أنا أحث أهل السنة، أحث السامعين على مضافرة الجهود وجمع الكلمة في اليمن وخارجه، إن كانوا يدركون، وهم يدركون لله الحمد، لكن من باب التأكيد، فإن أهل السنة ليسوا قليلا ولا الحمد. والله الذي يريد يخابطه يخابطونه، إذا ما يريد يبغي عليهم وما يريدهم يعيشون عيشة هنية يخابطونه، والذي يريد يسالم يسالمونه.

0: ونحن لا نستطيع أن نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا ولا توفيقا ولا رشدا، وإنما ندعو ربنا أن يعيننا على طاعته، وإذا أراد بنا فتنة توفانا قبل أن نفتن، فما نحب الفتن والله. والحمد لله مما يسرنا ويثلج صدورنا وجود الغيرة الإيمانية عند الناس، إنما كثير من الناس يوجد فيهم الجشع هن من هذا الجانب الذي أتعب الناس. يا ليت يكون في الناس القناعة والزهد الذي هو نبراس في هذه الحياة لكل خير مع توحيد الله عز وجل، وإنما يوجد في الناس بعض التخاذل، شيء من التخاذل والحرص على كذلك، يعني ولو حصل الضرر على أخيه أهم شيء يسلم هو، وهذا شين في أهل السنة أو القبائل الموالية للسنة شين فيهم والله. فينبغي أنهم يكونوا كالعضو الواحد، إن حصل جرح تألم عليه الآخر ما هو تألم يثب مثل الأسد، كيف يا أخي لا تؤذيه خلك، ويكون هذا شأننا جميعا معشر أهل السنة والقبائل الموالية لأهل السنة، لا نرضى أن يخدش واحد في مشرق ولا في مغرب ولا جنوب ولا شمال، وهذا دين الله الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، وتعاون البر والتقوى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. لمسناه والله في هذه الفترة لمس اليد، ولكن نحن نبتغي المزيد من رجال صعدة، ما الرجال صعدة مالها، يعني نشعر برقود. صحيح يا أخوان أنا أعاتب فيهم شجاعتهم وأعاتب فيهم شهامتهم وقحطانيتهم، خولان وعدنان وأمثال، يعني كل هؤلاء يعودون إلى قحطان. صحيح وأعاتب فيهم كذلك الخير الموجود، ما نرضى لأنفسنا ولا كذلك لإخواننا ولا لأحد لا نرضى له إلا أحسن الأوجه والصفات على قدر المستطاع. وقد صرخنا من قبل بشدة، قلنا يا أهل صعدة والله لو حصل لديكم تخاذل على الحال المذكور الذي أنتم عليه ما أظن هذا يؤدي إلى خير، ولا نزال نكرر هذا. فحبذا أنه يحصل تكفيراً، يحصل التكفير لما قد حصل من التقصير، نحب أن يحصل التكفير لما قد حصل من التقصير فيما مضى من مضافرة الجهود، لا يصلح والله منا ولا من غيرنا ولا من أهل صعدة ولا من غيرهم أن تنظر إلى أخيك وهو يرهق ويؤذى ويفتن وأنت تقول والله الله المستعان والله ما أحب له للخير لكن عساني أسلم. ما ستسلم، هذا من الخطأ. لو قمت معه قام أخوك معه قام ذاك معه سلم وسلمتم، ولو تركتموه أكل كما أكلتم كما أكل الثور الأبيض. نحتاج إلى مضافرة الجهود والتعاون على طاعة الله بعدا عن الفتنة وحرصا على السلامة. الذي يريد بنا سوءا يكفى شره، والذي يريد بنا خيرا يعطى خيره بقدر المستطاع، أليس كذلك؟ أي الله يبارك فيكم. يكفي إلى هنا، بارك الله فيكم.
1: وأخ يقول نرجو التذكير لطلبة العلم والدعاء وأئمة المساجد وجميع الناس أن يجتهدوا بالدعاء على الروافض الحوثيين خاصة في هذا الشهر المبارك، والدعاء فيه مستجاب، وللصائم فيه دعوة مستجابة. نعم، وهذا تنبيه طيب، ألا نغفل عن الدعاء، فرب دعوة يستجيبها الله تعالى يهلك الله جل وعلا بها أمة مجرمة. ألم يهلك الله أمم من أمم الأنبياء بدعوة واحدة من نبي؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا له دعوة مستجابة دعا بها على قومه، وإني أخرت دعوة

0: إخوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. الشاهد أن الله تعالى أهلك أمما بدعوة أنبيائها، فدعاء الصالحين لا سيما في هذا الشهر دعاء مستجاب، لا سيما وهم مظلومون، فإن أهل هذه البلدان مظلومون من الرافضة، ظلمهم الرافضة، اعتدوا عليهم إلى بيوتهم إلى قراهم، أتلفوا أموالهم، قتلوا من قتلوا من أطفالهم ونسائهم، واعتدوا على رجالهم، اضطروا الناس إلى البقاء بين الجبال وفي الشعاب في شهر الصيام والقيام، فمظلوم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ويقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء. ويقول: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فدعوة المظلوم مستجابة، فلا يغفل المسلمون عن دعاء الله، لا يغفل خطباء الجمعة في خطبة الجمعة أن يدعو على الرافضة، لا يغفل أئمة المساجد أن يدعو في قنوت الوتر على الرافضة. فهذا شأن الصحابة الذي أجمع عليه. عمر رضي الله عنه لما جمع الناس كانوا يدعون للمسلمين ويلعنون الكافرين في قنوت الوتر. وهكذا لا يغفل المسلمون عن الدعاء في سجودهم بين الأذان والإقامة، فإن هؤلاء الناس قد بغوا، قد أفسدوا في الأرض، قد ظلموا، قد انتهكوا، قد أمهلهم الله جل وعلا، فما يدريه بدعوات صادقة تصادف وقت إجابة فيجيب الله جل وعلا الدعاء. فالدعاء في نفع عظيم. بعض الأمراء، قتيبة بن مسلم لما غزا بلاد الترك كان معه بعض العلماء ومحمد بن واسع، فجعل يرتب الجيش لقتال الترك، فلما صار في ترتيبهم سأل عن محمد بن واسع هذا الرجل العالم، قال: أين محمد بن واسع؟ فقيل له: هو ذاك، وأشاروا إلى جانب في الجيش بعيد وهو قاعد ورافع يديه إلى السماء يدعو. فقال أمير الجيش قتيبة بن مسلم: والله إن تلك الأصبع، أصبع محمد بن واسع المرفوع إلى السماء، أحب إلي من 100,000 سيف شهير وشاب طرير. تلك الأصبع التي تدعو أحب إليه من 100,000 سيف و100,000 شاب طرير، أي قوي جلد. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لما قاتل التتار كما ذكر عنه ابن عبد الهادي في ترجمة في الدرر البهية، أتى إلى الأمير أمير الجيش فقال له شيخ الإسلام رحمه الله: ضعني في موضع الموت، ضعني في موضع الموت، أي اذهب بي إلى أخطر مكان في القتال. قال: فأخذه الأمير حتى أوصله إلى بين يدي التتار وهم كالسيل، فقال له: يا سيدي، هذا موضع الموت. قال: فجثى شيخ الإسلام على ركبتيه ورفع يديه إلى السماء يدعو ويبكي ويناشد الله جل وعلا في الدعاء، حتى قام بعد ذلك من دعائه ويحلف للأمير ومن معه من الناس أنهم منصورون. فقال له الأمير: على أي شيء تحلف؟ قل إن شاء الله. فجعل شيخ الإسلام يحلف أنهم منصورون، فقال له: قل إن شاء الله. قال: أقول إن شاء الله تحقيقا لا استثناء أو تعليقا. ثم تقدموا وهزموا التتار ونكس الله تعالى رايتهم بعد أن عاثوا في الأرض بالفساد. قبل ذلك قول الله جل وعلا حين ذكر جالوت وجنوده، ولما برزوا لجالوت وجنوده أي من كان من قوم موسى طالوت ومعه داود، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هكذا نبينا عليه الصلاة والسلام في يوم أحد 300، في يوم بدر 300 والمشركون 1000، ليس معهم إلا فرس والمشركون معهم الفرسان الكثير. جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يبكي يرفع يديه: اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلن تعبد في الأرض، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنزل نصرك الذي وعدتني. حتى سقط الرداء من على منكبيه، فجاء أبو بكر فرد الرداء على منكبيه وقال: يا رسول الله كفاك.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا

الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: Thank you.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: مبغوض ومبغوض أهله، مع ادعاء أهله أنهم أهل الإصلاح، وهو ألد الخصام وهو مفسد. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فما من مفسد إلا وله دعوة عريضة على أنه بسلوكه لذلك الفساد، بسلوكه لذلك الفساد يريد الإصلاح. حتى قال فرعون عليه لعائن الله ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ويقول عن نبي الله موسى إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ذروة المفسدين في ذلك الزمن، رأس المفسدين في ذلك الزمن يزعم داعيا ومدعيا على أنه يحذر قومه من فساد نبي الله موسى فيما يزعم. كل هذا لتعلموا عباد الله على أن الفساد قد يأتي من دعاوى ومن شبهات وشهوات وتلبيسات على المسلمين. ومن هنا فإن الميزان الذي يعرف به الصلاح وأهل الصلاح هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. المفسدون مع أن الله عز وجل لا يحب الفساد لا يحب أهل الفساد. قال الله عز وجل في كتابه الكريم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. يا سبحان الله، مفاتح كنوز قارون العصبة للقوة تنوء بهم وتثقلهم، عصبة أعداد الأقوياء لا يستطيعون حمل مفاتح كنوزه تثقلهم، وكان هذا سبب فساده. لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. قدم قومه له نصيحة، والله إنها نصيحة ثمينة، ولكن البغي والطغيان حمله على الفساد والعدوان. لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. أياً كان، سواء كان هذا الفساد في العقيدة، في الشرك بالله، في البيع والشراء، في المعاملات، في الأقوال والأفعال والتشبه بالكافرين وإسفك دماء المسلمين أو تقطيع الطرقات أو غير ذلك، الفساد في الأرض لا تبغيه ولا تبغي الفساد في الأرض. إن الله لا يحب المفسدين. أين ملجأك أيها المسلم؟ أين مفرك أيها المسلم؟ أين وأنت قد أبغضك الله عز وجل وعاداك إذا كنت مفسدا في أرضه، مفسدا لقلوب عباده، مفسدا لأخلاق خلقه، مفسدا في معايش عباده، مفسدا في دمائهم وأعراضهم وأخلاقهم، أين المفر؟ الله إذا أبغض إنسانا عاداه، وإذا عاد إنسانا أين يذهب؟ يحاربه الله من فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله ومن ظاهره وباطنه ومن أقواله وأفعاله وسائر حياته، أين المفر؟ نعم، فإذا كان الأمر كذلك فإن الفساد في الأرض خطر عظيم جدا، هو شأن الكافرين وهو سبب عذابهم الأليم. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم مبينا أنه عذبهم بذلك الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، كفار. ولكن مع هذا الفساد لا يذهب سدى، ازدادون على كفرهم على عذابهم على الكفر عذابا بكل فساد أحدثوه في الأرض، عذابا بشربهم الخمور، عذابا بالزنا، عذابا بالربا، عذابا بالكذب، عذابا بكل كبيرة اقترفوها وذنب اقترموه، إضافة إلى عذابهم على كفرهم، زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وهذا يدل على أن عذاب الكفار أنفسهم يتفاوت، فمنه ما هو شديد ومنه ما هو أشد. نعم، إن الفساد في الأرض، صاحب الفساد لا يمكن مهما كانت قوته، مهما كان جيشه، مهما كان ماذا ملكه، لا يمكن. وإنما يمكن الله لأهل الإصلاح في الأرض، لأن الله يقول في كتابه الكريم: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فمن كان لا يريد بغيا ولا عدوانا ولا فسادا في الأرض، وإنما قصده تقوى الله ونصرة دينه، فإن الله يمكنه. ومن كان على غير ذلك فالأمر بالضد. لا تظن أن التمكين بشجاعة، لا تظن أن التمثيل بكثرة قوة، لا تظن أن التمكين بشراسة، لا تظن أن التمكين ميراث كابر عن كابر، لا، إنه بتوحيد الله وبدين الله عز وجل. وعد من الله لا يخلف. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا وعد لا يخلف، هذا سبيله، سبيل التمكين. فاحرص أيها المسلم، صغيرا وكبيرا، مأمورا أو أميرا، على إقامة دين الله والتمسيك بكتاب الله عز وجل. هذا سبيله، سبيل التمكين. وانظر إلى أمم جاسوا خلال الديار وأفسدوا في الأرض بالبوار، كيف أذاقهم الله سوء العذاب والدمار من أزمنة قديمة وحديثة. والله في قصصهم عبرة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. شاء سائر المفسدين جعلهم الله عز وجل نكالا، لأن الله بسط أرضه وأقام سماءه وأنزل كتبه وأرسل رسله ليعبد وليصلح في الأرض وليجتنب الفساد، ورفع منزلة من نهى عن الفساد وميزه على غيره. قال الله عز وجل: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وقال الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، ولكن الله شرع الجهاد للمفسدين والزنادقة المعتدين حتى لا تفسد الأرض، سواء للكفار أو لغيرهم، ويقام دين الله ويقام توحيد الله وتكسر شوكة البغاة بتوحيد رب العالمين سبحانه وبتوكل عليه، نعم، وبالثقة به وبإقامة توحيده وشرعه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا والله هو قرة عين كل صالح. نعم، وقال الله سبحانه وتعالى بعد أن بين أن ذلك كله مراد لله سبحانه: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. أيها الناس، إن أمر الفساد في الأرض يثقل المجتمعات ويجعلها تئن، سواء كانت كثيرة أو قليلة. الناس يبغضون الفساد ويريدون أن يعيشوا في نعمة وبعد عن ذلك. قال الله عز وجل أن تلك الأمة آنة وشاكية إلى ذلك الملك المعزز المكرم من ربه عز وجل: يا ذا القرنين إن أجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. أتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقب الآيات. أمة تئن من يأجوج ومأجوج، أمة مفسدة، أمة مفسدة. ولكن الله سلط عليهم أن بقوا في ردم محدود، ومكن الله لذي القرنين ومن معه فردم عليهم. إن الفساد في الأرض لا يجنى من ورائه إلا الخسارة، والله لا يجتني صاحبه إلا الخسارة، لقول الله عز وجل: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. هل علمتم على مر التاريخ مفسدا مفلحا؟ أبدا لا يفلح المفسد، لا يصلح الله عمل المفسدين أبدا. كل مفسد خربان العمل، عمله غير صالح، لقول الله سبحانه وتعالى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فاسد العمل، المفسدون أعمالهم لا خير فيها، شتى أعمالهم لا تركن إليها أبدا. فالواجب اتباع سبيل المصلحين والبعد عن سبيل المفسدين. موسى عليه الصلاة والسلام يقول لأخيه: أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وربنا يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. طاعة المفسدين حرام، اتباعهم، تأييدهم، مناصرتهم حرام، التخاذل أيضا عن أهل الحق حرام، يسبب الفساد في الأرض. يقول ربنا سبحانه وتعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فأهل الباطل متضافرون، وإن كانوا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى لكنهم ضد أهل الحق، فإذا حصل التخاذل من أهل الحق حصل الفساد كما أبان الله سبحانه وتعالى. هل علمتم مفسدا مفلحا على مر التاريخ؟ سواء كان هذا الفساد بالمحاربة للمسلمين أو تقطيع الطرقات أو سفك الدماء أو بغي في الأرض أو غير ذلك من المحرمات وإفشائها والرضا بها أبدا. والله من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. المفسدون في الأرض أحدهم ربما اقترف ذنوب الأمة، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. انظر، المفسدون معذبون في الدنيا والآخرة، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. حرام حرام حرام الإفساد في الأرض. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. الله أمر أن لا يفسد في الأرض بعد إصلاحها، أقام دينه وأنزل كتبه وأقام شرعه، فالواجب على المسلمين أن يسعوا بالإصلاح. نعم، وشعيب عليه الصلاة والسلام يقول لقومه: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. يا أخي تأمل، قد خلت أمم من قبلكم فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. تأمل، اقرأ القرآن وتدبر، لست بأول واحد ولا آخر واحد من المفسدين. قد خلت أمم من المفسدين دمرها الله. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. دين الله، الله له الحق وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، فمن أفسد في أرض الله أهلكه الله في الدنيا وفي الآخرة. هذه أمم دمرها الله بفسادها. ولما كان فرعون من المفسدين، عند أن أغرق في البحر أراد التخلص من ذلك الفساد، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ما نفعه ذلك، لأنه لج في الفساد وأغرق فيه وأهلك الحرث والنسل وقتل الصبيان واستحيى النساء ودمر العباد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثير من الناس عن آياتنا لغافلون. هذه عبر، إياك والغفلة أيها العبد، مهما كنت لا تفتئت عن قبضة رب العالمين، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم السبيل العليم. قال الله: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. اختبأت، ظهرت، كان الفساد في ظاهرك أو باطنك، في أقوالك أو أفعالك، تظهره أو تخفيه، لا تخفى من الله خافية، والله يعلم متقلبكم ومثواكم.

0: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد ثبت من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير من إنفاق الذهب والورق؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول حالقة الشر ولكنها حالقة الدين. هذا إذا كان الخلاف بين أخ وأخيه مسلم ومسلم، وحصل فساد بينهما فإن هذا يحلق الدين، فما بالك إذا كان الفساد في الدين، في العقيدة، في الأقوال، في الأفعال، في سفك الدماء، في تقطيع الطرقات، في إفشاء المحرمات، في التوثب والبغي. كل هذا والله أشد وأبعد، أشد ضرراً وأبعد وأسحق لصاحبه في الدنيا والآخرة. ألا فليتأمل الإنسان ما يقدم عليه أياً كان، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم مبيناً خطر الظلم وخطر البغي: يا أيها الناس، إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. أين تذهب من بغيك؟ بغيك راجع على كاهلك، بغيك راجع على كاهلك، ترهق بالذلة وترهق بالمهانة، وكل ما تقترفه هو ذنوب عليك، كلها عائدة عليك لا تنفك منها في الدنيا ولا في الآخرة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. والحمد لله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.

كلمة تخرج من أفواههم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقال

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا

كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا.

300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من

تهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا

جنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنة

صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن

جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تضروه الرياح.

لا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت

فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا.

أن تأتيهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على

0: أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا
1: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد

0: بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: أخ يقول قبل 4 أيام اتصل علي والدي وأخبرني بمقتل 13 حوثية الذين هم من عندنا من برط، كتبها عبد الله الجزيلان. الله يقتلهم، الله يقتل الحوثيين، الله يهزمهم، نسأل الله أن يهلكهم، نسأل الله أن يقطع دابرهم وأن يمكن المؤمنين منهم. القتل فيهم كثير جدا وهم خامدون لله الحمد، يكثر من الدعاء عليهم جزاكم الله خيرا، نسأل الله أن لا يقيم لهم قائمة. والله يا احتلال إسرائيل على كفرها وعلى الدولة التي يسمونها إسرائيل، اليهود لبلاد المسلمين ربما أهون عليهم من احتلال رافضة لها. أخي هؤلاء يعني أولئك على بغضهم وعداوتهم وكفرهم وما إلى ذلك، الناس ما زالوا عندهم يعيشون في أمن وأمان ويحصل لهم ما يحصل لهم، لكن دون ما يحصل من هؤلاء. أما هؤلاء الملاعين أعوذ بالله من فتنتهم، نسأل الله أن يبغضهم إلى قلوب المؤمنين حتى يدعون عليهم رجالا ونساء وصغارا وكبارا، وهذا الدعاء له نفعه على المؤمنين وسيعود لأولئك إن شاء الله عاجلا وآجلا بالضرر. أما يجيب المضطر إذا دعاه، دعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ونحن والله ندعو عليهم تضرعا وخفيا وبغير اعتداء، ندعو عليهم بحق وعدل وإنصاف، ونطلب ربنا عدله فيهم. مجرمون، تقتل واحد يعني قتل واحد منهم أفضل من 100 ركعة تطوع لله سبحانه وتعالى. والله خير، قال النبي صلى الله عليه وسلم شر قتلى تحت أديم السماء وخير قتلى من قتلوه. لو يعلم الذين يقتلونهم ما لهم عند الله، لا يعني لو لم يبطروا لأخبرتهم بما لهم عند الله. هذا الخوارج، أما هؤلاء خوارج ورافض، الخوارج على ما فيهم من الشر دون هؤلاء في الشر، فهؤلاء أسوأ حالا بمئات المرات من الخوارج، بمئات يعني من أردى ما يكون. هؤلاء خوارج ضلال لا يعني يساون مع هؤلاء في الشر، مع شدة شرهم وبعدهم وضلالهم. نعوذ بالله يا إخوان، نعوذ بالله سبحانه وتعالى وبعزته وبجلاله وبأسمائه وصفاته، نعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من فتنتهم على الأمة. فتنتهم شديدة جدا، يعني لا رحمة لا عبادة لا دين لا ورع لا خلق، يعني صدورهم تجيش على الإسلام وأهله، أشد ما يكون غيظا على الإسلام وأهله. اكثروا بارك الله فيكم، اكثروا جدا، ألحوا على الله سبحانه وتعالى، اكثروا في سجودكم في أوقاتكم، أوقات الإجابة سائر الأوقات، اكثروا من الدعاء عليهم، عسى الله سبحانه وتعالى أن يرينا فيهم عجائب قدرته. وبإذن الله عز وجل أنهم يعني لقوا من الفشل الذريع والانهزام النفسي والمعنوي والإحباط والهلكة ما لم يلقوه من قبل، وأنهم من سوء إلى أسوأ. وبحمد الله وفضله ومنته وجوده وكرمه وإحسانه أن إخواننا في خير سلامة، والله ما أظن حصل فيهم عشر معشار القتلى مثل ما والجرحى مثل ما حصل في هؤلاء، والله هناك ما هو فقط العشر بل دون ذلك اليسير جدا، وحالهم طيب ودعوة إلى الله ومرتاحون ويعبدون الله ويصلون ويصومون يقومون الليل ويصومون من النهار ما شاء الله الأيام الطيبة من الأيام من ما شاء الله من الشهر، يكثرون من ذكر الله ويراجعون القرآن، وبينهم من الأخوة والمحبة ما نسأل الله عز وجل أن يجعل فيه العظيم النفع والبركة ومضافرة الجهود، وكلابكم الرافضة خامدون خامدون ولله الحمد، ما ولعت لهم نار. ولما فشلوا من هذه الأمكنة قالوا كأنها ما هي ناجحة مع هؤلاء، قالوا بعضهم يقول أهل السنة لطخ، ولطخ عند أهل إيش معنى يا عم صالح لطخ؟ لطخ يعني ما ينفكون، ها؟ أهل السنة لطخ. بعد ذلك ذهبوا يتوزعون لهم تارة في المحويف كحلان، وتارة يعني ذهبوا إلى حجور فشلوا، ذهبوا إلى كحلان سيفشلون إن شاء الله قريبا، يذهبون كل ما ذهب برز لهم رأس كسر، وتارة يذهبون يتوزعون لهم إلى العود إلى يعني ماذا الحجرية إلى ما في فائدة ما في خلاص، ولا يتأثر بهم إلا أبله. أما واحد عاقل ما يتأثر بهم ولا يقبل دعوتهم وهو يريد الله والدار الآخرة، إما أبله أو إنسان ما يريد الله والدار الآخرة. بغضهم ملأ قلوب الناس، يعني صار يعني المبغضون لهم في الدنيا، وتعجب من بعض الناس يبطشونه وقتلوا وهدموا في بيته وفعلوا وفعلوا ويرجع إداريهم كأنه يحبهم، هذا ما هذا كذب يا أخي، لا تغلط نفسك، مغالطة ما تنفع صدق، يعني بيتك مليان يتامى منهم وديارك مهدمة وطرقك مقطعة وبعد ذلك ترجع تحبهم، والله أن هذا كذب ومغالطة للنفس وأنه نفاق، هذا نفاق ما هو صحيح، إن تصدق الله يصدقك وتحيز إلى المؤمنين وكن واضحا واكثر من دعاء الله واصدق مع الله واصلح ما بينك وبين ربك عز وجل، إن كان عندك مخالفات شرعية ينصرك ويدافع عنك، الله يدافع عن الذين آمنوا. أمر الولاء الظاهر والباطن أمر مهم، أن يكون الإنسان ولاؤه ظاهرا وباطنا للمؤمنين، ولا يوالي الخائنين ولا أهل الباطل لا ظاهرا ولا باطنا، هذا دين، هذا يعاملك الله عز وجل على ما تتعامل به مع المؤمنين ومع ربك سبحانه وتعالى، بقدر تقربك إليه يتقرب إليك، فحب المؤمنين حبا صحيحا واضحا ظاهرا وباطنا، وابغض الكافرين والمنافقين بغضا صحيحا واضحا ظاهرا ظاهرا وباطنا، تعبدا لله سبحانه وتعالى. ولله الحمد يعني استجاب أهل السنة لطلبنا وندائنا هو توجيه يعني ماذا استجابوا له وسائر القبائل وبسم الله يعني ما زالوا في الطريق إلى إخوانهم من حين إلى آخر يفيدون إليهم الوفود الطيبة المباركة ولله الحمد. ونسأل الله أن يزيد من فضله ونحث من سمع على المزيد جدا. وكلما ازدادت قوة هذه الجبهة وهذا الدار وتمكنت جبهة حجور وفقها الله من الخير وقاموا خمد الفجرة يخمدون يخمدون، وما قاموا بتلك الألغام إلا عند الضعف الشديد والانهيار الشديد. وهذا معروف عند الدول أنهم إذا عجزوا عن المواجهة لغموا، وهي ممنوعة دوليا، لكن هؤلاء لا يتقيدون لا بعرف ولا شرع ولا حتى بالقانون. قريبة نهايتهم بإذن رب العالمين عز وجل، قريبة قاب قوسين أو أدنى فيما نأمل في ربنا سبحانه وتعالى. فإنهم قد ملأوا الدنيا ظلما وبوارا وفجورا وفسادا وعمالة للكفار، لا أشد عمالة من الرافضة لأعداء الله على وجه الأرض هم الباطنية، يعني مماسح الكفار، عملاء الكفار، عبيد الكفار. ولا تصدق أنهم يبغضون الكفار ولا الكفار يبغضونهم، الذي صدق ذلك عديم. قال الله سبحانه وتعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم الإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم الله أعلم ما يكتمون.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول: بعض أصحاب الحراك الجنوبي يقولون أن القتال بين الحوثيين و

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا أبو إسحاق هو الفزاري عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبا له، قال: كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما فقرأته: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس خطيبا قال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. هذا الباب في تحري أوقات معينة للقتال. الوقت الأول، وهو الذي جاء في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، القتال أول النهار لما في ذلك من التبكير ومن البركة التي ترجى في التبكير، وأيضا لأنه يحتمل أن يطول القتال فيبدأ فيه في أول النهار، حتى ولو طال القتال لا يزال النهار مستمرا، حتى لو طال القتال فإن النهار لا يزال مستمرا فيقاتل فيه. أيضا لما فيه من لطافة الجو وبرودته، ولا يكون فيه حر أو شمس تؤذي المقاتلين وتتعبهم. فلذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى القتال أول النهار في مواطن كثيرة، فإذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال إلى بعد الزوال. والسبب في ذلك أن بعد الزوال وقت صلاة، صلاة الظهر، فكانوا يطمعون أن يدعوا ثم يقومون بعد صلاتهم ودعائهم إلى القتال، فيكون قتالهم بعد القيام بطاعة وعبادة عظيمة وهي الصلاة، أيضا بعد دعائهم لله جل وعلا. إضافة إلى ذلك أن الجو يتلطف بعد الزوال ويبرد وتهب الريح كما جاء في حديث سنقرأه، أن ينتظر حتى تهب الرياح، وكان يتفاءل أن يحصل له نصر بالريح كما نصر بها أنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وهي الريح، وأهلكت عاد بالدبور وهي ريح أيضا. فإهلاك العدو أيضا نصر، نصره الله تعالى في يوم الأحزاب بالريح: اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنود لم تروها. وهكذا في غزوات نصره الله تعالى بالريح، فإذا هذه أوقات مباركة للغزو وفيها فائدة عظيمة. قد ذكر الحافظ روايات تبين ذلك، نقرأ ما ذكره. قال رحمه الله: قوله: باب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس. قال: أي لأن الرياح تهب غالبا بعد الزوال، فيحصل بها تبريد حدة السلاح والحرب وزيادة في النشاط. أورد في حديث عبد الله بن أبي أوفى بمعنى ما ترجم به، لكن ليس فيه إذا لم يقاتل أول النهار، وكأنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه، فعند أحمد من وجه آخر عن موسى بن عقبة بهذا الإسناد أنه كان صلى الله عليه وسلم يحب أن ينهض إلى عدوه عند زوال الشمس، ولسعيد بن منصور من وجه آخر عن عبد الله بن أبي أوفى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمهل إذا زالت الشمس ثم ينهض إلى عدوه. وللمصنف في الجزية من حديث النعمان بن مقرن قال: كان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح، أي الرياح، وتحضر الصلوات. الصلاة عبادة، والغزو بعد عبادة نصر. وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان من وجه آخر، وفي روايتهم: حتى تزول الشمس وتهب الأرواح وينزل النصر. والمراد بالنصر أي بعد الطاعة والعبادة، أو ينزل النصر أي يستنزل النصر بالدعاء في الصلاة، فيحصل دعاء وإلحاح على الله جل وعلا في الدعاء فينزل هنالك النصر. ويبين هذا حديث: إنما تنصرون بضعفائكم بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم. إذن الصلاة والدعاء نصر. إنما تنصرون بضعفائكم بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم. فقوله حتى ينزل النصر أي حتى يصلوا، حتى يصلوا وحتى يدعو الله جل وعلا، وهذا هو النصر، الدعاء والصلاة. قال: فيظهر أن فائدة التأخير لكون أوقات الصلاة مظنة إجابة الدعاء، وهبوب الريح قد وقع النصر به في الأحزاب فصار مظنة لذلك، والله أعلم. وقد أخرج الترمذي حديث النعمان بن مقرن من وجه آخر عنه، لكن فيه انقطاع، ولفظه يوافق ما قلته. قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا طلع الفجر أمسك حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قاتل، فإذا انتصف النهار أمسك حتى تزول الشمس، فإذا زالت الشمس قاتل، فإذا دخل وقت العصر أمسك حتى يصليها ثم يقاتل. وكان يقال عند ذلك: تهيج رياح النصر ويدعو المؤمنون لجيوشهم في صلاتهم. وإذا كان كثير من الأمراء يفضل الغزو بعد صلاة الجمعة مباشرة، يقول لأنهم يدعون، وأيضا المسلمون في مساجدهم وبلدانهم يدعون لجيوش المسلمين فيرجون بذلك النصر، كان عندهم تعلق بالله جل وعلا، وكان عندهم التماس النصر من الله سبحانه وتعالى، ويلتمسون النصر بطاعة الله، بالعبادة، بالدعاء. وإن فعلوا الأسباب المادية واتخذوها، إنما يفعلونها من باب أخذ الأسباب، وإلا فاعتمادهم أولا وآخرا على الله جل وعلا. أخ يقول: هل هناك دليل على عقد الكفن بثلاث عقد، أي الجنازة عند ساقه وعند رأسه وبطنه؟ إنما يعقد في هذه المواضع لأجل أن يلتم جسده، يوضع بقدمه لأجل أن تلتم قدمه، وعند بطنه لأجل أن يلم يديه، وعند رأسه كذلك، فهو يفعل للحاجة لأنه يتحرى هذا بأنه عبادة أو بأنه بذاته لا بد منه، لكن يفعل هذا للحاجة، الحاجة داعية. فلو فعل 3 أو 4 أو 5 للحاجة فلا بأس. وأخ يقول: امرأة قتل زوجها وأولادها في يوم واحد في خصومة، أحد أبنائها الذين قتلوا له ولد وبنت، بعد موته تزوجت زوجته، فهل لأم هذا الزوج الذي قتل الحق في حضانة الولد والبنت؟ عمر البنت 4 سنوات والولد 5 سنوات، نعم لها الحق فيها. فالمرأة أمهم، أم هذا الولد والبنت، قد تزوجت وهي أحق بحضانة أولادها ما داموا في سن الحضانة ما لم تتزوج، فإذا تزوجت تنتقل الحضانة من هذه المرأة التي هي أم هؤلاء الأولاد إلى أم الأب، ولها الحق في تربيتهم وحضانتهم، وهي مقدمة على أم الأم. أم الأب مقدمة في الحضانة على أم الأم، إلا إذا كان وجود الأطفال في عند بعض الحاضنين في فساد لدينهم أو أخلاقهم أو عقيدتهم أو صلاحهم واستقامتهم، فهذا تنتقل الحضانة إلى من يصون عليهم دينهم وأخلاقهم واستقامتهم. لكن من حيث الترتيب إذا تزوجت الأم فأم الأب أولى بالحضانة بعد ذلك، فتنتقل الحضانة إلى هذه الأم التي تسأل، أم المقتول، ولها الحق في ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله عز وجل لنبييه موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. في هذه الآية معية الله سبحانه وتعالى للمؤمن، ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وتبعه المشركون، نزل غارا هو وصاحبه وتبعهم المشركون، فحزن أبو بكر رضي الله عنه لذلك. قال الله عز وجل: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وفي الصحيح أن أبا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فحفظ الله نبيه وصاحب نبيه، ولم يجعل المشركين يبصرون من أراد الله عز وجل حفظه، بينما لو نظر أحدهم إلى قدميه لرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. ولكن الذي أراد أن يحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه هو الذي خلق أبصار القوم، هو الذي خلق أبصار المشركين وأفئدتهم وجميع جوارحهم، فهو يقلبها كيف يشاء. قال الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فالله سبحانه وتعالى مقلب القلوب والأبصار، يجعل من يشاء يبصر ويجعل من يشاء يعمى.

قولها امقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فحداهم حسن ظنهم بالله سبحانه وتعالى إلى العمل الصالح حتى لقوا الله عز وجل بفخر عظيم، وجعلوا يظهرون كتابهم للناس ويقولون: تعالوا اقرأوا هذا الكتاب، اقرأوا هذا الكتاب الأبيض الجميل المذكور فيه الأعمال الصالحة. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فبياض وجوه المؤمنين يوم القيامة، بل وفي الدنيا الجالب له إقبال العبد على ربه حيث يحسن الظن بربه. ومعنى حسن الظن بالله أنك إذا كنت في جهل تظن بالله سبحانه وتعالى أنه سيعلمك، فابذل وسعك في طلب العلم وفقه دين الله وظن بالله خيرا أنه سيفتح عليك. قال الله عز وجل: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وإذا كنت في مرض تأمل فيه العافية وتظن بالله عز وجل أنه يعافيك. قال الله عز وجل عن نبيه إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين. وإذا كنت في فقر تظن بالله عز وجل أنه سيغنيك. قال الله عز وجل: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال الله عز وجل: كأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم هو السميع العليم. وإذا كنت في ذلة تظن بالله عز وجل أنه سيعزك. قال الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وإذا كنت في ضيق تظن أن الله عز وجل سيفرج عنك، تظن بالله سبحانه أنه سيفرج عنك، سيكشف همك وغمك ويصلح شأنك، لأن الله عز وجل أولى بالجميل، ولأن الله سبحانه عند ظن عبده به فيحصل لك ما ظننت به في ربك سبحانه وتعالى. ودليل ذلك وغير ذلك ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة عز وجل قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، وفي لفظ: وأنا معه حين يذكرني. ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ملأ خير. هذا الحديث القدسي يثبت أن الله عز وجل عند ظن عبده به، فمن ظن به خيرا فهو له. كل ما ظن الإنسان بربه خيرا كان ذلك الخير للعبد، لأن الله عند حسن ظنك به. حسن الظن بالله أمر عظيم عبد الله، احسن الظن بربك سبحانه وتعالى. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم. أولئك النفر الثلاثة: كعب بن مالك ومرار بن الربيع وهلال بن أمية رضي الله عنهم. حين تخلفوا عن غزوة تبوك، قصتهم مذكورة في سورة التوبة،
و

في حديث كعب بن مالك الطويل، ومن ذلك أنهم علم الله عز وجل حسن ظنهم به فتاب عليهم. قال الله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليها أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. هذا عظيم جدا، أنك إذا أحسنت الظن بالله تلافاك الله سبحانه وتعالى وتداركك برحمته. ولهذا ثبت في الصحيح صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، لأن ذلك نافعه، يلقى الله عز وجل حسن الظن به وأن الله عز وجل سيرحمه ومع العمل الصالح. وهذا الظن الحسن بالله سبحانه وتعالى من العمل الصالح ومن توفيق الله للعبد. الظن الصالح، الظن الحسن بالله سبحانه وتعالى من أسباب الفرج من الشدائد، فإن الإنسان إذا ظن بالله سوءا هلك. ونبي الله يونس عليه الصلاة والسلام أغضبه قومه، أتعبه قومه، لم يستجيبوا له، فغاضب قومه وخرج من بين أظهرهم وركب مركبا ثقل المركب بأهله، فاقترعوا أن واحدا منهم ينزل في البحر حتى لا يهلكوا جميعا، فإما أن يهلكوا جميعا وإما أن يهلك بعضهم ويسلم البعض. فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو المليم، فلولا أنه كان من المسبحين لبث بطنه إلى يوم يبعثون. قال الله عز وجل: وذنون إذ ذهب مغاضبا، أي مغاضب لقومه، غضب عليهم، أتعبوه وتداركهم الله عز وجل، تاب الله عليهم. إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. حين خرج نبيهم بين أظهرهم ندموا وأوذنوا بالعذاب فتداركهم الله برحمة منه. والشاهد من الآية أن نبي الله ظن أن الله ما يضيق عليه، فلن يضيق الله عليك أيها المؤمن ما دام ظنك بالله حسن، سواء كنت في صحة أو مرض أو فقر أو غنى أو بلد أو آخر أو على أي حالة كنت عليها، اعلم أن الله لن يضيق عليك. فلم يضيق الله سبحانه وتعالى على نبيه ذنون في لجج البحار. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي أن لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هذا من عظيم حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ظن بالله أن الله لن يقدر عليك ولن يضيق عليك، المقصود لن يضيق عليك ولن يترك عملك ولن يهلكك. احرص على حسن الظن بالله سبحانه وتعالى فإن ذلك عظيم. ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. أتريد أكثر من هذه النعمة أيها المسلم، أن الله عز وجل يكون تظن به شيئا يعطيك ذلك الشيء الذي ظننت به؟ فهذا غاية ما تتمناه، وهو مفسر أو مفسر بحديث أبي هريرة عند الإمام البخاري حديث القدسي، قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه.
الحديث. فإذا سأل ربه أعطاه حسب ظنه بالله وطلبه من ربه يلبي الله سبحانه وتعالى طلبه. وربما كان ذلك بمجرد ما يريده في نفسه، ولو لم يكن هناك دعاء واطلع الله على نيته صدق النية وصلاح الطوية يعطيه الله سبحانه وتعالى مقصوده. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. وفي الحديث الذي تقدم ذكره أنا عند ظن عبدي بي، والظن يكون في القلب، فمعناه إذا ظن بالله حسنا يتحصل له ما ظنه في الله سبحانه وتعالى ويتحقق له ذلك بغير كبير عناء بل بغير عناء. فإن الله ذو الفضل العظيم، وكان فضل الله عليك عظيما. ظن بالله ظنا حسنا في جميع شؤونك، حتى في مرضك أو مرض بعض أقاربك وأطفالك وأهلك أو أذى المعتدين عليك أو ما إلى ذلك من الشؤون التي تخطر الإنسان، ظن بالله أن الله سيجعلك في الخير، كما وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. فإذن ظن بالله أن الله سيجعلك في خير على أي حال أنت عليه. أهم شيء أن تكون مؤمنا حقا وتحقق جانب الإيمان، فإذا حققت جانب الإيمان فظن بربك كل خير، ظن بالله كل خير. نعم، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. عبد الله احذر ظن السوء بالله سبحانه، فإنه والله أهلك أمما أوقعهم في أضيق الأمور وأشدها، أوقعهم في الجبن. سوء الظن بالله من جوالب الظن، من جوالب الجبن على الإنسان، يجعله جبانا، كما قال الله عز وجل في كتابه: إذ تصعدون، يعني قصة أهل أحد، ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، شدة غم فوق غم فوق غم، غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله عليم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. انقسموا يوم أحد إلى قسمين: قسم ما زادهم إلا إيمانا وتسليما، كل ما حصل عليهم سوء أو أذى أو اعتداء من المشركين يوم الأحزاب أو يوم أحد أو غير ذلك ازداد إيمانهم وربى يقينهم وثبتت تقواهم فازدادوا خيرا على خير. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان عليما غفورا رحيما. وآخر الصنف الآخر ظن بالله سيئا كما وصفهم الله في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءكم فوقكم أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. قال ابن كثير عند هذه الآية: أي اختلفت ظنون الناس بالله سبحانه، فمنهم من ظن به حسنا كما وصفهم الله في الآيات الأخرى ما زادهم إلا إيمانا وتسليما، ومنهم من ظن به سيئا بالله سبحانه وتعالى، ووصف الله ظنونهم تلك بما ظهر على ألسنتهم
وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا حتى إنهم ظنوا بالله ورسوله أنهم وعدوهم بغرور لا بيقين ولا بما وعدوا بحق ولا بحق لا حول ولا قوة إلا بالله وتظنون بالله الظنون فانقسم ظنون الناس في ذلك اليوم إلى صنفين صنف المؤمنين ثبت إيمانهم وظنوا بالله حسنا وصنف الآخرين ظنوا بالله سيئا فأورد ذلك عليهم الجبن كما قال الله سبحانه وتعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء يعني ما معنا شيء ما انتصرنا ولا عندنا ما شيء من ذلك ما في تأييد المواعيد كلها التي وعدها رسوله كلها طلعت ما هي صحيحه

0: أذكار المساء.
1: أذكار المساء.
0: أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. الآيات كلها في سياق هذا المعنى، وهو معنى عظيم عجيب. عبد الله اتق الله، ظن بنفسك كما أنك تظن بالله خيرا، فظن بأنبياء الله ورسله وبالمؤمنين خيرا. من كان على سلامة وهدى يستحق ذلك الظن منك. ولما ظن المشركون بالله ورسله سوءا هلكوا. إنا لنظنك في سفاهة، إنا لنراك في سفاهة، وإنا لنظنك من الكاذبين، وما إلى ذلك مما وصفهم الله عز وجل به، فأدى بهم ذلك إلى الهلكة والشكوك والبعد عن الحق والتجرع على دين الله عز وجل وعلى هدي أنبيائه ورسله. ظن بالله خيرا، فإن الظن السيء بالعبد يهلكه. قال ربنا سبحانه وتعالى: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. أهانهم الله إهانة ما يعرفونها. يعني حين ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنوا فيه أنه ما سيرجع وأنه خلاص زال من ذلك المكان واستراحوا منه. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، أي هلكا. وصف الله المؤمنين، قال الله سبحانه: ليدخل الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. احذر تعرض نفسك لعذاب الله بسوء الظن بالله سبحانه وتعالى. فالمشركون هكذا والمنافقون هكذا، هذا الذي أوقعهم في الهلكة. الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. الذي يظن بالله ظن السوء، دائرة السوء فوق رأسه، عليهم دائرة السوء. وغضب الله عليهم ولعنه وأعد لهم عذابا عظيما بسبب سوء ظنهم بالله. وانظر إلى المشركين يوم القيامة، يصفهم الله بقوله: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. فسوء ظنهم بالله حرمهم مراقبة الله عز وجل، حرمهم وأبعدهم عن خوف الله سبحانه وتعالى وخشيته، وجعلوا يرتكبون ويقترفون العظائم والجرائم لأنهم ظنوا بالله أن الله لا يراهم ولا يعلم سرهم ونجواهم. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الظنون السيئة كثيرة، ولكن أعظمها وأشدها، أعظم الظنون السيئة وأشده أشدها وأسوأها سوء الظن بالله، وإلا فهي كثيرة. لذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. والإثم يختلف ويتفاوت جرمه وعظمه،
وأعظم إثم هو سوء الظن بالله سبحانه، فإنه مهلكة. فظن بالله خيرا، وإحسن الظن بالمؤمنين، واجتنب كثيرا من الظنون السيئة بالمؤمنين وبالله سبحانه وتعالى قبل ذلك وبرسله عليهم الصلاة والسلام. ظن بالله حسنا في كل حال. قال الله سبحانه: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. الله أنزل الهدى وأبان الهدى، فظن به خيرا، وترك الأهواء والتشعبات التي تبعدك عن حسن الظن بربك مهما كان، وحيدا فريدا مريضا طريدا على أي حال لن يضيعك الله. إن هذا بيت لن يضيع الله أهله، ذلك من حسن الظن بالله. نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين وضع أهله في ذلك الوادي، وادي مكفر لا فيه أمطار ولا أشجار ولا فيه سكان ولا أحد من الناس، اللهم إلا الطيور، بل ربما والوحوش، ومع ذلك حين أمره الله بذلك وضع أهله وانصرف، قال: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيم الصلاة، ربنا إني أسكنت، ربنا ليقيم الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. طلب من ربه أن يسخر ذلك المكان مهبط أفئدة الناس، كل الناس يريدون ذلك الموضع، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. استجاب الله الدعوة النبوية من نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وجعل ذلك المكان مهبط أفئدة الناس، فلا تجد مؤمنا على وجه الأرض إلا ونفسه تتوق وقلبه وروحه تتوق إلى ذلك المكان الذي كان فيه أم إسماعيل، وقد أسبغ الله عليهم نعمة في قديم الزمان وحديثه، وجعل الأرزاق تأتيهم من كل مكان تجبى إليهم، يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، وجعل فيهم الأمن، وامتن عليهم بنعم كثيرة لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وبسبب الدعوة النبوية حين ظن بالله أنه ما يضيع أهله، ومع ذلك فعلا لم يضيع أهله. يا أخي، الله خالق البشر، يا أخي الله خالق الكون كله، كيف يضيعك وأنت عبد الله؟ إنما قد يحصل شيء من التمحيص والابتلاء، أما أن تظن بالله أن الله يهلكك أو يضيعك، أن الله يسلط عليك أعداءك ويسلط أعداءه على أوليائه، وأن الله سبحانه وتعالى يمكن للكفر على الإسلام إطلاقا أو غير ذلك، كل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز، وغير ذلك كثير من ظنون السوء التي لا تجوز بالمؤمن، ولا يجوز له أن يعني تجول في صدره. وأما قول الله عز وجل: تظنون بالله الظنون، فإن معناها أن منهم من يظن بالله حسنا وهو المؤمنون، ومنهم من يظن بالله سيئا وهم المنافقون، كما وصفهم الله سبحانه وتعالى. وهكذا المؤمن هذا دأبه مع ربه،

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد

0: لأنه اليوم الذي قتل فيه الحسين ابن علي رضي الله عنه في كربلاء من أرض العراق. فلذا ترى الشيعة في هذا اليوم يبتدعون بدعة النياح، يبتدعون بدعة ضرب الخدود وضرب الأجساد بالعصي والسلاسل وجرح الرؤوس والوجوه بالسكاكين والآلات الحادة، كل ذلك ابتداعا منهم في دين الله جل وعلا. فلم يأمرهم الحسين بذلك رضي الله عنه، ولا يرضى منهم هذا الفعل المبتدع، وإنما يفعلون هذا الفعل لغرض تجميع الناس، لغرض تكتيل الناس وجعلهم في مكان واحد، ثم يلقون عليهم عقائدهم الباطلة. يستغلون هذا اليوم بتربية المسلمين على عقائد الشيعة الرافضية، يستغلون هذا اليوم على تحريض المسلمين، على قتال المسلمين وسفك دمائهم. فلا هم للحسين محبون ولا عليه يبكون وينوحون، وإنما هي بدعة ابتدعوها لأجل إرساخ عقائدهم وإفشائها بين المسلمين، وأيضا لقصد تشويه الإسلام. فهم يظهرون للعالم أن هذا هو الإسلام، ضرب للأجساد بالسلاسل، جرح للرؤوس بالسكاكين والآلات الحادة، سجود وركوع لغير الله جل وعلا، مشي على القبور وأكل من أتربتها وفتاتها، ويصورون للعالم أن هذا هو الإسلام، أنه دين وحشية، أنه دين فيه الضرب والجلد وفيه سفك الدماء، حتى يصد الناس عن الدخول في هذا الدين. هم يعتقدون أن الحج في هذه الأيام إلى ذلك الموضع في العراق أنه خير وأفضل من الحج إلى بيت الله الحرام، وأن الأجر فيه أعظم. كل ذلك من بدعهم ومخالفاتهم التي فارقوا بها المسلمين وساروا فيها سيرا غير سير المسلمين. وللأسف صارت هذه الحسينيات، صارت هذه المآتم والأحزان تقام في بلد الإيمان والحكمة، تقام في بلد اليمن الذي هو بلد الإيمان بلد الحكمة. صار الرافضة في المواضع التي سيطروا عليها يقيمون هذه البدع وهذه المآتم وهذه الخرافات، زعما منهم أنهم يحزنون على الحسين وليسوا محبين للحسين وليسوا على طريق الحسين رضي الله عنه، وإنما هي بدعة القصد منها تجميع الناس وترسيخ العقائد الفاسدة عندهم وتحريضهم على المسلمين. فلا يجوز مشاركتهم في ذلك، ولا يجوز حضور هذه الاجتماعات لهم، ولا يجوز للإنسان حتى أن يكون في ذلك المكان يبيع ويشتري، كما قرره شيخ الإسلام رحمه الله أن الباعة لا يجوز أن يحضروا للبيع والشراء في أماكن الأعياد المبتدعة، لا أن يشاركهم في الأكل من طعامهم، ولا في حضور اجتماعاتهم، ولا في البيع والشراء لهم في تلك الأماكن التي جعلوها لهذه الأعياد، ولا فعل شيء فيه مشاركة لهم في هذه البدع التي هي مفارقة للمسلمين في طريقتهم التي ساروا عليها من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا.
1: إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إننا
0: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح.

أجنحة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد

فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ.

سمع الله لمن حمده الله أكبر

الله أكبر. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

يحتاجونه من الدعم الحسي من السلاح والعتاد والخبراء العسكريين، وامدهم بالدعم المعنوي من الدفاع عنهم ومناصرتهم بالرأي العام أمام العالم ومحاولة تحسين صورتهم، فهم خدم لليهود كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما اختصم خصمان في ربهم إلا كانت الرافضة ضد الإسلام. ما اختصم خصمان، أي خصمين يختصمون في ربهم، أحد من الرافضة والآخر من غيرهم، إلا كانت الرافضة ضد الإسلام. وقال شيخ الإسلام: ومعاونتهم لليهود أمر شهير، حتى جعلهم الناس لهم كالحمير، حتى يقول العلماء: الرافضة هم حمير اليهود، هم حمير اليهود. ما أراد اليهود أن يصلوا إلى بلد إلا ركبوا على الرافضة. من مئات السنين، وليس من اليوم، ولا يخفى على المسلمين ما صنعه ابن العلقمي الرافضي وزير الدولة العباسية في أيام التتر، وكيف أدخلهم إلى بلاد المسلمين حتى قتل أكثر من 1000 مسلم، أي نحو 1,000,000 مسلم، بسبب تعاون الرافضة مع اليهود على المسلمين. فاستعينوا بالله جل وعلا على الجهاد في سبيل الله والرباط، فهو بلاء، بلاء نزل بالمسلمين، لا بد من الصبر عليه، لا بد من احتساب الأجر. ابتلي المسلمون بهؤلاء الأعداء، لم يقر لهم قرار ولم يهدى لهم بال من نحو 15 عاما، وهم يقتلون المسلمين، يفتكون بهم، يزحفون على البلاد من بلد إلى بلد. كل ذلك والله لأجل تغيير الدين، لأجل تثبيت ملة الرفض الاثني عشرية في أوساط المسلمين. فلا قرآن ولا سنة ولا صحابة ولا تابعين مع هؤلاء الناس، كل هؤلاء لا مقام لهم ولا بقاء لهم، وإن كذبوا وإن ادعوا وإن أظهروا في إعلامهم أنهم مع القرآن، فكل هذا من التقية التي هي أصل أصيل في الملة الرافضية. فبناء دينهم على التقية وعلى التستر، حتى يتسنى لهم الأمر فيسعوا في تثبيت دينهم وملتهم التي يدعون إليها. وانظروا بلاد الرافضة التي سيطروا عليها، إن محى منها اسم الإسلام بعد أن كانت بلادا إسلامية إلا بالنزر اليسير، بالنزر اليسير الذي لا يكاد يفرق في ذلك بين مثل هذه البقاع والدول وبقاع الكفر ودول الكفر. فحرب على الدين، حرب على العقيدة، حرب على الإسلام، لا بد من الثبات، لا بد من الاستعانة بالله، وهي دنيا، فليست الدنيا بدار راحة، وليست الدنيا بدار سكون، وليست الدنيا بدار طمأنينة، بل هي دار جهاد، دار صبر. مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو مجاهد، ابن 60 سنة وأكثر من 60 سنة وهو يغزو. ألم يغزو غزوة الفتح وقد جاوز 60 من عمره؟ ألم يغزو غزوة حنين بعد الفتح وقد جاوز 60 من عمره؟ أكثر من 60 عاما وهو في الجهاد وفي الغزو في سبيل الله حتى توفاه الله. فهذه الحياة حياة عقيدة وحياة جهاد، يموت المسلم على عقيدته وعلى الإسلام الذي فطره الله سبحانه وتعالى عليه. والحياة الحقيقية والموطن الحقيقي هو الدار الآخرة، هي دار الراحة، دار النعيم، دار السكون. أما الدنيا فليست والله بدار سكون. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم قنا وقِ المسلمين من شره، اللهم عليك بالرافضة المعتدين.

0: عليك بالرافضة المعتدين، اللهم اكفناهم بما شئت يا رب العالمين، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اهزمهم، اللهم اهزمهم، اللهم اخذلهم، اللهم خيب آمالهم، اللهم فشل مخططاتهم، اللهم انصر إخواننا المرابطين في سبيله، اللهم أيدهم بتأييده، اللهم أعنهم وارزقهم صبرا يا رب العالمين، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم قو عزائمهم، اللهم احفظهم، اللهم احفظهم، اللهم احفظهم، اللهم احفظهم وسلمهم وغنمهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.
1: أخ يقول: إخوة مرابطون في الجبهة يريدون إقامة الجمعة، فهل لهم إقامة الجمعة؟ لأن قال بعضهم يضطر إلى الرجوع إلى المدينة حيث تقام الجمعة. أغلب المواقع التي في هذه الأماكن حول المواقع قرى، فيقيم الجمعة في هذه القرى وينزل جماعة يصلون معهم، جماعة يحرسون، هذا أفضل من أن يقيموا جمعة بمفردهم وحولهم قرى. بقي إن كانوا مقيمين ليسوا مسافرين وليس حولهم قرى واحتاجوا أن يقيموا جمعة وليس هناك ضرر على المرابطين، بعضهم يرابط وبعضهم يصلي، فلهم الحق، لهم حق أن يصلوا جمعة. وإذا وجدت قرى فالأفضل أن يقيموا الجمعة في القرى التي حول المواقع ويصلون معهم، فما عليهم جمعة هؤلاء. إذا كانوا مسافرين ما عليهم جمعة ولا يقيمون الجمعة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، تسجيلات دار الحديث السلفية بدماج يسرها أن تقدم لكم هذه المادة.
3: فليفعل الأعداء ما شاءوا، وليقولوا ما شاءوا، وليصنعوا ما شاءوا، وليحصروا ما شاءوا، وليفعلوا ما شاءوا.
2: تسجيلات دار الحديث السلفية بدماج يسرها أن تقدم لكم هذه المادة. كلمة للشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى عن عدوان الرافضة بحصار أهل دماج.
3: ألا فلنقل للأعداء: موتوا بغيظكم، افعلوا ما في رؤوسكم، ويحاصرون عن طعام وعن شراب وعن ما هو لهم من رب العالمين سبحانه وتعالى بما لا تقره إنسانية ولا يقره عرف ولا شرع ولا خلق ولا دين ولا معروف ولا عقل سليم، على أنكم لازم تفعلون كذا، لازم تصنعون كذا، لتمديد الحصار ولتمديد الشر. ونحن قد وهبنا أنفسنا لله على حياة وموت، نقول الحق ونصدع به، إن متنا في سبيل الله وإن حيينا في سبيل الله استغنينا، وإن افتقرنا كلنا لله سبحانه وتعالى، على الله توكلنا وبه اعتصمنا ووثقنا بالله سبحانه وتعالى، نحن وإخواننا أهل البلاد حفظهم الله، فإننا وإياهم شيء واحد، لا يطمع أحد في تفريقنا لا من قبل ولا من بعد بإذن الله عز وجل. هذا الذي في قرارة نفسي والذي ألمسه منهم ويلمسونه مني.
2: سجلت هذه المادة في ليلة الجمعة الأول من شهر ذي الحجة عام 1432 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن مع المادة المذكورة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أخ يقول: هل تنصحون بصيام هذه الأيام 10 ذي الحجة؟ نذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. أيام عشر ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله الحديث. ولا شك أنهم ذكروا الجهاد في سبيل الله وهو من العمل الصالح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله، المقصود أن العمل الصالح المذكور في الحديث ما دون الجهاد في سبيل الله من صيام وقيام وقراءة للقرآن وذكر وغير ذلك مما يتضمنه العمل الصالح مما هو من العمل الصالح، فلا بأس بصيامها إلى اليوم التاسع الذي هو يوم عرفة، وهم يقولون العشر للتغليب، وإلا فالعاشر ما يصام إجماعا العيد يوم العيد. وفي صيام يوم عرفة فضل عظيم يكفر السنة الماضية والباقية، ومعنى ذلك أنه يكفر السنة الماضية لا سيما مما ليس بكبائر، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لما أن ربك واسع المغفرة، فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصدقة والصيام الحديث. والسنة الباقية يكون من توفيق الله له أنه إن بقي يوفق لعمل صالح، وإن حصل له لمم مما يكفر مما يكون عرضة للتكفير. السنة الماضية يحصل التكفير فيها لما مضى، يقول قائل الباقية كيف يكون فيها ما يدرى أيحصل شرك أو ما دونه، يقال يوفق بإذن الله بسبب هذا العمل الصالح في سنته الباقية أن لا يحصل له شرك لا يغفره الله، وإنما إن حصل له يحصل له ما هو عرضة للتكفير، وهذا الذي لا يسلم لا يعصم منه إلا من عصمه الله. وفي صيامها تعويض لغير الحاج عن الحج، فكما أن أهل الحج سخروا أموالهم وأبدانهم في طاعة الله ولم يتأت ذلك لغير الحاج، عوضه الله عز وجل بعمل صالح وهو نظير ما يقوم به الحاج في عمله، وإن كان الحاج يهدم ما قبله من السيئات وهو أفضل، إلا أنه عوضه الله عز وجل بخير كثير يقوم به، عمل بدني محض. ومن هنا يعلم أن الحج أفضل الاجتماع البدني والمال فيه، وأن هذا الصيام فيه تعويض جيد، والعمل الصالح سواء صيام أو كذلك أيضا غير ذلك من العمل الصالح فيه تعويض جيد، تعويض مبارك لمن لم يكن لمن لم يستطع الحج أو لم يحج. فالعناية العناية بالعمل الصالح في هذه الأيام أيام العشر التي أقسم الله عز وجل بها في كتابه، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، والتي هي تعتبر أفضل أيام السنة، اللهم إلا ما يذكرون من عشر رمضان وما فيها من ليلة القدر، وإلا فهذه أيام مباركة. وسواء الإنسان في أي عمل كان أو أي مكان كان سفرا أو حضرا أو دراسة أو حراسة ينبغي العناية بالعمل الصالح. وما ترونه من الفتن وما ترونه من الأذى وما ترونه من الابتلاءات، كل هذا لأحد أمرين أو لأمور. من تلك الأمور الابتلاء، فمن الناس من يبتلى فيصير مثل الذهب، مثل الذهب يدخل في الكير ويخرج وهو ذهب. ومن الناس من يبتلى فيصرف ولا يتحمل. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فهي ابتلاء، نتائج هذه الابتلاء إما عز في بطاعة الله أو ذل بالانحراف إلى معصيته. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وقال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والابتلاءات متنوعة، فقد تكون من العدو، وقد تكون من القريب، وقد تكون من الأمراض والأسقام، وعلى حسب ما يريده الله. ومن لم يبتليه يبتله بهذا الشيء سيبتليه بغيره، فإن هذه الدنيا هي دار ابتلاء أصلاً وفصلاً، سواء المحق فيها أو المبطل، أو البر أو الفاجر، أو الجني أو الإنسي، أو الرجل أو المرأة، أو الأمير أو المأمور، أو الصغير أو الكبير، هي دار ابتلاء. فوطن نفسك أيها المسلم للابتلاء بقدر ما عندك من العمل الصالح، فإن الابتلاء على قدر العمل الصالح، فمن قوي إيمانه وعمله الصالح ازداد عليه البلاء، ومن ضعف إيمانه خفف عنه البلاء. ورب إنسان لا يبتليه إلا بكبير شيء مما يبتلي به الصالحين إملاء له وإمهالا، وأملي لهم إن كيدي متين. وقال الله: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وكان السلف رضوان الله عليهم يعتبرون المحنة منحة، وأحدهم يصبر يفرح بالبلاء كما يفرح بالرخاء أو أشد. وربما إذا أصيب برخاء يحصل له شيء من التفكر ما وراء ذلك، وإذا أصيب ببلاء يحصل له فرح واستبشار بما وراء ذلك. هذا هو حاصله. وتنوع البلاء على العبد يدل على فضيلة له بإذن الله عز وجل. فلقد تنوعت الابتلاءات على رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين بشتى أنواعهم وأصنافهم، من يهود ونصارى، وكذلك من مشرك العرب، ومن المنافقين المجاورين القريبين الذين يصلون خلفه وغيرهم، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. ومن أمراض حتى سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهم. ومن ابتلاء بالقلة ذات اليد حتى تظاهر نساؤه عليه
3: أنزل الله عز وجل من أجل يعني بمعنى أنهن طلبنهن نفقة لا من أنهن تخرجن للمظاهرات، معاذ الله. قال الله سبحانه وتعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. هذا من الابتلاء سواء بطلب النفقة أو بهذا الشيء المذكور في هذه الآية. وطالبنه النفقة فأنزل الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وهذا دليل على ما كان عنده من قلة ذات اليد. وربما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه الضيف فيرسل إلى أبياته ليلتمسوا له تمرة لا يجدون، لا تمرا ولا غيره، فيقول: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيأخذه من كان يستطيع أن يضيفه ولو بقوت الصبية. ونحن إذ نقول نحن أهل سنة لا يعني لفظا بغير معنى، فإنه من صدق الله صدقه، فربما كان هذا من تطبيق ذلك واقعيا إضافة إلى تطبيقه قوليا، عسى الله أن يكون هذا مما يتحقق به التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله العافية. وبالإضافة إلى ذلك، مع وجود الجوع ومع وجود الذي هم فيه ما مما كانوا عليه يتكالب عليهم المشركون، ويأتي أبو سفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم بجحافل قريش بقضها والقضيض، ألوف من الناس من قريش مع ألوف من الناس من القبائل الأخرى مع ألوف من الناس من يهود من اليهود الذين هم من داخل المدينة، متضافرين مع من كان من خارج المدينة على زعمهم لاستئصال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الشيء الذي هجم عليهم في بلاد العرب لإزالته، وليس لإزالته، فهو ما أرادوا إزالته شخصيا فقط، أرادوا إزالة دعوته عموما. فإنهم لو أرادوا إزالة شخصه لما راودوه أنهم يعطونه كذا وكذا من النساء إن أراد النساء، وأن يسودوه عليهم إن أراد السيادة، وأنهم يعالجونه إن كان به سحر، وأنهم من أجل أن يبقى في صفهم حيا سليما معافى. إنما إذا أصر على ما هو عليه القصد إزالته لإزالة دعوته أو إزالة دعوته كليا، وأبى الله وجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة، وكان الرأي أن يحفر خندق حول المدينة، أن يحفر الخندق حول المدينة. أدلى بهذا الرأي سلمان الفارسي رضي الله عنه لخبرته فيما كانوا عليه من الحروب بفارس، ولتوفيق من الله عز وجل، فحفروا الخندق حول المدينة وهم في غاية من الجوع، وبقوا على ذلك الحال متصدين للأعداء الذين يريدون استئصالهم زعموا. وكان تعرض لهم حال خلال ذلك الحفر بعض الحجارة صخر لا يستطيعون ضربها، وأنتم تعلمون المدينة جبلية فيها حجار صخور، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا نازل، أي سأنزل لها، ويأخذ الفاس وينزل وقد ربط على بطنه بحجرين أي من الجوع، فيضربها فتعود كثيبا أهيل شيء من الرمل، ويستمرون في الحفر. والله لقد رأيت الخندق بعيني، لتعجب من ذلك الخندق العظيم الذي حفروه على جوع وعلى انتظار وعلى ما هم فيه من انتظار الأعداء، وعلى صبر على شماتة من الداخل، شماتة من الداخل والخارج وغير ذلك، وهم غير مبالين بإذن الله عز وجل توفيقه بما قد يحصل، وإن كان قد يحصل شيء من مما في النفوس كما ذكره الله وبلغت القلوب الحناجر، لكن يقول الله سبحانه: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. ووالله هذا ملاحظ، كلما تكالب الأعداء ازداد الإنسان وثوقا برب الأرض والسماء وإيمانا وقوة وشجاعة، يزداد من هذا الخير كله، وهذا والله نعمة. فلو أن الإنسان أملي له بالنعمة فقط ما يدريه ما وراء ذلك مما قد تخالجه نفسه من يعني الترف، ولكن هذا شيء اختاره الله لنبيه وخير القرون. وبقوا على ذلك الحال الذي وصفه الله في سورة الأحزاب وآل عمران وغير ذلك من السور على ما هم فيه من الخير، والله ما مات منهم واحد من الجوع بفضل الله عز وجل. أكلوا الشجر وقاتلوا الأعداء، أكلوا الشجر وقاتلوا الأعداء. وفي غزوة سيف البحر لكم فيها عبرة، زود رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا كاملا بجراب من تمر يحمله واحد على ظهره الجراب، وكان أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه يعطيهم تمرة تمرة يمصونها ويشرب، يمصها ويشرب عليها من الماء ثم يخبي تمرة، هذا خبي ما بقي، وبعد حين إذا جاع قليلا أو مص من تلك التمرة وشرب عليها من الماء. وهم واقفون في سيف البحر أمام الأعداء حتى أخرج الله لهم كثيبا من البحر، يعني عنبرا حوتا كبيرا مثل الكثيب الأهيل مثل الجبل، وأكلوا منه حتى سمنوا وثابت أجسامهم. قال أبو عبيدة: ميتة. ثم قال: كلوا، إنه من الله عز وجل وقد اضطررتم. وأكلوا منه وكانوا يقطعون منه القطعة مثل الثور، القطعة الواحدة. وأوقف أبو عبيدة عشرة أو عدد من الناس في وقب عينيه، صارت كأنها عينه عبارة عن غرفة، بعض الغرف هنا عند الطلاب ما تسع لك ما تسعه عين ذلك العنبر، نعم لصغرها. وأخذ ضلعا من أضلاعه وجعل أكبر جمل محملا يمر من تحت ضلع واحد من أضلاعه. أقول المسألة ما هي بكثرة عدد ولا عدد، والمسألة ما هي بكثرة مال ولا رجال، والمسألة ما هي بكثرة حنكة ولا فطنة، المسألة لله الأمر من قبل ومن بعد. قول: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، لا من حيث نصر ولا من حيث فقر ولا من حيث غنى ولا من حيث قلة ولا ذلة، ليس الأمر لأحد من عباد الله، الأمر لرب العباد الذي نواصي العباد بيده. من هنا كل حين ونحن ولله الحمد نزداد إيمانا، نحن والله مستعدون ولله الحمد والمنة على أننا ونسأل الله الثبات على أننا نصبر على طاعة الله، قائلين بالحق صادعين به بما يقربنا إلى رب العالمين من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على حياة أو موت. فبعض الصحابة توضع يعني يقول: لو وضعت الصمامة على هذه على أني أنفذ كلمة الحق لأنفذتها. ونحن قد وهبنا أنفسنا لله على حياة وموت، نقول الحق ونصدع به، وكذلك أيضا نثبت فمن مات في سبيل الله من قبيل الأعداء بأي حال مات، الذي يموت أمس والذي يموت اليوم سواء، كلهم ميتون، إنك ميتون إنهم ميتون. والشأن أن يموت الإنسان على طاعة الله، ومن عاش على طاعة الله وسنة رسوله عاش على خير. فليفعل الأعداء ما شاءوا، وليقولوا ما شاءوا، وليصنعوا ما شاءوا، وليحصروا ما شاءوا، وليفعلوا ما شاءوا. نقولها من هنا أنهم ليفعلوا ما شاءوا، إن متنا في سبيل الله وإن حيينا في سبيل الله، استغنينا وإن افتقرنا، كلنا لله سبحانه وتعالى، على الله توكلنا وبه اعتصمنا ووثقنا بالله سبحانه وتعالى، نحن وإخواننا أهل البلاد حفظهم الله، فإننا وإياهم شيء واحد، لا يطمع أحد في تفريقنا لا من قبل ولا من بعد بإذن الله عز وجل. هذا الذي في قرارة نفسي، والذي ألمسه منهم ويلمسونه مني، هذا ولله الحمد. ثانيا، أننا لنا أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم إذ حوصر في الشعب، حاصره في الشعب، حاصره المشركون عدد سنين، هو وعمه أبو طالب، وكان أبو طالب آنذاك مشركا لكن كان صامدا، ومن حولهم لما ناصروه على هذه تلك الدعوة حاصرهم المشركون، وكتبوا صحيفة في ذلك الحصار أن لا يزوجوا ولا يباع منهم ولا يشترى منهم ولا ولا ولا ولا إلى آخره. هل ماتوا؟ ما ماتوا. ألا فلنقل للأعداء موتوا بغيظكم، افعلوا ما في رؤوسكم. لنا ربنا سبحانه وتعالى إن كان هذا يرضي من له عقل ولب سليم أن يبغى على طلبة العلم رجالا ونساء، صغارا وكبارا، ذكورا وإناثا، مشائخ وكبار السن وأهل البلاد وسائر من في البلد، ويحاصرون عن طعام وعن شراب وعن ما هو لهم من رب العالمين سبحانه وتعالى بما لا تقره إنسانية ولا يقره عرف ولا شرع ولا خلق ولا دين ولا معروف ولا عقل سليم. إن كان هذا يرضون به، يرضى به مسؤولون، ويرضى به راشدون، ويرضى به مسلمون، والله لا ترضاه مؤسسات اليونسيف الكافرة التي تدعم المساكين والأرامل والأطفال، ولا يرضاه كفار، ومع ذلك هذا يعامل به طلاب العلم والدعاء إلى الله وحمل الدين الله، ويعامل به من يقول قال الله قال رسوله، ويعامل به سائر الناس ومشايخ السن كبار السن، ويعامل به ناس يعني أهل خير لم يرى منهم شر، وهم يقولون صارخين بألسنتهم نحن سلم لا نريد فتنة ولا نريد اعتداء ونطلب عدم الاعتداء، هذا أبعد ذلك شيء؟ وكل حين يشد الخناق على أنكم لازم تفعلون كذا، لازم تصنعون كذا، لتمديد الحصار ولتمديد الشر، كل هذا معروف، ولنا الله سبحانه وتعالى وسندعوه سبحانه وتعالى، وكل شيء بحسبه إن شاء الله، ونحن متوكلون على الله سبحانه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نحن نشعركم ونشعر الأمة، والله لو جاءت أمريكا، وقد قالوا من قبل أمريكا تريد تضربكم وفعلوا كذا، قلنا تفعل ما تشاء، أننا ما زلنا سنقول الحق وسندعو إليه وسنعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعتبر ما يحصل لنا بشارات خير، أننا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه، وأننا ولله الحمد ما زلنا صابرين على كثير مما جبن عن الصبر عليه كثير من الناس، وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وإلى درسنا إن شاء الله.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا من البدع والضلالات والنار. أيها المسلمون عباد الله، ثبت عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قال الصحابة رضي الله عنهم: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ينزع الله المهابة من قلوب أعدائكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قال الصحابة: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا المرض الفتاك الذي أصاب الأمة اليوم، وهذا الحديث الذي هو علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، فما من فقرة من فقرات هذا الحديث إلا وأنت تراه اليوم واقعا ملموسا، وأنت تراه اليوم حاضرا، فتنظر يمينا ويسارا فترى أمة الضعف، وترى أمة الذل، وترى أمة الهوان والصغار، وقد تسلط عليها الأعداء وتآمروا عليها وساروا ألعوبة بيد أعدائهم، ينفذون فيهم مخططاتهم ويجرون عليهم مؤامراتهم. وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن سبب هذا الذل ليست القلة، فالعدد كبير، والأمة بجمع غفير، ولكن المصيبة والبلية هي الغثائية، غثاء كغثاء السيل، ليس فيهم إلا ما رحم الله من يعرف دين الله. أمة تعرف المآسي، أمة تعرف الملاهي، أمة تعرف المعاصي، أمة تعرف المحرمات والمنكرات، إلا ما رحم ربي، فلا تكاد تجد ذنبا ولا كبيرة ولا غفوة ولا زلة إلا ومن المسلمين من يعملها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ينزع الله المهابة من قلوب أعدائكم. ليس لكم هيبة، وليس لكم احترام، وليس لكم قيمة، ويقذف في قلوبكم الوهن. وهذا الذي نريد أن نتكلم عنه اليوم، الوهن، حب الدنيا وكراهية الموت. إن رسولنا صلى الله عليه وسلم يتكلم بهذه الكلمات مع ذلك الجيل الصالح، ومع الرعين الأول، ومع أولئك الرجال الصادقين الأبطال الذين شهد لهم الكبير المتعال. فقال عز وجل: من المؤمنين رجال، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. رسولنا عليه الصلاة والسلام يخاطب أولئك الأقوام، وهم أولئك الأعداد القليلة، وهم أولئك الرجال اليسيرة، وهم أصحاب العدة اليسيرة، ولكنهم واجهوا العالم كله، واجهوا مشركي العرب، وواجهوا اليهود، وواجهوا النصارى، وقاتلوا فارس، وقاتلوا الروم، وهم أولئك الأبطال الذين ضحوا بتلك الأرواح في كل الميادين، الذين كانوا يحملون أرواحهم على أكفهم، الذين كانوا يتمنون الموت كما نتمنى الحياة، الذين يقول أحدهم: فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذاك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. رسولنا صلى الله عليه وسلم يخاطب رجال الصدق، رجال الإخلاص، رجال الإيمان، رجال العقيدة، رجال العلم، رجال العمل، رجال العبادة، رجال الثقة بالله، رجال التوكل على الله عز وجل. يتعجب أولئك الصحابة: ما سبب الذل؟ ما سبب الضعف؟ ما سبب الهوان؟ ما سبب الصغار؟ ما سبب التأخر؟ ما سبب التقهقر يا رسول الله؟ ونحن اليوم نلتمس العزة ونجد المجد ونصنع التاريخ بجماجمنا وبأرواحنا، ما سبب ذلك يا رسول الله؟ ما هذا السبب؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. كراهية الموت وخاصة في سبيل الله رب العالمين. أيها الإخوة، لم يتعامل الصحابة رضي الله عنهم أبدا بالمحافظة على الشخص على حساب الدين، بالمحافظة على النفس على حساب العقيدة، بالمحافظة على ذواتهم على حساب إسلامهم، على حساب عقيدتهم، على حساب توحيدهم، على حساب سيرهم إلى الله عز وجل. نعم، جاء الإسلام بعظمة النفس، جاء الإسلام بعظمة الذات، جاء الإسلام بعظمة العرض، جاء الإسلام بعظمة المال، ولكن هذه كلها أمام الإسلام رخيصة. علم الصحابة رضي الله عنهم أنه لا بد من منازلة الأعداء ومن واجهة القرماء، وأولئك الخصماء إلا يفعلوا ذلك تكون الفتن، إلا يفعلوا ذلك تغير العقائد، إلا يفعلوا ذلك تغير المناهج، إلا يفعلوا ذلك يهدم التوحيد وينتشر الشرك. قال الله تعالى آمرا للصحابة: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. قاتلوهم، ومن حطب القتال وما وقود الحروب؟ وقودها أولئك الرجال، أولئك الأبطال، أولئك الصناديد. فإن الحروب أمة الإسلام، الحروب وهذه الكروب لا تقم إلا على تلك الأرواح الزكية. أخي في الله، يقول الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. إن لم يقف المسلم أمام الكافر والمؤمن أمام المنافق ستفسد الأرض. قال الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. فنعم، إن لم يقف الموحد أمام المشرك والمسلم أمام الكافر وصاحب الهدى أمام صاحب الضلالة والردى، لابد أن نقف، لابد أن نواجه، لابد أن نضحي من أجل الإسلام، من أجل العقيدة، من أجل التوحيد، من أجل كرامتنا، من أجل أعراضنا، من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. رسولنا عليه الصلاة والسلام ينطلق بمن؟ بالعلماء، بالفضلاء، بالأتقياء، بالأزكياء. من عن يمينه؟ أبو بكر. من عن يساره؟ عمر. من في الجيش؟ عثمان، علي، طلحة، العشرة المبشرون بالجنة. من مع رسول الله؟ حمزة، أسد الله، خالد، سيف الله، كلهم رجال. وأنعم بهم من رجال، ورسولنا عليه الصلاة والسلام في مقدمة القوم. بل كما قال الصحابة: كنا إذا حمي الوطيس التجأنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا رسولنا عليه الصلاة والسلام لم ينظر قائلا: هل سأواجه بأبي بكر أبا جهل؟ من أبو بكر ومن أبو جهل؟ لا يساوي أبو جهل نعل أبي بكر، بالله عليكم. من حمزة ابن عبد المطلب أمام عقبة ابن أبي معيط؟ لم ينظر النبي عليه الصلاة والسلام المقارنة. هؤلاء فضلاء وهؤلاء عظماء أواجه بهم هؤلاء الأنجاس وهؤلاء الأرجاس. كما يقول البعض اليوم: كيف نضحي برجال السنة وبحفظة القرآن أمام الروافض الحوفة الأنجاس؟ هذه نظرة خاطئة. ما عمل بها نبيك عليه الصلاة والسلام؟ كان يلاقي أبا جهل، وكان يلاقي عقبة، ويلاقي عتبة، لا يساوون واحدا من الصحابة. لكن نبيك نظر أن المعركة بين إسلام وكفر، المعركة بين توحيد وشرك، المعركة بين لا إله إلا الله وبين الذين عبدوا غير الله. فحمزة يقتل من أجل ماذا؟ من أجل أن أبا جهل قتل؟ لا، حمزة يقتل من أجل الإسلام. مصعب بن عمير يقتل من أجل الإسلام. غسيل الملائكة حنظلة يقتل من أجل العقيدة، من أجل الإسلام. فما قام هذا الإسلام وما وصل إلى مشارق الأرض ومغاربها إلا على رقاب أولئك الرجال الأبطال. هذا الأمر الأول الذي نظر إليه الصحابة رضي الله عنهم، أنهم نظروا أنه لا بد من المواجهة، ولا بد من مقاتلة الأعداء، ولا بد من منازلة أولئك الأذلاء. والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. الأمر الثاني الذي نظر إليه نبينا عليه الصلاة والسلام مع صحابته الكرام، أنهم نظروا إلى أمر مهم غفل عنه كثير من المسلمين، ألا وهو أن الحروب لا تقدم آجالا ولا تؤخرها، وأنه من دخل إلى أشد المعارك وإلى أصعب المواقف ولم يقدر الله عز وجل له الشهادة ولا الجراحة سيعود سليما صحيحا. وكم الذين خاضوا الحروب، وكم الذين سبحوا تلك الكروب ودخلوا إلى أعظم تلك الحروب، ومع ذلك خرجوا أصحاء كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وكما قال الله عز وجل رادا عن أولئك المنافقين رادا عليهم: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وكما قال الله عز وجل رادا عن أولئك الكافرين: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. نظرة من هذه؟ الكفار. نظرة من هذه؟ نظرة المنافقين. نظرة من هذه؟ نظرة ضعفاء الإيمان. أما صاحب الإيمان الذي يؤمن بالقضاء والقدر، الذي يؤمن حقيقة الإيمان أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فإنه يدخل إلى هذه الأماكن وبين عينيه وأمامه قول الله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وها هو خالد الذي دخل 65 حربا قادها كلها، خالد يموت على فراشه. وما أدراك ما خالد؟ صاحب الخطط العسكرية، صاحب الانتصارات الأبية، يموت على فراشه فيرسل رسالة لضعفاء الإيمان، رسالة لأولئك الجبناء، رسالة لأولئك الخائفين، قائلا: والله ما من موضع بنانة في جسدي إلا وبه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ثم ها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء، فلا نامت أعين الجبناء. إذن أمة الإسلام علينا أن ننظر إلى هذا الأمر العظيم الذي غفل عنه كثير من المسلمين. الأمر الثالث الذي نظر إليه الصحابة رضي الله عنهم: عظمة الشهادة. فأعظم ما يتخوفه الناس وهو البلاء المصاب به أمتنا اليوم كراهية الموت. بالله عليكم، إذا كنت تعلم أنك لن تموت إلا في الساعة المحددة، فلماذا لا يكن موتك شهادة في سبيل الله؟ لماذا تعطي هذه الروح بدون مقابل؟ اعطها والثمن الجنة، اعطها في سبيل الله، بعها لله عز وجل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. كان الصحابة رضي الله عنهم الشهادة عندهم أمنية، أمنية عظيمة. أحدهم كما ثبت عن أبي أمامة في الصحيح المسند يذهب إلى رسول الله 3 مرات: يا رسول الله ادعو الله لي بالشهادة. يتسابقون إلى الشهادة تسابقا، ويتنافسون عليها تنافسا، ويتمنونها تمنيا. هذا حالهم لما علموا من عظيم منزلة الشهداء. حسن العلامة الألباني أن نبينا الهاشمي قال: لا يفضل الأنبياء على الشهداء إلا بدرجة النبوة، إلا بدرجة النبوة. وفي صحيح مسلم أن رسولنا حدث الصحابة قائلا: إن أصحاب الجنة يتراءون المنازل فيما بينهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في السماء. قال الصحابة: يا رسول الله، تلك منازل الشهداء لا ينالها غيرهم. علموا أن من أعظم الناس منزلة وأرفعهم درجة في جنة الله هم أولئك الشهداء الذين أعطوا ربهم أنفسهم أرواحهم دماءهم حياتهم
6: بالله عليك من أعظم ومن أكرم ممن أهدى ربه نفسه التي لا يملك غيرها وروحه التي لا يعوض بروح ثانية في الدنيا، ولكنه يعوض أن هذه الروح تنطلق إلى الجنة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أمة الإسلام، الأمر الرابع الذي نظر إليه الصحابة مع رسولهم عليه الصلاة والسلام وللصحابة من الله الرضوان أن الأمر سامي والهدف عظيم، ألا وهو إنقاذ العالم من عبادة غير الله إلى عبادة الله. استطاع الرسول مع الصحابة أن يقاتلوا بأعدائهم، انظر إلى هذا الهدف السامي. رسولنا عليه الصلاة والسلام لو بقي في المدينة لانطلق أولئك الأعداء يقاتلونه ويأخذون من أصحابه وينقصون من أعداده، ولكن رسولنا عليه الصلاة والسلام كانت عنده خطة التوسع، كيف نستطيع أن نصل إلى العرب ثم إلى العجم ثم إلى فارس ثم إلى الروم ثم نقاتل بأعدائنا. اليوم يقاتل قريشا وغدا يقاتل بقريش في هوازن وحنين، اليوم يقاتل أهل الطائفة وقطفان وغدا يقاتل بهم. وما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد خرج في تبوك بأكثر من 30,000 مقاتل. من أول المعارك بدرا كان معه 300 نفر، ومن آخر المعارك 30,000 مقاتل. لتعلم يا عبد الله أن نظرة بعض الناس

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: الإمام الكبير الإمام الشهير محمد بن سيرين عليه رحمة الله ومن إخوانه من أخذ العلم ومن أخواته كذلك. وأما نصير فلقد صار علما من أعلام الإسلام، علما من أعلام الجهاد، وما مرت الأيام والليالي فإذا بنصير يخرج من صلبه ولد يقال له موسى بن نصير. موسى، وما أدراك ما موسى؟ من موسى؟ أحد النصارى. موسى هو الذي حرر شمال أفريقيا شبرا شبرا وذراعا ذراعا وقرية قرية، مكث 7 سنوات وهو يحرر المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا وما حولها من البلاد، وما زالت على الإسلام إلى ساعتنا الآن. كم له من الأجر، كم له من الفضل، وما انتهى من ذلك الحرب إلا وقد جهز أعداءه 7 سنوات وهو يقاتل البربر. انتهى من الحرب وإذا بالبربر، البربر يريدون أن يحرروا الأندلس، الأندلس، أسبانيا والبربر.

معه 12,000 والنصارى 100,000 فارس. استمرت الحرب 10 أيام وكانت النهاية نصر للمسلمين عظيم. هذا النصر لا تظن أنه بدون مقابل، هذا النصر لا تظن أنه بدون ثمن. هذا النصر وهذا الفتح وهذا الخير لا تظن أنه جاء بدون دم، لا، قتل من أصحاب طارق بن زياد 3,000 في معركة واحدة، 3,000 مسلم من خيرة الرجال، هؤلاء 3,000 في معركة واحدة. من أجل ماذا؟ هل يدافعون؟ لا يهاجمون. هل هم في بيوتهم؟ لا يغزون. هكذا كان أولئك الرجال. فإذا بهؤلاء 3,000 حولوا أسبانيا والبرتغال من دولة شرك إلى دولة توحيد، من دولة كفر إلى دولة إسلام. 800 سنة أخرجت العلماء، أخرجت الفقهاء، أخرجت الصلحاء، أخرجت الأبطال. فإذا بتلك البلاد، بلاد النصارى، تخرج لنا الإمام ابن عبد الهادي وابن عبد البر والإمام ابن حزم وغيرهم من أولئك العلماء، تخرج لنا القادة الأزكياء عبد الرحمن الغافقي وغيره من أولئك القادة. ووصل رجال أسبانيا والأندلس إلى أين؟ وصلوا إلى فرنسا، ومعركة عبد الرحمن الغافقي بجانب باريس، بينه وبين باريس 40 كيلو. هكذا كان نظرة الصحابة. أستغفر الله إنه الغفور.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أيها المسلمون عباد الله، سمعنا كيف كان الرسول والصحابة رضي الله عنهم ينظرون بالنظرة الصائبة مع أعدائهم، فلم يتركوا الحرب الحبل على القارب، إنما فعلوا بهذه الأسباب فنالوا ذلك النصر، وصلحت الدنيا وصلحت الآخرة، وعاشوا أعزاء وعاشوا عظماء وعاشوا لهم الهيبة ولهم الاحترام. فما مرت الأيام والليالي فإذا بهم أعظم من على وجه الأرض، وإذا بهم ملوك الدنيا، وإذا بهم حكام الأرض، هكذا رفعهم الله عز وجل. الأمر الخامس الذي نظر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الكرام هو أننا إن لم نغزو أعداءنا سيغزونا، وإن لم نأتهم سيأتونا. نظرة خير أساليب الدفاع الهجوم. فلو أن رسولنا عليه الصلاة والسلام بقي مدافع،
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، هيا على الصلاة هيا على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا. استووا وسدوا الخلل. حاذوا الأعناق لا تختلفوا.

إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى

0: ربه الأعلى ولسوف يرضى.
1: الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فما فرض الله جل وعلا على العباد من فريضة ولا أوجب عليهم أمرا من الأمور إلا لحكم عظيمة ولمصالح كثيرة تعود على العباد في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. وكان من ضمن ذلك أن الله جل وعلا كتب القتال على الناس لحكم عظيمة أكثر الله جل وعلا من ذكرها في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فمن ذلك أن يكف الله جل وعلا بأس الكفار وشدتهم وغيظهم على المسلمين، فلولا ما كتبه الله جل وعلا من القتال والجهاد لتسلط الكفار على المسلمين ولعبثوا بهم وشقوا عليهم، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. لولا أن الله يدفع الناس بعضهم ببعض لفسدت الحياة ولما استقامت حياة الناس. وقال سبحانه: يا أيها النبي، وقال الله جل وعلا: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا بوقوف المؤمنين في وجوههم وقتالهم لهم. وشرع الله القتال لتعذيب الكفار في الدنيا قبل الآخرة، فإنهم في العذاب دائمون، فأراد الله جل وعلا تعذيبهم في العاجلة قبل الآخرة. قال الله سبحانه: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم، يحصل لهم الخزي والإهانة والعذاب بأيدي المؤمنين في هذه الحياة الدنيا، ثم يعذبهم الله جل وعلا في الآخرة ويشفي صدور قوم مؤمنين، يشفي الصدور ويذهب ما فيها من الأسى ومن الألم مما يفعله الكفار بالمسلمين. فإذا ظل الناس ينظرون ويتفرجون امتلأت قلوبهم أسى وأسف وندم، ولكن إذا قاتلوهم شفى الله جل وعلا صدور المؤمنين إذا قتلوا عدوهم وأبادوهم في هذه الحياة. وينصركم عليهم، وعد بالنصر، ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، يذهب ما في قلوبهم من الغيظ ومن الحقد ومن الحنق على المسلمين، على المسلمين إذا وجدوا قوة تردعهم. وهكذا شرع الله القتال للاختبار والتمحيص وبيان المؤمنين من المنافقين. قال الله سبحانه وتعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وليعلم الله الذين آمنوا، ولأجل أن يمحص الله المؤمنين، ولأجل أن يمحق الكافرين. وهكذا شرع الله القتال ليتخذ من يحبه من عباده، وليتخذ عنده شهداء، فإن الشهيد يصطفيه الله اصطفاء من بين الناس. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، فليس كل من قاتل في سبيل الله مات شهيدا، ولكن الله جل وعلا يتخذ من الشهداء من شاء من المقاتلين، يتخذهم إليه ويؤويهم إليه ويقربهم منه لحبه لهم وكرامتهم عنده، اتخذهم سبحانه من بين سائر الناس. ولذا أكرم الله الشهيد بالكرامات العظيمة وبالفضائل الكثيرة التي قلما توجد في عمل غير هذا العمل. فمن أعظم ذلك أن من مات شهيدا بنية صادقة وإخلاص العمل لله جل وعلا فهو من أهل الجنة، لا شك في ذلك ولا ريب ولا تردد، للنصوص الكثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن الشهيد في جنة الله، بل في أعلى الجنان، مرافقا للأنبياء والصديقين والصالحين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولما قتل حارثة رضي الله عنه يوم بدر خرجت أمه فتلقت رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت: يا نبي الله، ألا تخبرني عن حارثة؟ ألا تخبرني عن حارثة؟ فإن كان في الجنة صبرت واحتسبت. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أم حارثة، إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. وقال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، 100 درجة، وكل درجة بينها وبين التي تليها كما بين السماء والأرض. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الجنة تحت ظلال السيوف. وقال عليه الصلاة والسلام: ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. وقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. فالشهيد الذي يموت على شهادة في جنة الله جل وعلا، بل في أعلى الجنان، مرافقا للنبيين وللصديقين وللصالحين، الشهيد لا يفتن في قبره، كل الناس يأتيه ملكان يسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه، إلا أصنافا من الناس ومنهم الشهيد، لأن تقديمه لرقبته في سبيل الله، تقديمه لروحه، سفكه لدمه، هذا أكبر شاهد على صدق إيمانه. ولذا استغرب الصحابة وقالوا: يا رسول الله، ما بال الناس، ما بال الناس يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كفى، كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة. كانت سيوف، والآن صارت أسلحة شديدة الفتك والقتل من الدبابات والمدافع وغيرها من آليات الحروب، وهو يقدم صدره لها ويقدم جسده إليها، يريد نصرة دين الله ويريد مرضاة الله. فكفى بذلك شاهدا ودليلا على صدق إيمانه وعلى صدق ما وقر في قلبه من محبة هذا الدين وإرادة نصرته. مما يكرم الله به الشهيد أنه حي. الشهيد ما مات. نهى الله المؤمنين أن يقولوا إن الشهيد مات، فلا يقال لمن قتل في سبيل الله إنه مات أو إنه ميت، ولكن يقال استشهد في سبيل الله. ولا تقولوا، هذا نهي من الله، نهي للمؤمنين أن يقولوا ما ذكر في الآية، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. والله ما ماتوا، بل هم في حياة وفي فرح وفي سرور وفي نعيم. نهى الله جل وعلا عن الظن، أن يظن إنسان أن الشهيد مات. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. إياك أن تظن أن من قتل في سبيل الله ميت، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. إياك أن تظن أن من قتل في سبيل الله ميت. ولذا لما استشهد بعض الصحابة رضي الله جل وعلا عنهم أحبوا وتمنوا أن هناك مبلغ يبلغ أقوامهم أنهم أحياء. ثبت في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أصيب إخوانكم يوم أحد جعل الله جل وعلا أجوافهم في أرواحهم في جوف طير خضر ترد من أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة تحت العرش. أحياء في أجواف طير تشرب الماء وتأكل الثمر ولها بيوت من الذهب تأوي إليها. فلما رأوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن مقيلهم قالوا: يا ليت من يبلغ قومنا بما أعطانا الله حتى لا يفتروا عن الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله عز وجل: أنا رسولكم إلى أقوامكم. فأنزل الله سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم منتظرون من سيلحق بهم من سيأتيهم يحيا معهم في الحياة الطيبة. ولذا كل من مات انقطع عمله إلا الشهيد، عمله مستمر إلى يوم القيامة لأنه حي. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وإن مات فيه، إن مات وهو مرابط جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. كل ما كان يعمل لا زال يكتب ويسجل. لماذا وهو قد قتل في ظاهر الأمر وقد استشهد ولكنه عند الله جل وعلا حي؟ فلا تزال أعماله متصلة ولا تزال طاعاته مكتوبة حتى تقوم الساعة وحتى يبعث الله جل وعلا من في القبور. أحياء حي هنيئا لمن رزقه الله الإخلاص ولمن رزقه الله احتساب الأجر والثواب من عند الله جل وعلا. فإنه بقتله واستشهاده لم يمت ولكنه بدأ في الحياة الطيبة، بدأ في السرور، بدأ في النعيم، بدأ في اللذات، بدأ في كل كرامة ادخرها الله له. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. مما يكرم الله به الشهيد أن هذا الجسد الذي قطع في سبيل الله والذي مزق في سبيل الله جل وعلا يبدله الله جل وعلا جسدا بأول قبض روحه. فأول ما تقبض الروح من هذا الجسد الذي قد أصيب والذي قد جرح والذي قد تمزق يبدله الله جل وعلا جسدا آخر. قال عليه الصلاة والسلام: إن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تهوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: يا ربنا، وأي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ فيقول الله جل وعلا لهم ذلك ثلاث مرات. فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا، لا بد أن يسألوا الله شيئا، فيقولون: يا رب، نريد أن نرجع في الدنيا فنقتل في سبيلك مرة أخرى. فهذه الأرواح يبدلها الله جل وعلا بأجساد خير من تلك الأجساد. هذه الأجساد التي قطعت في الدنيا جعل الله جل وعلا لها أجسادا بدل تلك الأجساد في الجنة، وجعلها تسرح وتمشي وتأكل من ثمار الجنة وترد مياه الجنة، ولها بيوت وقناديل من الذهب معلقة بالعرش تأوي إليها. ومما يكرم الله به الشهيد ما جاء في حديث المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للشهيد عند الله جل وعلا خصالا، يغفر ذنبه عند أول دفعة من دمه، ويحلى حلية الإيمان، ويرى مقعده من الجنة، ويزوج بثنتين وسبعين من الحور العين، ويؤمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في سبعين إنسانا من أهل بيته. الشهيد عند الله خصال: أول دفعة من دمه يغفر الله جل وعلا بها كل ذنب اقترفه، يغفر له كل ذنب ارتكبه عند أول دفعة من دمه، إلا الدين وما كان من حقوق الناس فلا بد من أدائها، كما قال عليه الصلاة والسلام: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. ثم قال: ويرى مقعده من الجنة، أول ما تقبض الروح يرى مقعده ويرى مكانه ويرى منزله في جنة الله. الناس يبكون عليه، الناس حزينون عليه، وهو في فرح في سرور، يتمنى أن يلحقوا به ويستبشروا أن يكونوا مثله وأن يعملوا مثل عمله. ويزوج بثنتين وسبعين من الحور العين، منهما اثنتان تحملانه من الأرض. قال عليه الصلاة والسلام: لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى يبتدر زوجتاه من الحور العين كأنهما طيران أظلتا فصيليهما بيد كل واحدة منهما حلة خير من الدنيا وما فيها، وما زال دمه طريا، وما زال دمه له الأثر على الأرض، لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى يبتذر زوجتاه من الحور العين كأنهما طيران بسرعة بالغة وعجلة شديدة يبتذرانه، وما زالت الأرض رطبة من دمه، وبيد كل واحدة من هاتين الزوجتين حلتان، كل واحدة من هاتين الحلتين خير من الدنيا وما فيها. هاتان اثنتان وقد أعد الله له 72 امرأة من الحور العين. قال عليه الصلاة والسلام في وصف بعض ذلك: والذي نفسي بيده لو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة لأضاءت ما بين المشرق والمغرب، ولملأ ما بينهما ريحها طيبا، ولنصيفها ولقمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. هذه واحدة تضيء ما بين المشرق والمغرب وتملأ ما بينهما ريحا ومسكا وطيبا، وهاتوا والشهيد أعد الله له 72 من الحور العين. وهكذا يؤمن من الفزع الأكبر يوم يفزع الناس ويخافون وهو في أمان من أمان الله جل وعلا، ويوضع على رأسه تاج الوقار إكراما له تعظيما له، الياقوتة الواحدة من هذا التاج خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسان من أهل بيته، 70 من أهل بيته يشفع لهم عند الله جل وعلا. الشهيد مكرم عند الله، شهداء المؤمنين هم خيارهم، هم عظماؤهم، هم فخرهم، هم مجدهم، هم من رفع لواء الدين، هم من سجل تاريخ هذه الأمة العظيم، هم من رفع أمة الإسلام وعظمها. لا والله، ما ماتوا كما قال الله جل وعلا: ولن ينساهم التاريخ ولن تفني ذكرهم الأيام، بل هم الأبطال وهم العظماء وهم أهل المجد، وهم من سيخلد لهم التاريخ ذكرا حسنا إلى يوم الدين بإذن الله جل وعلا، ويكرمهم الله ويكرم ذويهم وأهاليهم في الدنيا وفي الآخرة بما يجعله لهم من الشفاعات. الشهيد لا يتألم في الموت ولا يجد ألم القتل، قال عليه الصلاة والسلام: لا يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. الإنسان إذا صدم أو سقط أو جرح في غير ذلك تراه ربما يصيح ويبكي ويتألم، وكم والله ممن أصيب في سبيل الله إصابات بالغة لا تسمع منه ألما ولا صياحا ولا أنينا ولا شيئا من ذلك، كرامة من الله جل وعلا، إكرام وفضل ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. الشهيد لما يرى أنه يقتل في سبيل الله يرى كرامة، يرى عزة، يرى شرفا، ولذا يتمنى أن يرجع إلى الدنيا عدة مرات كل مرة يقتل. قال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يموت له عند الله خير، أي له كرامة وثواب وخير، يحب أن يرجع إلى الدنيا؟ أي هذا لا يوجد أن هناك أحد يموت أو يقتل ويجد الخير والإكرام ثم يتمنى أن يرجع إلى الدنيا؟ قال: إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، أو قال لما يرى من فضل الشهادة. يريد أن يرجع، هل يرجع ليعيش؟ لا، يريد أن يرجع ليقتل. ولذا كان عليه الصلاة والسلام يقول: والذي نفسي بيده لوجدت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. يتمنى أن يقتل مرارا لما عنده عليه الصلاة والسلام من علم بكرامة من يموت في سبيل الله ومن يسقط في ساحات القتال وفي أرض النزال. وكرامات الشهيد وفضائله التي أعدها الله له أكثر وأكثر وأعظم وأعظم من أن تحصر في مثل هذا المجلس. فعلى هذا فلا حزن أبدا على من قتل في سبيل الله، ولا أسف ولا بكاء، إنه في كرامة الله وفي فضل الله وفي جنة الله وفي رعاية الله، بل نفرح له وهو فرح بمقامه. فينبغي أن نفرح له، وينبغي أن نستبشر باللحاق به كما هو مستبشر بلحاقنا به. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الشهادة في سبيله. اللهم ارزقنا شهادة في سبيله، اللهم ارزقنا شهادة في سبيله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم اكفنا شر الروافض المعتدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين. اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم انصرنا عليهم يا قوي يا متين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، حقيق على أهل الإيمان أن يصيبهم شيء من الأسى أو يحصل لهم ضيق في صدورهم لما يرون من تسلط الأعداء ومكر الماكرين وأذية الكافرين، ولكننا نتسلى بما أخبرنا الله عز وجل به في كتابه الكريم أن العاقبة للتقوى، وأن النصر لأهل الإيمان، وأن المستقبل لهذا الإسلام. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ونتسلى بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. وبقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بعثت بين يدي الساعة حتى بالسيف حتى يعبد الله وحده، ونصرت بالرعب، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. وبقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله عز وجل هذا الإسلام، إما بعز عزيز وإما بذل ذليل. نتسلى بمثل هذه الأحاديث، وأن الحق منصور بإذن الله عز وجل، ولا يمكن أن يدال الباطل ويكون إدالته مستمرة، ولكنه ابتلاء وفتنة وامتحان واختبار. ومن نظر التاريخ وقرأ السير رأى ذلك عيانا. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس. إننا نتألم حقيقة لما نرى من تمدد الرافضة في سائر البلدان وفي بلد الإيمان على الخصوص، ولكننا نتألم أكثر يوم أن نرى الضعف في أهل الإيمان والعقيدة الصحيحة، ونرى التخاذل الواضح، ونرى التقهقر. فوالله يا عباد الله، ما تقدم الرافضة شبرا بقوتهم ولا بعدتهم ولا بعتادهم، وإنما بتخاذل أهل البلدان ووجود المندسين والمنافقين ومن يبيع ذمته ودينه وعقيدته، وبتفرق هذه الأمة وتمزقها. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أي قوتكم، فضعفنا في تفرقنا وهزيمتنا في معصيتنا لربنا وتسلط أعدائنا إذا كاد بعضنا لبعض. يا أيها الناس، إنه يتألم المتألم لما يرى من الأوضاع الحاصلة في بلادنا من تدهورها وذهاب الأمن شيئا من ذلك وحصول الخلل، ولكنه يجب أن نعلم أن الرافضة لا يبقون ولا يذرون، يهلكون الحرث والنسل، لا يفرقون بين زيد ولا عبيد، فالكل عدوهم والكل خصمهم، كيف لك بقوم أعداؤهم في رأس قائمتهم أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخصمهم أبو بكر وعمر، أيرضون عنك يا عبد الله؟ لا يجوز لنا أن نتناسى ونتجاهل ما مرت بنا من الأيام العصيبة والسنين الماضية التي سفكت فيها الدماء في كل سهل وجبل، والتي هدمت فيها البنيان وحطمت فيها الأركان وحصل فيها من الضر. يا أهل عدن، أتنسون بكاء الثكلى وأصوات النساء اللاتي كن يسمعن في أيام الحرب وأيام الدمار وهن يتباكين تحت أصوات المدافع؟ يا أهل عدن، أتنسون تلك الدماء الزكية التي سفكت في البساتين وجعولة وأولئك الذين رموا بالصواريخ وهم فارون في البحر، وأولئك الذين أغلقوا بالصواريخ من المارة في دار سعد وغيرها؟ لماذا نتناسى هذا كله لأجل المكايدات السياسية؟ يا أهل الصبيحة، أنسيتم من الدماء التي سفكت على كل جبل من جبال بلادكم؟ أنسيتم تلك المعركة التي دار رحاها في مصنع الحديد وذهب ضحيتها كثير من الأمطال؟ أنسيتم ما قتل ومن قتل منكم في بلاد جحار وفي الساحل الغربي وفي باب المندب؟ يا أهل ردفان، أنسيتم دماءكم الزكية التي سالت على جبل منيف وعلى تلك المواقع؟ يا أهل يافع، يا من سفكت دماء كثير منكم في كل الجبهات في العند وغيرها، يا أهل الضالع، يا من قصفت مدينتكم ليلا ونهارا فلم يفرق بين صغير ولا كبير ولا رجل ولا امرأة، أنسيتم العرس الذي تحول إلى مأتم وأحرق فيه الأبرياء؟ يا أهل لودر ومودية، سلوا جبل يساف وجبل عكد وجبل ثرة، كم سمكت عليه من الدماء الزكية؟ لماذا نتناسى ونتغافل؟ يا أهل أبين، يا من ضحيتم ببعض أبطالكم في مواقع المراقد وغيرها، أنتناسى هذا كله ونتغافل؟

محمد رسول الله، يا من تعتقد العقيدة الصحيحة. يا أيها الناس، إننا لا نشكو من قلة ولا من ذلة ولا من قلة عتادة، ولكننا نشكو من ضعف الإيمان، نشكو من التفرق والاختلاف، نشكو من المكايدات السياسية، نشكو من المكر من بعضنا لبعض. العدو يتقدم إذا اختلفنا، العدو ينصر إذا تكايدنا. إنه لن يفرق بينك وبين فلان من الناس، فعلينا أن نأخذ الحيطة والحذر، وأن نصحى من غفلتنا، وأن نقوم من رقدتنا. أنت تفكر في شيء من أمور الدنيا، لكن أين التفكير في العقيدة؟ أين التفكير في الدماء؟ أين التفكير في الأعراض؟ أين التفكير في المقدسات؟ يا أيها الناس، إن الموت على خير وطاعة وسنة خير من حياة الاستذلال والاستعباد، خير من حياة الذل والهوان، خير من حياة العبودية لغير الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس، إن الله عز وجل قد بين لنا في كتابه الكريم أن أعداء الإسلام يمكرون بنا ليلا ونهارا. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. أعداء الإسلام استخدموا الرافضة عصا لضرب المسلمين في كل بلاد أهل الإسلام. هم لا يريدون أن يضحوا بدم جندي واحد، لا يريدون أن يؤسر من جنودهم وجيوشهم، وإنما قدموا هؤلاء الأوباش الأرجاس الأنجاس ليجنوا الثمار ويأخذوا الثروات ويسيطروا على البلدان، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. إن القضية قضية العقيدة، قضية الدين. إن القضية ليست قضية البيضاء ولا مأرب ولا تعز ولا عدن، وإنما هي قضية مكة والمدينة. إنها قضية القرآن والسنة، إنها قضية الإيمان. فيجب علينا أن نصحو من غفلتنا، وأن نجمع كلمتنا، وأن نوحد صفوفنا، فإنه لن ينصر علينا عدونا ونحن معتصمون بالله جل وعلا. وانظروا إلى التاريخ والسير والمواقف العظيمة والمشاهد العديدة، كيف نصر الله أهل الإيمان في كثير من المواطن على قلتهم وقلة عتادهم وقلة ما في أيديهم لعظيم ما يحملونه في قلوبهم. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. الرافضة خرجوا من كهوف مران من مكان بعيد، ولم يتقدموا بلدة ولا قبيلة ولا مدينة إلا بعد شراء بعض أهلها بالمال والسياسات الكاذبة ومغازلات الخائنين الذين فتحوا لهم الطرق ويسروا لهم السبل حتى وصلوا إلى ما وصلوا. وإلا فإنهم لن يستطيعوا أن يصنعوا شيئا، لأن الله يقول: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الناس، إننا نتألم ونحن نرى ونسمع كل يوم ويقتل من خيرة الرجال ومن فحول المجاهدين الأبطال في ميادين القتال، ومنهم من يقتل غدرا ومكرا، وهذا أشد ألما وأعظم خطرا، ولكن لعل الله عز وجل أراد بهم خيرا. فإن من مات في هذا الطريق وفي هذا السبيل منازله عالية بإذن الله جل وعلا، ودرجته رفيعة. من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد،

0: ومع ذلك فإننا نناشد من هذا المكان التحالف العربي الإسلامي والحكومة الشرعية والأحزاب السياسية والقوى في هذه البلاد والقبائل الشرفاء أن يدركوا هذا الخطر الداهم وهذا السم القادم، وأن يتركوا ما بينهم من الخلافات والمناكفات والأمور التي ربما لا يحمد عقباها، فإنه لن يفرق بين فلان ولا فلان. فإن سلمت اليمن فمعناه مساومة على مكة والمدينة، إذا تركت بلاد اليمن معناه الدور على مكة والمدينة وسائر الجزيرة. لا بد أن نعقل هذا وأن نفهم هذا، فعلينا أن نعود إلى الله عز وجل وأن نشد عن سواعدنا وأن نواجه عدونا بكل ما نستطيعه لكبته ولإبعاده ولتطهير هذه البلاد منه. إياك والتثاقل عبد الله، إياك والتخاذل، إياك أن تكون دنياك مقدمة على دينك وعقيدتك. قال الله جل وعلا: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ يا أيها الناس إنك لتعجب يوم أن ترى من المسلمين من يتمنى أن يعود الرافض إلى بلده وقد نسي ما حصل له، ربما قتل أخوه أو أبوه أو ابن عمه أو جاره أو هدم بيته، لكنه لأجل الدنيا ولأجل الأفكار الكاذبة والأقوال الكاسدة ربما يرضخ ويرضى ويحب أن يتسلط الرافضة. نعوذ بالله من الخذلان، لا يجوز لنا ذلك عباد الله. انظروا إلى ما يحل بقبائل اليمن الذين تسلط عليهم الرافضة، فذاك يسحلونه وذاك يهينونه وذاك يأخذون بناته وذاك يهينون عرضه دون نكير ولا أيضا ولا اعتراض لما يفعلونه. فعلينا أن نتقي الله عز وجل وأن نراجع حساباتنا وأن نجمع كلمتنا وأن نعود إلى الله عز وجل، وأن يكون قتالنا للرافضة لا لأجل المنصب والكرسي والمال، لا لأجل التراب والأحجار، ولكن لأجل العقيدة، لأجل القرآن، لأجل السنة، للدفاع عن عقيدتنا التي تهدد وأخلاقنا التي تغير ومبادئنا التي يسعى إلى إفسادها ولأعراضنا التي يوشك أن تنتهك ولمساجدنا التي تدنس. هذا هو الأصل، هذا الذي ينبغي أن نكون عليه، ثم دفاعا عن ممتلكاتنا وبلادنا وأراضينا وسائر بلداننا، بذلك ينصرنا الله جل وعلا. فإن الله يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمن أراد النصر من غير هذه الطريق وبحث عنه من غير هذا السبيل فإنه يتبع سرابا ولا يجد جوابا، بل ربما يخذل ويعاقب. وقد عرينا في التاريخ من العبر وقرأنا فيه من السير والقصص ما لمن غمر مما حل بهم بسبب معصية الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نعود إلى الله سبحانه، علينا أن نعود إلى الله عز وجل، وأن نعلم أن هذه مؤامرة من أعداء الإسلام على هذه الأمة لإبعادها وإفسادها وتمزيقها وأخذ كرامتها ومقدساتها وثرواتها، وهذا الذي يسير عليه الأعداء. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. اللهم عليك بالرافضة الحوثيين، اللهم عليك بهم وبمن ساندهم وأيدهم، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم اجمع كلمة أهل الإيمان على الحق، على السنة والقرآن، على الحق المبين والصراط المستقيم. اللهم وحد بين صفوفهم واجمع كلمتهم وانصرهم على عدوهم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.
1: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فها نحن في خواتيم العشر الوسطى من شهر رمضان المبارك، فهنيئا لمن اغتنم الأيام التي مضت، هنيئا له يوم أن اغتنمها في طاعة الله عز وجل، محافظا فيها على ما رغبه فيه ربه سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون عباد الله، إن هذا الشهر كما تسمعون وسمعتم شهر خصه الله عز وجل وميزه بكثير من العبادات وكثير من الطاعات والقربات، فكما أنه شهر عبادة، إلا أن من هذه العبادات التي قامت في هذا الشهر الكريم وقام بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصحابته الكرام، لهي شعيرة الجهاد في سبيل الله. فكما أنه شهر صيام وقيام وعبادة وذكر وقراءة للقرآن، فهو شهر أقيم فيه علم الجهاد ونصبت فيه رايات الإسلام. فمن المواقع والمشاهد العظيمة التي وقعت في مثل هذا الشهر الكريم، بل وفي مثل هذا اليوم العظيم بتاريخه ووقته، لهي معركة بدر الكبرى، المعركة الفاصلة والحاسمة بين الإسلام والكفر وبين التوحيد والشرك. إن هذه المعركة كانت في شهر رمضان، في يوم الجمعة، فيه في اليوم السابع عشر، أي في مثل هذا اليوم تماما. ومما وقع فيه أيضا من المعارك والغزوات، ففتح مكة كان في شهر رمضان، ووقعة عين جالوت وغيرها من الغزوات والمعارك التي أقيمت في شهر رمضان المبارك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن غيرهم رضوان الله تعالى عليهم جميعا. أيها المسلمون عباد الله، كلامنا في هذا اليوم عن شيء وعن مقتطفات من هذه الوقعة العظيمة التي أعز الله عز وجل بها الإسلام ورفع بها رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك فقد تحدث عنها القرآن العظيم في عدة مواطن في كتاب الله سبحانه وتعالى، منها ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال، فقال سبحانه: وإذا أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا منهم فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، إلى آخر الآيات. وقال الله عز وجل في سورة آل عمران: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. الآيات. أيها المسلمون عباد الله، هذه المعركة وهذه الغزوة خرج إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يكن قاصدا للقتال والاصطدام مع المشركين، ولكنه أمر قد قدره الله عز وجل وقضاه. عير خرجت من قريش من مكة للمجيء بالأموال من أرض الشام بقيادة أبي سفيان صخر بن حرب. خرج أبو سفيان ومعه 1000 بعير عليها 40 حارسا. فانفلتت في ذهابها، فبلغ الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل مجيئها أرسل طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد رضي الله تعالى عنهما لترقب أخبار القافلة بمجيئها، فانطلق جهة الشمال حتى نزل بمكان يقال له الروحاء. ينتظران الخبر ويترقبان مقدم القافلة، فلما قدمت وأوشكت من الوصول إلى ذلك المكان انطلقا مسرعين إلى النبي عليه الصلاة والسلام بخبر مجيء القافلة. فقام عليه الصلاة والسلام وحث الناس في الخروج واستنفرهم للقائها ليلقي ضربة قاصمة تهز اقتصاد المشركين في مكة. خرج عليه
2: عليه الصلاة والسلام، ولم يعزم على أحد بالخروج، بل جعل الأمر يرجع إلى رغبة من أراد الخروج، ولم يلزم أحدا بذلك. ولذلك تخلف الكثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما رأوا قبل ذلك من البعوث والسرايا التي لم يحصل فيها قتال ولا نزال، فخرج صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقال للناس: هذه عير قريش فيها أموالهم، 1000 بعير موقرة بالأموال، موقرة بالأموال الطائلة العظيمة لزعماء ورؤساء قريش بما يقدر 50,000 دينار ذهبي. قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: اخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها، أي تأخذوها بغير قتال. فخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتأهبوا ولم يتهيأوا تهيئة القتال، إنما أخذ الواحد منهم ما يحتاجه من السلاح اليسير، ومعهم فرسان: فرس للزبير بن العوام وفرس للمقداد بن عمرو الكندي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا، ومعهم 70 بعيرا. فكان عليه الصلاة والسلام والصحابة معه يتعاقبون على هذه الإبل، يركب الاثنان والثلاثة يتعاقبون على البعير الواحد ويتناوبون. فكان عليه الصلاة والسلام وعلي ومرتد بن أبي مرتد الغنوي يتعاقبون على بعير واحد مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. خرج النبي عليه الصلاة والسلام وسلك طريق مكة، وبينما هو ببعض الطريق عكس الطريق سياسة منه وخدعة للعدو حتى لا يعلم بمجيئه من خلال ما كان يرسله أبو سفيان من الجواسيس والعيون الذين يمسحون له الطريق والذين ينقلون له أخبار النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إلا أن أبا سفيان ما زال حريا وما زال حذرا، لأن طريقه الذي سلكه طريق محفوف بالمخاطر لما مضى وسبق من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما كانوا يباشرونه ويقومون به بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تجاه قوافل المشركين التي تمر في هذا الطريق. تحسس الأخبار فتيقن أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد استنفر أصحابه وأخرجهم للقاء القافلة وأخذ ما فيها من الأموال، وحثهم ورغبهم في ذلك ليضرب المشركين في قعر دورهم وليفتك بقلوبهم إذا حظي بهذه الغنيمة العظيمة. أبو سفيان يرسل ضمضم ابن عمرو الغفاري يستأجره ويرسله إلى مكة ليصيح في الناس أن يلحقوا ويدركوا أموالهم. فذهب ضمضم الغفاري حتى نزل بطن الوادي، ثم وقف على بعيره بعد أن جدع أنفه وحول رحله وشق قميصه. هكذا دعاة النذارة قديما يصنعون هذه الأمور تعظيما لما يطلبونه ويدعونه ويدعون إليه. ثم صاح بأعلى صوته: يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان عرض لها محمد وأصحابه ليأخذوها، وما أرى أن تدركوها، فالغوث الغوث. هذا الصوت أزعج قريشا وأغض مضاجعها. كيف والأموال التي تحمل في تلك القافلة؟ أموال زعمائهم ورؤسائهم وشرفائهم لا شك أنها ثمينة. فخرجوا جميعا، شدهم على الخروج وحرضهم وحثهم على ذلك، فلم يتخلف منهم أحد من ساداتهم خوفا على أموالهم إلا أو سوى أبي لهب، فقد تخلف وأرسل رجلا ينومه ويقوم مقامه لدين كان له عليه، ومن تخلف منهم أرسل من ينوبه ويقوم مكانه في الخروج والرحيل مع الجيش. فانطلقوا وهم يحملون الكبر والخيلاء والتجبر والغطرسة، كما قال الله: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. خرج الجيش المكي، جيش الكفر والشرك والكبر والعناد، بقيادة أبي جهل، بقيادة أبي جهل لعنه الله، خرج يقودهم ومعه 1300 رجل، معهم 60 فرسا، معهم 100 فرس و600 درع وإبل كثيرة. فكانوا ينحرون في يومهم 9 إلى 10 من هذه الإبل، يدل على كثرتهم وما كانوا يحملونه من الغيظ والحنق والحقد على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. خرج أبو جهل بهذا العدد الهائل بالنسبة إلى من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كانوا 310 رجلا. أبو سفيان ما زال يتحرى الأخبار ويتحسس ويتلمس، فكل من وجده في الطريق سأله عن خبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما عثر على بعض العلامات في طريقه وأن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه هم في مقربة منه، عكس الطريق مباشرة لتنجو القافلة، وفعلا نجت، إلا أنه أرسل رسالة قال فيها، بعثها إلى الجيش الذي خرج من مكة، وقال لهم فيها: إنما خرجتم لإحراز أموالكم وقد نجاها الله فارجعوا. فاختلف الناس ما بين قائل بالرجوع وما بين قائل بالمكوث. فلما رآهم أميرهم المخدوع أبو جهل الذي كان يحمل الكبر والغطرسة، فخذله هذا الخلق، لأن الكبر مصيره الخذيلة ومصيره الانتكاسة ومصيره الإهانة والذل، قام فيهم فقال: والله لن نرجع حتى نرد ماء بدر، سنبقى 3 أيام ننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتغني لنا القينات وتضرب المعازف، وحتى يسمع العرب بجمعنا ومسيرنا فلا يزالون يهابوننا أبدا. وصل الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام بما آل إليه خبر الجيش وأنهم سيبقون في ذلك المكان وأنهم يتوعدون ويظهرون مثل هذه الأمور احتقارا واستهانة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل وبالعرب. جمع النبي عليه الصلاة والسلام الناس الصحابة الذين معه فاستشارهم، فتكلم أبو بكر فقال وأحسن، ثم تكلم عمر فقال وأحسن، ثم قام المقداد ابن عمرو الكندي اليماني رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال: يا رسول الله، امضي حيث أمرك الله، فوالله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. هو الذي بعثك بالحق، لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك حتى تبلغه. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال خيرا ودعا له به، وما زال يقول عليه الصلاة والسلام: أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس، لأن منهم من طلب الرجوع بعد أن نجت القافلة كأنه يريد الأنصار. ففطن لهم سعد بن معاذ، وقد كان رضي الله عنه أميرا على كتيبة الأنصار وكتيبة المهاجرين، أميرها علي بن أبي طالب، وعلى الميمنة ميمنة الجيش الزبير بن عوام، وعلى ميسرتهم المقداد ابن عمرو رضي الله تعالى عنه، وعلى الساقة قيس بن أبي صعصعة، واللواء العام مع مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، وقيادة المعركة العامة تحت يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليكون قائدا أعلى صلى الله عليه وسلم للمعركة. ثم بعدها فضل سعد لما أراده النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: كأنك تقصدنا يا رسول الله. قال: أجل. قال: أما إنا قد آمنا بك فصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك عهودنا ومواثيقنا بالسمع والطاعة. هكذا يقول سعد للنبي صلى الله عليه وسلم: فامض حيث أمرك حيث أردت يا رسول الله، فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، وما تخلف منا رجل واحد، وإنا لصبر في الحرب، صدق في اللقاء، وما نكره أن تلقى بنا عدونا، وإنا لصبر في الحرب، صدق في اللقاء، ولعل الله أن يريك منا إذا لقينا عدونا ما تقر به عينك يا رسول الله. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وشده كلام سعد ونشطه، فاستغاث ربه ودعا ربه صلى الله عليه وسلم بإنجاز ما وعده، فسار في الطريق صلى الله عليه وسلم للنزول بماء بدر، والقوم يفدون ويتحركون أيهم يصل إلى الماء قبل أن يصل إليه الآخر، حتى تراءى الجمعان. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلما تراءى الجمعان دعا ربه سبحانه وتعالى واستغاث بربه سبحانه وتعالى، فقال: يا رب، إن قريشا جاءت بخيلائها وكبريائها تحادك وتكذب رسولك، اللهم احنهم الليلة. ثم قام أبو جهل يدعو ويقول: اللهم إنه أقطعنا رحما وأتانا بما لا نعرفه فأحنه الغداة. اللهم أينا أحب وأرضى عندك فانصره اليوم. وفيها نزلت قول الله: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت الآية. نعم أيها المسلمون عباد الله، فلما اصطاف الصفان وكل يرى عدوه أمامه، برز ثلاثة من صناديد قريش ومن كبارهم وزعمائهم من أسرة واحدة: شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. ثم طلبوا المبارزة، فبرز إليهم فتيان من الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم: إنهم أجدادكم يا أيها اليمنيون، إنهم أجدادكم الذين ورثوا لكم هذا التاريخ في دك عروش الكفر وفي نصرة هذا الدين. لتعلم أيها اليمني أن هناك من أبناء جلدتنا من ينخر ويطعن في أمثال هؤلاء الرجال الذين نصروا رسول الله ونصروا دين الله وقدموا مهجهم وتركوا أوطانهم وقدموا أبناءهم وقدموا أموالهم وفتحوا بلدانهم نصرة لله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فبرز إليهم عوف ومعاذ ابني الحارث ابني عفراء وعبد الله بن رواحة، فقال لهم المشركون: من أنتم؟ قالوا: نحن رهط من الأنصار. قالوا: كرام أكفاء، نريد من أبناء عمومتنا، ليس لنا بكم حاجة. ثم صاح صائحهم وقال: يا محمد أخرج إلينا من بني عمومتنا من أكفائنا. انظروا الكبر أيها الناس، هذا مصير المتكبرين. فلتحذر الجيوش العربية ولتحذر جيوش المسلمين من هذه الأفعال، ففيها عبرة واعظة. ما قاله أبو جهل بغطرسته وكبريائه وما يفعله هؤلاء. نعم أيها المسلمون عباد الله، فقال عليه الصلاة والسلام: قم يا عبيدة بن الحارث بن عمه، وقم يا حمزة عمه عليه الصلاة والسلام وأخوه من الرضاعة، وقم يا علي، كلهم من بيت النبي عليه الصلاة والسلام، يقابلون أولئك وأولئك من بيت واحد. فأما عبيدة فتبارز مع عتبة، وحمزة مع شيبة، وعلي مع الوليد. فأما حمزة وعلي فلم يمهلا قرينيهما أن قتلاهما سريعا، وأما عبيدة فاختلف مع عتبة في ضربة فأدخن كل واحد منهما الآخر. ثم انقض حمزة وعلي على عتبة فقتلا، ثم حمل عبيدة وقد قطعت رجله، فبقي 4 أو 5 أيام ثم مات بعدها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المشركون ينظرون، وإذا بهؤلاء الصناديد العظام من صناديدهم قد سقطوا قتلى على الأرض، يجرون ذيول الإهانة والعار. هذا الأمر أغاظهم وزاد في حنقهم وغضبهم. ثم احتدم القتال والتحم الصفان، فبرزت مواقف لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورسولنا يناشد ربه ويقول: يا رب إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعدها. يناشد ربه بإلحاح لتعلم أن الدعاء أمره عظيم في جلب النصر وفي جلب العزة وفي جلب القوة وفي جلب الرفعة، إنه صلة برب العالمين سبحانه وتعالى. وأبو بكر يقول له: يا رسول الله، أكفى اخترت مناشدتك ربك إنه منجز لك ما وعدك، فيوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، ويوحي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أي يردف بعضهم بعضا. فقام عليه الصلاة والسلام يحث الناس ويحرضهم على القتال والجلاد، فحمي وطيس المعركة فحمي وطيسها وبلغت الذروة في الشجاعة والبطولة وإظهارها من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: من يقاتلهم اليوم منكم صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا كان من أهل الجنة. ثم يقول لهم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فيقول عمير بن الحمام: بخن بخن يا رسول الله. فيقول له صلى الله عليه وسلم: ما حملك على قولك بخن بخن؟ قال: والله يا رسول الله رجاء أن أكون من أهلها. قال: فأنت من أهلها؟ فألقى تمرات كنا في قرنه وقال: والله إنها لحياة طويلة حتى آكل هذه التمرات. فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. ثم جاءه عوف بن الحارث فقال: يا رسول الله ما يضحك الرب سبحانه وتعالى من عبده؟ قال: أن يغمس يده في العدو حاسرا ليس عليه درع يمنعه من الضربات، فخلع درعه ثم ألقاه ثم انطلق حاسرا وهو ما زال شابا فتيا، فقاتل حتى خر قتيلا شهيدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال عبد الرحمن بن عوف: وبينما أنا في الصف وإذا بشابين فتيين أرى أني في غير مأمن في مكانهما عن يمينه وشماله لأنهما صغيرين، فخشي أن يؤتى من ذلك المكان لصغر هذين اللذين بجانبهم. فقال أحدهما: يا عم أين أبا جهل؟ قال: وما تريد منه؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: فغمزني الآخر سرا عن أخيه وقال: يا عم أين أبا جهل؟ قال: وما تريد منه؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنهم أبناء الأنصار، إنهم حماة الدين، إنهم أنصار دين الله الذين ربوا أبناءهم وترعرع أبناءهم وتشبعت قلوبهم بحب الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه: فلما ابتدأت المعركة وإذا بأبي جهل ظاهر في أوساط الناس، قلت: ذاك صاحبكما؟ قال: فانقضى عليه كالصقرين، فابتدراه ضربا بالسيوف غيرة على رسول الله. أين من يغار على عرض رسول الله اليوم؟ إن الطعن في عرضه سب له صلى الله عليه وسلم. ها هم الحوثة وها هم النصيريين في سوريا على مرى ومسمع يقدحون ويطعنون في أصحاب رسول الله وفي أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم وعلى أصحاب رسول الله جميعا. قال: حتى خر صريعا على الأرض، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كل منهم يقول: أنا قتلته يا رسول الله. فقال: هل مسحتا سيفيكما؟ قال: لا يا رسول الله. فنظر فقال: كلاكما قتله. قال عوف بن الحارث رضي الله عنه: وبينما أنا في المعركة وإذا بالقوم قد التفوا حول أبي جهل وقالوا أبو الحكم لن يخلص إليه اليوم، فكانوا عليه كالحرجة أي كالشجرة الملتفة لكثرة الرماح والسيوف التي تحميه من جوانبهن. قال: فلما سمعت هذا الكلام جعلته قصدي، جعله قصده، أراد رضي الله عنه أن يخيب آمالهم، أراد أن يحينهم، أراد أن يخزيهم لتزعى في إخزاء سبابة أصحاب رسول الله بنشر ما يقولونه وتعليم الناس ما يبثونه في أوساط عباد الله. قال رضي الله تعالى عنه: فوقفت إليه وجعلته قصدي حتى تمكنت منه، فضربته ضربة برجله بقدمه، بنصف ساقه أطارت قدمه حتى شبهتها كالنواة يوم أن تضرب بالمطبخة. إنها ضربة رجل قد امتلي إيمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحبا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فأدركني عكرمة ابنه فضربني على عاتقي حتى خلع يدي وبقيت معلقة بجلد بشيء من الجلد. قال: فمكثت طوال يومي وأنا أقاتل أسحب يدي خلف ظهري حتى تعالى النهار فأجهضني القتال، فوضعتها تحت قدمي ثم تمطيت حتى قطعتها وألقيتها. رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إلا أنه بعد ذلك عاش إلى عهد عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سقط أبو جهل الذي كان يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: من ينظر ماذا صنع أبو جهل؟ فذهبوا يبحثون له في أوساط القتلى، فوجده عبد الله بن مسعود فوضع رجله على عنقه، فقال له أبو جهل: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. وكان عبد الله يرعى الغنم لأهل مكة وكان مستضعفا رضي الله عنه فيها. ثم قال له عبد الله: لقد أخزاك الله يا عدو الله. قال: وكيف أخزاني؟ أي رجل قتلتموه؟ أين أنا إلا رجل من قومي؟ أعمد إلى رجل قتلتموه؟ أي رجل من الناس قتل؟ ثم حز رأسه بعد كلام دار بينهما، ثم سحبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال: الله الذي لا إله إلا هو ثلاثا، ثم قال: هذا فرعون هذه الأمة. انتهت المعركة بعد قتال طويل ومرير تجلت فيه بطولات وشجاعات، وظهر فيه نصر الله وتأييد الله لرسوله والمؤمنين. وانتهت المعركة بمقتل 14 من المسلمين و70 من المشركين قتلى و70 أسرى. هذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى. فتفرق المشركون وفروا ورجعوا يحملون ذيول الحزيمة والخذيلة والعار إلى يوم القيامة. نعم أيها المسلمون عباد الله، هذه وقعة سطرها التاريخ مفخرة لأهل الإسلام ولأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمحبي أصحابه رضي الله تعالى عنهم. وأما من أبغض أصحاب رسول الله أو قدح أو طعن فيهم فليس له من هذا شيء ولا كرامة. نعم أيها الناس، فلنعتز بهذا المجد ولنفخر به، إنه مجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجد المهاجرين وأجدادنا الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يوم أن نذكر مثل هذه المواقف إنه يعطي الواحد منا الثقة بالله عز وجل وقوة الرجوع إليه سبحانه وتعالى والاعتماد عليه سبحانه وتعالى. فلا تغتر يا عبد الله بما يقوم به النصيريون على أرض سوريا أو في غيرها من بلاد الإسلام. إن هذا كله مضمحل وزائل، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. أيها الناس، كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام فنصره ربه، لا نبخل على ديننا ولا على أمتنا ولا على مشاعرنا ولا على إخواننا أن ندعو الله سبحانه وتعالى لهم في مثل هذه الأيام المباركة. كذلك أنت قادم على العشر الأخيرة من رمضان، إياك يا عبد الله أن تهمل فيها، فكثير من الناس يشغل أو يشغل نفسه بأمور كثيرة بإقباله على العيد فتفوته العشر المباركة التي قالت عائشة رضي الله تعالى عنها في حال النبي عليه الصلاة والسلام فيها: كان إذا دخلت العشر أيقظ أهله وأحيا ليله وجد وشد المئزر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففيها ليلة القدر خير من ألف شهر، يدعو المسلم فيها ويتحرى أوقاتها مع القائمين في بيوت الله ومع المعتكفين في بيوت الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى منه وكرمه أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والملحدين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في سوريا وفي العراق وفي الأفغان وفي كل بلاد ترفع فيها راية لا إله إلا الله. اللهم كن لهم يا قوي يا متين، اللهم سدد رميهم واجمع كلمتهم. اللهم أصلح حال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح حال إخوان المسلمين في كل مكان، اجمع شمل المسلمين، وحد صفهم على الحق المبين يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، صحا غدقا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يقول فلان شهيد. وفي نسخة: باب لا يقال فلان شهيد. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بمن يجاهد في سبيله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله. وقال رحمه الله: حدثنا قتيبة، حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع شاذة ولا فاذة، متقاربة في المعنى، الشاذة التي شذت عن أخواتها وأصحابها، والفاذة المنفردة، وأراد أي لا يترك أحدا من المشركين شذ، فخرج عن جماعته وكان فيهم، أو هو منفرد من أول الأمر إلا قتله، معنى أنه قتل القريب منه والبعيد من المشركين. قال في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: رجل لا يدع لهم شابة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه. فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه. فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه، فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض، والنصل هو الموضع الذي يقبض به بيده، وذبابه أي حده طرفه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك، فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبه، ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. هذا الباب في هذه المسألة، وهي: هل يقال لمن قتل في سبيل الله، أي لمن يقاتل المشركين، إنه شهيد قتل وهو يقاتل الكفار؟ أهل العلم فيه على قولين. القول الأول ما جزم به البخاري رحمه الله هنا، أنه لا يقال لأحد إنه شهيد، والمراد بذلك الجزم بالشهادة، لأن ذلك راجع إلى أمور كثيرة لا بد تجتمع فيه، لا بد أن تكون نيته صالحة في هذا القتال. لا يقاتل لأي شيء غير قتاله لتكون كلمة الله العليا، فهذا الذي يكون في سبيل الله، وهذا الأمر لا يطلع عليه البشر، الله أعلم بمن يقاتل في سبيله، فلا تدري هذا الشخص الذي قتل هل هو يقاتل لتكون كلمة الله العليا، أو هو يقاتل لأجل الغنيمة، أو هو يقاتل غضبا لقومه، أو هو يقاتل ليرائي الناس ويذكر بينهم. قالوا: فهذه الأمور محتملة، وقد وجد ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. لا تدري هل هذا المقاتل بريء من الذنوب في قتاله، أو قتل وهو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب تمنع عنه الشهادة. ولذا قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة أن يقال عن فلان إنه شهيد، مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها وعبها. وذاك الغلام الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتى سهم قالوا: هنيئا له الشهادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، إنه يعذب في شملة غلها. وهكذا هذه الأحاديث. هذا الرجل حكم عليه الناس بأنه أكثر الناس جهادا وأعظم الناس قتالا للمشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هو أما إنه من أهل النار. فإذا هذه الأمور الظاهرة لا تكفي بالشهادة لإنسان أنه شهيد، لأن الشهادة لو بأنه شهيد

0: أحد الشهداء، ولكن هذا لو نظرنا هي شهادة على وجه العموم دون تخصيص أحد بعينه، كأن يقال الشهداء الذين استشهدوا في معارك كذا وكذا، أو كان فلان ممن استشهد في يوم كذا وكذا. أما القطع بأن فلان شهيد فهذا جاء في أدلة النهي عنه، إضافة إلى أن وصف الشهادة لا يتحقق إلا بأمور كثيرة كما سبق، كثير منها ليس بظاهر للناس، كثير منها أمر غيبي مستور. ولذا قال الحافظ رحمه الله الشاهد من هذا الحديث، حديث سهل بن سعد في هذا الرجل الذي قاتل قتالا شديدا، قال: ووجه أخذ الترجمة من أنهم شهدوا برجحانه في أمر الجهاد، فلو كان قتل لم يمتنع أن يشهدوا له بالشهادة، وقد ظهر منه أنه لم يقاتل لله وإنما قاتل غضبا لقومه، فلا يطلق، هذا في بعض الروايات أنه إنما قاتل غضبا لقومه، فلا يطلق على كل مقتول في الجهاد أنه شهيد، لاحتمال أن يكون مثل هذا، لاحتمال أن يكون مثل هذا، أي أن يكون هذا المقتول مثل هذا الرجل، وإن كان مع ذلك يعطى حكم الشهداء في الأحكام الظاهرة، أي فلا يغسل ولا يجرد من ثيابه ويكفن في ثياب التي قتل فيها، يعطى حكم الشهداء الذي مات في المعركة في قتال الكفار، ولكن لا يجزم لا بأنه شهيد، لأن الحكم بالشهادة كما سبق يترتب عليه القطع له بالجنة، وأيضا لأن الحكم بالشهادة مبني على أمور وأوصاف بعضها أمور غيبية لا يطلع عليها البشر. قال: ولذلك أطبق السلف على تسمية المقتولين في بدر وأحد وغيرها شهداء، والمراد بذلك أي بهذه التسمية الحكم الظاهر المبني على الظن الغالب، والله أعلم. وأيضا إضافة إلى هذا الحكم الظاهر المبني على الظن الغالب هو وصف عام لأناس كثير، وصف عام لأناس كثير، لا يعدم أن يكون منهم من هو كذلك، لا سيما في الصحابة رضي الله عنهم. فلذا نبه البخاري رحمه الله بهذا الباب أنه لا يقال فلان شهيد قطعا بذلك وجزما به. ومعروف الأحاديث الكثيرة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القطع لأحد بالجنة، فالعثمان المضعون لما قالت تلك المرأة شهادتي قد أكرمه الله أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نرجو له. أخي أسأل عن حديث رأى سعد أن له فضلا على من سواه من قول مصعب ابنه، فقال النبي قال: أليس هذا مرسل؟ قد نبه عليه الحافظ وأنه قد وقعت تصريح به. قال: ثم إن صورة هذا السياق مرسل، لأن مصعبا لم يدرك زمان هذا القول، لكن هو محمول على أنه سمع ذلك من أبيه، وقد وقع التصريح عن مصعب بالرواية له عن أبيه عند الإسماعيلي إلى آخره. ذكر أيضا طريق النسائي. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كما نسأل الله جل وعلا أن يوفق أهل دماج في اليمن على ما يدفع عنهم كيد الكائدين وإذلال الرافضة المجرمين، وأن يوفق القبائل اليمنية لأنهم في دولة واحدة، لا حرج عليهم أن ينتصروا وينصروا المظلومين. والأمة العربية في السابق في الجاهلية ربما يتحالفون على نصرة المظلوم وقمع الظالم، كما في حلف الفجار الذي يقول النبي دعيت إلى مثله في الإسلام لفعلت. فأرجو من قبائل اليمن الذين يرون ما يحصل من الحوثيين الرافضة أن يهبوا لينصروا المظلومين ويرفعوا الظلم عنهم ويذلوا الظالمين. ثم هؤلاء الحوثيون ما الذي جعلهم يريدون أن يكونوا موضع قدم لعمائم طهران حتى فيدنسوا جزيرة العرب بضلالات مجوس فارس والشيعة التي هناك؟ فنسأل الله جل وعلا أن يحبط كيدهم ويحبط كيد من كل من يريد للأمة الإسلامية شرا، إنه جل وعلا مجيب الدعاء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا

بارا عصيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه

مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة.

0: واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام

سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مخاطبا عباده المؤمنين: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يخبر الله جل وعلا عن حكمته البالغة وعلمه الواسع العظيم الذي علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. كتب عليكم القتال، أي كتبه الله جل وعلا عليكم وفرضه، وهو كره لكم، مكروه إلى النفوس، ثقيل عليها، شاق عليها، ولكن وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالناس يحبون الراحة ويحبون السكون ويحبون الهدوء ويحبون عدم القتل والقتال، ولكن الله يعلم ما لا يعلمه العباد، ولذا شرع لهم ما فيه مصلحة لهم في دينهم ودنياهم. وعسى أن يكره الناس شيئا وهو خير لهم في عاجل أمرهم وآجله، وهو خير لهم في دينهم ودنياهم وفي سائر شؤونهم. وقد جعل الله جل وعلا للصحابة والتابعين ومن بعدهم بهذه الشعيرة العظيمة الخير الكثير، وهكذا يجعل الخير الكثير لمن بعدهم إذا هم قاموا به حق القيام. فتجتمع القلوب وتتحد الكلمة ويعرف الناس شر هؤلاء الألفاظ الذين عاثوا في الأرض بالفساد، عرف الناس شرهم وعرف الناس كيدهم ومكرهم، ائتلفت قلوب الناس، اجتمعت كلمتهم، برئوا من النفاق بإذن الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ومن لم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فإذا وفق الله جل وعلا الإنسان لهذا الأمر بنية صادقة واحتساب صحيح، برئ بإذن الله جل وعلا من النفاق. وعلى العبد أن يحتسب ما يقوم به، سواء قدم خدمة أو حراسة أو مواجهة أو مالا أو رباطا، فإنه يحتسب ذلك عند الله جل وعلا، ففي ذلك الأجور العظيمة. فقد صح عند الإمام البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما عليها.
الغدوة هي الذهاب إلى أرض المعركة، والروحة هي الرجوع منها لغدوة واحدة في سبيل الله، أو روحة خير من الدنيا وما عليها. وقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة، وفواق الناقة هو ما بين الحلبتين، إذا حلبت الحلبة الأولى ثم الثانية فما بينهما هو فواقها حتى ترد اللبن. من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. رواه مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه. رباط يوم وليلة، والرباط هو البقاء والمكوث في المكان الذي يتوقع إتيان العدو منه، فإن جاء العدو صده ودفعه، وإن لم يأتي بقي مرابطا في موضعه، وإن لم يطلق طلقة واحدة ثبت له هذا الأجر. رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه، إن مات وهو مرابط، ولو مات بغير القتل أجري عليه عمله. كل العمل الذي كان يعمله لا يزال يكتب له إلى يوم القيامة، وهذه خصوصية للمرابط في سبيل الله، وإلا فإن الميت إذا مات انقطعت أعماله. قال عليه الصلاة والسلام: كل ميت يختم على عمله، ينتهي عمله بموته إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال: إلا المرابط، فإنه ينمى له عمله الذي كان يعمله، ويجري عليه ثوابه كأنه حي إلى يوم القيامة، ويجرى عليه رزقه، ويؤمن الفتان، يؤمن من فتنة القبر. إذا مات فيه سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما بال الناس يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: كفى، كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة، كفى بها فتنة، ودليلا على صدق إيمانه وصدق ما قام في قلبه. أخي المسلم، احتسب هذه الخطوات، احتسب نومك وقعودك وقيامك وبقاءك في أي مكان، ولو والله تبقى بجانب بيتك حارسا ساهرا في سبيل الله جل وعلا أنك مرابط في سبيل الله. عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. ولكن يجب تصحيح النيات، يجب التفتيش عما في القلوب، لماذا يرابط الإنسان، ولماذا يقاتل، ولماذا يجري، ولماذا يسهر، ولماذا يتعب؟ لأجل الله ودين الله، لأجل الحفاظ على هذا الدين العظيم، لأجل صدق هذا العدو الملحد الزنديق الذي يريد ابتثاث الدين، الذي يريد النخر في ساق الإسلام، أم أنه يقاتل حمية أو عصبية أو وطنية أو شهرة أو شجاعة أو رياء؟ والعياذ بالله. ثبت في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله،
الرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، والرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل غضبا، من منهم في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الرجل يقاتل شجاعة، عنده حماس، شجاعة، جرأة، ولكن ليس عنده إخلاص في قلبه ولا احتساب لعمله الذي يعمله. والرجل يقاتل للمغنم، يقاتل لأجل يغنم، لأجل يأخذ الفيض، لأجل يغنم السلاح، ليس له هم في نصرة الدين. والرجل يقاتل غضبا، حمية وعصبية ووطنية وبلدية، لا لله ولا لدين الله، هذا ليس في سبيل الله. بل من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالإخلاص والاحتساب لله جل وعلا

حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا والله، كلا والله، إني رأيته في النار في بردة غلها أوعباه، ثوب مما لغيره فيه حق ومن المال المشترك قبل أن يقسم على الناس، إني رأيته في النار في بردة غلها أوعباه. وفي بعض الروايات إن البردة التي أخذها قبل القسمة لتشتعل عليه نارا. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو قال: كان على ثقل النبي عليه الصلاة والسلام رجل يقال له كركرة، والثقل هو المتاع والمال والغذاء، كان رجل موكل به يقال له كركرة فمات، فقال الناس هو في الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة أخذها من الغنيمة. وفي صحيح مسلم عن عدي بن عميرة قال: خطب النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أيها الناس، من استعملناه على عمل، من وكلناه بمهمة ومن وكلناه بعمل، فكتمنا مخيط فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فقام رجل أسود من الأنصار قال: يا رسول الله، هذا عملك الذي وكلتني به، اعفني عنه واتركني منه. قال: ما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقوله الآن، من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فيا خيبة الله ويا حسرة الله، من سرق ومن كتم ومن غل مما لغيره فيه حق، يسرق الحديد، يكتم الحديد، يكتم سلاح، يكتم ذخيرة وباروتا يحرق بها يوم القيامة والعياذ بالله. احذر أخي المسلم أن يكون نيتك في هذا الأمر وأن يكون همك في هذا المقصد، فإنه ذنب عظيم. اعمل لله وابذل لله، فإن أعطيت شيئا بطيبة من نفسه من نفس المعطي أخذته، وإن لم تعط شيئا كان عمله وبذله واجتهادك في سبيل الله جل وعلا لا يضيع عنك منه شيء. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، وإن مما ينبه عليه أن من كان موسرًا أو كان تاجرًا أو كان ذا سعة أن يتقي الله جل وعلا في المعسرين وفي المحتاجين، فإن كثيرًا من الناس ربما مع ضيق الحرب وشدة القتال انقطعت أعمالهم وتعطلت أشغالهم، ومن الناس من قطعت مرتباتهم وغير ذلك من الأمور، وعلى من بسط الله جل وعلا له في أمره أن يتقي الله جل وعلا في إخوانه المسلمين، فإن هذه الكربات من نفسها عن المؤمنين نفس الله عنه في كربات يوم القيامة. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سره أن ينجيه الله جل وعلا

0: منكر بيوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة وبنحوه عن حذيفة بن اليمان وأبي مسعود الأنصاري رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل كان موسرا وكان يداين الناس وكان يقول لغلمانه وعماله: إذا أتيتم على معسر فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. وفي بعض الروايات أنه حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له كبير خير إلا أنه كان يداين الناس وكان يتجاوز عن المعسرين، فإذا لقيه الله يوم القيامة قال الله عز وجل: أنا أحق بذلك منك، أنا أحق بذلك منك، تجاوز عن عبدي، تجاوز عن عبدي. وبعض الناس ربما قد سبقت له معاملة وكان وفيا أمينا ثقة، فربما ضاق عليه الحال واشتد به الأمر مع هذه الفتن. فوالله أن من سوء الخلق ومن عدم المعروف أن يرد مثل هذا الذي قد جرب وفاؤه وأمانته وصدقه ومعاملته الحسنة ثم يترك وتترك معاملته لضيق نزل به أو شدة أو عسر أصابه. يتق الله جل وعلا من بسط الله له في أمره ويعامل الناس بالتجاوز عنهم وبالتيسير على معسرهم، لعل الله جل وعلا أن يتجاوز عنه يوم القيامة. وهكذا على المسلمين أن يتعاونوا وأن تتضافر جهودهم. من كان عنده سلاح واستطاع أن يكف شرا عن المسلمين كف الشر عنهم، ومن لم يستطع بجسده بذله لمن كان مستطيعا وجهز من كان قادرا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. من جهز غازيا يجهز لسلاحه ومؤنته وما يحتاجه كتب له أجر الغازي، ومن خلف غازيا في أهله، رب غاز في الثغور ومرابط في الجبهات، وربما أهله في حاجة أو في ضيق، فمن خلفه في أهله بخير كأنما غزا وكأنما فعل الغزو. وهكذا تتكاتف جهود الناس، هذا بماله وهذا بسلاحه وهذا بالطعام لمن كان غريبا. كم من الغرباء والله ربما قل طعامهم وربما جاعوا وهم في سبيل الله محتسبون للأجر من الله جل وعلا، لا يريدون من الناس جزاء ولا شكورا. عباد الله، علينا جميعا أن نتضافر نتعاون تتكاتف الجهود، عسى الله عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وأبشروا بالخير وأبشروا بالفرج ما دامت القلوب مع الله، وما دامت الكلمة مجتمعة، وما دامت القلوب متآلفة، وما دام الصف واحدا، بإذن الله جل وعلا أن كل شر سيزول وكل فتنة ستنطفئ. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. كلما أوقف فقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين، الله لا يحبهم ولا يعينهم ولا يوفقهم، بل هم في القهر، بل هم في الإذلال، بل هم في الإبعاد، بل هم في الهزيمة. أهم شيء أن نصلح أنفسنا وأن نصلح نياتنا وأن تتضافر جهودنا وأن تتحد كلمتنا وأن يستقيم صفنا. هدفنا واحد ومقصدنا واحد وإرادتنا واحدة، دفع هذا العدو الذي يريد فساد الدين وفساد الوطن وفساد التجارات وفساد الأموال وانتهاك الأعراض، الذي يريد زرع الأحقاد والشقاق والعداوة بين أبناء البلد الواحد والوطن الواحد والمنطقة الواحدة. فعلى الناس أن تتكاتف جهودهم، وما هي إلا أيام بإذن الله جل وعلا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر، وحتى يرد الله جل وعلا كيد هؤلاء الأشرار. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم كف شر هؤلاء الأرفاض، اللهم كف شرهم وبأسهم عن المسلمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونه، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونه، اللهم عليك بهم وبمن ناصرهم، اللهم عليك بهم وبمن تعاون معهم، اللهم عليك بهم وبمن تجسس لهم، اللهم عليك بهم أجمعين. اللهم اكفناهم بما شئت يا قوي يا متين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم أيدهم بنصرك وتوفيقه، اللهم اجمع كلمتهم على الحق والهدى، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم أصلح نياتهم، اللهم مكنهم من رقاب عدوهم، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم قنا وقِ المسلمين من شره، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: الرافضة يصبرون على تعليم الأولاد الرافض، وترى ربما في بعض دوراتهم كما يخبرنا بعض الأخوة من تلك الأماكن مئات، ويصبرون على تعليمهم عقيدة باطلة. وأنت صاحب حق تعلم كلام الله وكلام رسوله وعقيدة السلف، ينبغي أن تكون أنشط. تلك التربية من الرافضة على العقائد الفاسدة لا يمكن أن تواجهها إلا تربية صحيحة، وإلا فسد المجتمع، فسد الجيل. فالرافضة إذا كانوا يربون على الرفض، لابد أن يوجد من أهل السنة الغيرة أن يربوا المسلمين على العقيدة السلفية والصبر على ذلك، وهذا من الجهاد، والله إنه من الجهاد في سبيل الله، حفاظ على عقيدة أمة. إن لم يقم بهذا الواجب أهل السنة، لا سيما وقد ساق الله تعالى لك الناس إلى بين يديك، ساق الله لك الشباب وطلبة العلم متفرغين متعطشين مجتهدين إلى بين يديك، ثم يحصل تقصير، هذا ذنب الذي يضيع الطلاب في مثل هذا الظرف. أين الحرقة التي في قلبه؟ في بعض الدورات الرافضية قالوا تخرج منها 1500 شاب نحو شهر أو 40 يوم، 1500 شاب ما بين سن 12 إلى 15، 1500. هؤلاء 1500 يفسدون دولة، إذا رجع كل واحد منهم يلقي أفكاره أفسدوا المجتمع. فلا بد من الصبر على تعليم كتاب الله وتعليم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتعليم العقيدة الصحيحة. لا يستهين الإنسان بهذه الجهود، رب طالب شاب يأتي إلى مركز من مراكز السنة شهر أو شهرين ينفعه الله بهذه العقيدة حتى يموت، ينفعه الله بهذه العقيدة التي تلقاها حتى يموت، وهو على عقيدة السلف، على كلام الله وكلام رسوله بفهم سلف الأمة. هذا خير عظيم، فالصبر على ذلك والاجتهاد فيه من الأمور المهمة، ويجب على الإنسان أن يشعر بهذه المسؤولية. يجب على المدرس، مدرس حلقة القرآن، مدرس الدروس الخاصة، مدرس الأولاد، يشعر بهذا الأمر، وأن قيامه بهذا الأمر من الجهاد، من المعاونة والسعي في حفظ عقيدة الأمة التي سار عليها المسلمون من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن سيتعلم الناس العقيدة، تظن المدارس تعلم العقيدة؟ والله ضعف إلى الغاية في تعليم العقيدة الصحيحة. إن سيتعلم الناس، الأسواق ما بقي إلا مثل هذه الأماكن، وما بقي إلا الجهود التي يبذلها أهل العلم وطلبة العلم حين يخرجون بين الناس، هذه يجعل الله تعالى فيها ثمرة. هذا الجهد في حفظ لعقيدة الأمة، فيه حفظ لمبادئ الأمة المسلمة التي ساروا عليها من زمن الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. هذه الجهود التي تبذل هي حفظ لهذا الأمر من عبث العابثين الذين يعبثون بعقيدة المسلمين. ونسأل الله تعالى للجميع التوفيق، وأن يكون كل إنسان حاملا لهذه المسؤولية شاعرا بذلك، لا يكون متساهلا همه كيف يمضي هذا الوقت، لا، بل همه كيف ينفع، كيف يرسخ كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وعقيدة السلف الصالح في قلوب المسلمين.
2: سائل يقول: لماذا لا تقنتون على الرافضة وقد قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على حي من أحياء العرب؟ إن شاء الله ممكن في الأيام الآتية إن كفانا الله شرهم، فذلك خير، وإن حصل علينا ضيق سندعو، سنقنت، ونحن الآن نقنت، نحن الآن ندعو، والله أننا ندعو. لا أعلم واحدا في قلبه إيمان من خلال ما نعرف من ظاهره وما يظهر من خيره إلا ويدعو على الرافضة رجالا ونساء، صغارا وكبارا. ونسأل الله أن يستجيب للمسلمين المؤمنين فيهم. والذي نتعجب منه أنهم يقاتلون أهل السنة في دماج جهارا نهارا، جهارا نهارا، وفي الجانب الآخر هم في ذاك الفندق، فندق موفنبيك، يأكلون ويشربون مع المسؤولين، مع مسؤولي الدولة ككل. فأين الشعور بالمسؤولية حين يمكن الحوثي ويسرح ويمرح ويأكل ويشرب معهم ويضحك ويمزح ويقتل المسلمين دون نكير عليه أو دون إيقاف له عند حده؟ هذا شيء تتعجب منه، من عدم الشعور بالمسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. وهذا يتزلف إليه ويسمر عنده، وذاك يزور سفيرة، سفير الرافضة أو من نائب السفير، من أجل أن يظهر له المودة، وذاك أيضا يجامله، وكل هذه المجاملات والتواطؤ على حسابك يا سني في دماج، على حساب أهل السنة في دماج، وكأنهم كلهم راضون بهذا. إن لم يكونوا راضين فلماذا هذا التواطؤ أو هذا السكوت أو هذا لماذا هذا السكوت وهم يحاصرون؟ أهل السنة يحاصر مرة بعد مرة، وهكذا يضرب عليهم من أناس فجرة مرة بعد مرة، وأولئك ساكتون. إن لم تكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. يعني هذا قد يلجئ أهل السنة إلى الدفاع عن أنفسهم من كل قرية، أعني عن إخوانهم. وعلى كل نسأل الله عز وجل نصره، نسأل الله عز وجل مدده وعونه، ولا يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى من يتربص بنا. ثم إن الوقت ضيق، حتى وإن كان عيدا بعضهم ربما يتأخر من أجل أن يعيد عند أهله وأولاده. نرى والله أعلم أن نفوره في سبيل الله عز وجل خير من أن يخطب في مصلاه بعشرات الآلاف من الناس ويدعوهم إلى الله. كنا من قبل نقول لإخواننا هلموا لطلب العلم في هذا المركز، مركز كتاف وما كان من هذه الأمكنة. الآن ما نقول لطلب العلم، نقول للدفاع عن الدين وعن الدعوة وعن التوحيد، فإنهم ما تركونا نطلب العلم هنا فضلاً عن غير هنا. تمسك القلم وتراجع لا تدري إلا وهم يشنون الحرب بدون ما يعني ما يجعلونك تنشغل بما أنت فيه من العلم. فمن كان يحب أن يذهب إلى كتاب فهي دعوة وطلب علم ومركز علم ودفاع عن السنة وعن أهل السنة من ذلك الموضع، وهو مركز أهل سنة. ومن كان يحب أن يذهب إلى جهة حاشد أيضا فعندنا هناك مركز سنة، يطلب العلم ويقوم بما أوجب الله عليه من الدفاع عن إخوانه. ومن كان لا قدرة له يذهب إلى هنا وإلى هنا واستطاع أن يقوم بمجهود له في بلده من القيام في وجه الرافضة هناك، أعني من أسر أو قتل بعض رؤوسهم الذين يقومون بالفتنة في دماج، فإنهم قد استباحوا دماء أهل دماج، فينبغي أن تستباح دماؤهم في كل بلد. هذه الثلاث الأمور ندعو إليها في هذا الظرف الذي يتخلى كثير من الناس ويوكلون إلى فارس مناع ويوكلون إلى الرافضة، يعيثون فسادا في أوساط الدعوة السلفية وفي مركز دماج بهاوناتهم ومدافعهم الأخرى. من له قدرة أن يفد إلى هذين الموضعين كل حسب ما يرغب فهذا أمر طيب، ونحن على قول الله عز وجل وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. فننبذ إليهم على سواء. ومن لا قدرة له أو عنده هناك في بلده بعض من يرعاهم من كبار السن من أهله وما إلى ذلك وبقي في بلده يقوم بمجهود في بلده، ونأمل إن شاء الله أن يدفع الله الشر وأن يكشف عنا الضر وأن نكفى من عنده سبحانه وتعالى، ثم يكفينا الله عز وجل بمن عندهم غيره من رجال القبائل ومن رجال السنة المحبة للخير وأهله. وما بكم من نعمة فمن الله. نقول لهم وفقهم الله، التحرك التحرك. لهذا الشأن المهم جهادا في سبيل الله عز وجل، كما أمر الله سبحانه وتعالى وأحب، وأوجب نصرة المؤمن على المؤمن جهادا في سبيل الله عز وجل، إضافة إلى ما هو مهم فيه من طلب علم. فإن الباغي الخبيث لا يفتأ شره في هذا الحين وفي غيره، وإنه مدفوع من جهات أخرى للاصطدام مع أهل السنة للتفرج عليهم، وليكونوا هم في فندق موفنبيك وأهل السنة يتقاتلون مع هؤلاء الزنابيل المدفوعين ممن أشرنا إليهم آنفاً. لكن نحن لنا عذر عند الله سبحانه وتعالى أننا ندفع عن أنفسنا من بغى علينا، سواء دفع بهم جهة أو أخرى. من دفع بهم دفع بهم، ولنا عذر عند الله عز وجل أن ندفع عن أنفسنا وعن دعوتنا وعن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وعن أرواحنا وأبنائنا ونسائنا. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لقوي عزيز. والله لقد صبرنا صبرا مريرا حتى نتحاشى هذا الدفع علينا، نتحاشى هذا الدفع الذي يدفع بهم، نتحاشى هذا الدفع. لكن نرى أننا كلما تحاشينا ذلك وصبرنا ازداد العدو عتوا وكبرا وغطرسة، ازداد العدو غطرسة وكبرا وعتوا. ومن لا ينصر الحق لا نصره الله لا في الدنيا ولا في الآخرة، فإن الله عز وجل يقول: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ويقول سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فواجب علينا نصرة الحق وأهله. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. والسياسات ومقاضاة الأغراض تفشل أمام التوحيد والسنة وأمام الإخلاص لله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يروي عن ربه عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني، وفي لفظ: وأنا معه إذا سألني، وفي لفظ: وأنا معه إذا ذكرني. فمن كان الله معه وهو مع ربه يرجى له النصر والتوفيق منه سبحانه. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الحديث ويتضمن توفيق جوارحه من الله سبحانه وتعالى، أن الله يوفقه وأن الله يوفق جوارحه. وهذه السياسات في البلاد اليمنية صارت تذهب وتروح مثل الملح بين الماء، لا فائدة فيها ولا مصلحة للبلاد اليمنية. يقتل المسلم لا يدري من أجل ماذا قتل، تقطع طرق المسلمين وتنتهك أعراضهم وتراق دماؤهم من قبل الحوثي المجرم. الباغي العميل، الباغي العميل المدفوع من الجهات التي تعلم والتي لا تعلم، وغير ذلك من الفتن المطروحة في البلاد، وهم كما يقولون مكانك راوح. وهذا والله كله بسبب المعاصي، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فقد كثرت المعاصي عند الناس حتى خذلوا الخير وخذلوا بعضهم بعضا. لهذا إن حصل التخاذل، إن حصل الخذيلة من أناس لا ينبغي أن تحصل الخذيلة ممن يعرف الخير وأهله ويعرف السنة وينصرها ويغار لها. فإما أن تقوم الدولة وفقها الله بما أوجب الله عليها من رعاية الرعايا وكف عدوان المعتدين، أو أقل ما يكون الوضوح أمام الناس أن هذا باغي عجزنا فيه، فهو يفعل ويفعل ويفعل ويظلم ويقتل أمام الرأي العام وأمام كل سامع وناظر، أقل ما فيه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف إيمان. إن لم تكن عاجز، إن كانت عاجزة عن هذا وذاك كله، ولا أظنها تعجز عن هذا كله، يعني عن القيام بدفع الشر باليد، تدفع باللسان. وإلا فوالله إنها آثمة ولها قسط من في سكوتها، آثمة ولها قسط في سكوتها عن هذا المنكر. ونحن نقف وإياهم بين يدي رب العالمين، فإننا قائمون بما أوجب الله علينا من الدعوة إلى الله وتعليم المسلمين أمر دينهم، وهذا من شؤون الدولة بدون أي مقابل، وإنما لله سبحانه. وإننا ساعون في الأمن والأمان، وإننا محذرون بفضل الله ومنته من البغي والعدوان والخروج على ذوي السلطان ما داموا من المسلمين. وإننا على كتاب الله وسنة رسوله وما جاء به سلفنا رضوان الله عليهم، نأمل أننا إن شاء الله نتحرى ذلك ونتوخاه، ونرى هذا البغي والسكوت. صالح حبرة وفلان وفلان من أمثالهم جالسون في الفنادق هناك يحاولون يقتلوا المسلمين في دماج، هل ما لنا حق إنسان؟ يعتدى علينا، يعتدي علينا هذا الباغي وهم ساكتون، يعني لا نصرة بفعل وقول، بفعل ولا نصرة بقول. هذا يضطرنا إلى ما لا ترضاه الدولة، وأننا من وجد حوثيا سيقتله. وهكذا أنادي أهل السنة من هذا الموضع، إما أن يكف الحوثي يده عن دماء الأزكياء، دماء أهل السنة، وإلا فهيا وفقكم الله إلى هذين الموضعين، وهما شيء واحد لا فرق بينهما، متضافران متعاونان، ونحن من هذا المكان وأنتم من تلك الأمكنة، من كتاف عاجلا غير آجل، ومن حاشد عاجلا غير آجل، ومن حجور من استطاع ذلك عاجلا غير آجل، ومن كل محافظة الذي يستطيع أن يفد إلى هذه الأمكنة وفقه الله وجزاه الله خيرا، وهو في طاعة الله. والله لليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، وإن لم يستطع قام بمجهوده هناك أسرا يأسرونهم بكل وضوح، وأخذا يأخذونهم بكل ما يستطاع. وبعد ذلك ستجد الدولة تغار عليهم أكثر مما تغار علينا، وتقوم بمجهودها تجاه هؤلاء أكثر مما تقوم بها بمجهودها تجاهنا، ويكون لنا إن شاء الله فرج من الله سبحانه وتعالى. هذا نداؤنا لأهل السنة في اليمن
3: وفقهم الله ولقبائل الشرف والمروءة والأخوة، نداء بعد نداء من حين إلى آخر. الحوثي ليس له حق أن يبغي علينا أنا وهو كلنا من أهل اليمن. الحوثي ليس له حق إلا حق المواطنة فقط. الحوثي ليس له حق أن يفتش علي ولا أن يعترضني في الطريق ولا أعترضه. الحوثي ليس دولة علي ولا أنا دولة عليه. هذا كلام نحن نطرحه على أنه كلام أظنه لا يخالف فيه من عنده مسحة من عقل. ما أنا دولة عليه ولا هو دولة علي. فلينتهي كل إلى موطنه ويقف عند حده، ويقف عند حده. بيننا وبينهم اتفاق على ما قد حصل في ذلك الموضع من هذه اللجان، والآن يزحلقونها زحلقة وينتهزون فرصة الخلاف فيما يتعلق بهذا الحوار، لا بهذا الحوار الذي والله ما نفع الإسلام ببصلة ولا نفع اليمن ببصلة، والذي يسيطر عليه بعض الناس وكأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلان قال فلان، كأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تروى أخباره قال فلان قال فلان. والمسلمون يقتلون دون أن يلتفت إليهم، فجهادا في سبيل الله كما أراد الله سبحانه وتعالى، وهذه والله أعظم تجارة، حتى نأمل من الله عز وجل نصره على هذا الخبيث العدواني الباغي ويسلم الناس من شره. ومن قتل قتل في سبيل الله، نأمل منه إن شاء الله أنه إلى الجنة كما وعد ربنا في كتابه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. أشهد الله أن الواسط شطاب خائن، وأنه مائل إلى الحوثي تماما. وأشهد الله أن فارس مناع خائن، وأنه مائل إلى الحوثي تماما، وأنهم يتكايدون علينا ليل نهار وصباح مساء، وأن كذلك أيضا الركون إلى من مثل من أمثال هؤلاء ركون إلى من لا يجوز الركون إليه: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. هذه كلمة حق أنا أقولها، وأنادي أهل السنة في اليمن وفي غيرها بالجهاد بأموالهم وأنفسهم ضد هذا الحوثي الذي يدفه حزب الرشاد، يذهب واحد منهم إلى أن يسمر مع صاحبهم من أجل أن يسلم. الإخوان المسلمون يذهبون أيضا إليهم ويتمالؤون معهم، ربما تكلم الزنداني في بعض المواطن ويقول يعطون الخمس من المغنم وهكذا، وهذا يستغل فرصة فتور أولئك وانشغالهم بالدنيا، وكل ما حصل انشغال من الدولة، وبهؤلاء الذين يتهالكون بعد الدنيا استغل الفرصة يرجم بهاوناته علينا. فجاهدوا وفقكم الله من هذا المقام، كل يعتبر نفسه إن شاء الله في سبيل الله، ومن هناك إن شاء الله دعوة إليهم جميعا إلى التعجيل إلى هذا المعنى، لأنهم ما وقفوا عنا، ولأن الحصار مستمر، ولأن القتل مستمر، والجرح مستمر، من إنسان باغي. انظروا قتلانا فين يقتلون، هذا يقتل في حول بيته، وهذا يقتل في يعني في القصبة، وهذا يقتل في البراقة، وهذا يقتل في قريته، وهذا يقتل يعني بين أولاده، وهذا يعني هكذا يتراكمون علينا. ما ذنبنا؟ هل قتل واحد منا في ضحيان؟ هل قتل واحد منا في مران؟ هل قتل واحد منا وذهب إليهم يقاتلهم هناك ويتجمعون من هنا ومن هناك؟ ومع ذلك أبشر السامعين أننا في نصر والله، ولله الحمد والمنة. نحن لا نقول هذا في الظرف الحالي على أننا يعني قد يعني استعصي يعني يعني استؤصلنا أو أننا كذلك أيضا قد حصل علينا الشدة والأضرار الخطيرة، لكن توقع الشر ورأينا الشر وحصل علينا الضر في الطرقات وفي غيرها، وبيننا وبينهم اتفاق نقضوه مرارا وتكرارا لا يعترضون ولا نعترضهم، وبيننا وبينهم المواطنة فما رضوا بالمواطنة وإلا أن يكون علينا أمراء، وهكذا أن يكون علينا أمراء. يا متبردق، أنت أمير على غيرك أنت يا أخي، افهم افهم، أنت عاصي، أنت عاصي لله عز وجل، عندك الشركيات، عندك البدع والخرافات، عندك البغي والعدوان، عندك إراقة الدماء، عندك السحر والشعوذة، عندك السلب والنهب، عندك الكذب والتزوير، عندك كل فجور بما نأمل أن الله يذلك به، كما قال الله سبحانه: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. ولا نقبل بعد هذا النداء إلا حلولا واضحة بين بيننا وبين الحوثي، أمنا في الطرقات وبعدا عن الأذى، وابتعادا عن جبالنا ومواطننا وقرانا، لا دخل لهم فينا ولا دخل لنا فيهم. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا إن كان يرغب في ذلك، وإلا والله أن الحوثي حقير عندنا بحمد الله عز وجل، ترون لا نحن نتهيب منه أبدا، لكن لا يجوز أن ترضوا بقتل القراء، بقتل الحفاظ، بقتل علمائكم، بقتل دعاتكم، بقتل معلميكم، يرضى يقتل واحد داعي إلى الله يقتل يسوى الحوثيين رأسا على عقب. هذا الذي أردنا، ونتواصى بتقوى الله عز وجل، ونسأل الله توفيقه، والحمد لله رب العالمين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

لتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو

إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة

تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم مذكرا لنبيه وللمؤمنين ببعض أخبار من سلف من الأولين السابقين ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم لما أمر الله المؤمنين بالقتال في سبيله مهد لهم وقدم قبل الأمر بذلك قصة ملأ ممن سبق ليبين رب العالمين جل في علاه أن القتال في سبيل الله وأن الجهاد لإعلاء كلمة الله جل وعلا ليس الموت ملازما له أو كائنا معه في كل الأحوال بل كم ممن قاتل في سبيل الله أمده الله جل وعلا بعمر طويل بعد ذلك فلما أمر الله المؤمنين وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم ذكر لهم قبل ذلك أن الحياة والموت بيده وذكر قصة هؤلاء الملأ وذكر أنهم من بني إسرائيل كان في أرضهم وباء وحل في بلادهم الطاعون فخرجوا فرارا من الطاعون وهربا من الموت إلى أرض لم ينزل فيها الطاعون

جل وعلا أن الموت والحياة بيده، فهذه الأرض التي تركتموها حذرا من الموت وفررتم إلى أرض زعمتم أنها سالمة من الوباء، أماتكم الله جميعا فيها في آن واحد ووقت واحد ثم أحياهم ليأخذوا العبرة وليأخذوا العظة وليعلموا أن الأمور بيد الله جل وعلا. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فلما بين لهم ذلك ووعظهم بهذه القصة التي حلت بمن قبلهم أمرهم بالقتال في سبيله، وقاتلوا في سبيل الله، وقاتلوا في سبيل الله، ولا يمنعكم من القتال في سبيل الله جل وعلا خوف الموت أو حذر فراق الحياة، فإن الأعمار بيد الله جل وعلا يحيي ويميت ويعز ويذل ويغني ويفقر ويرفع ويخفض، كل ذلك تبع لحكمته سبحانه وتعالى. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. كم من الناس من يترك الوطن ويترك البلد أو يلجأ إلى بلد غير بلده أو يفر من ساحة القتال ومن أرض المعركة فرارا من الموت، ثم يلاقيه الموت في موضع لم يكن يظن أنه سيموت فيه. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. فلا ينفع الفرار، وإذا نزل قدر الله جل وعلا بالعبد لم يمنع منه مانع ولم يحجب عنه حائل. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، ولو فررت ولو ابتعدت لن ينفعك ذلك، وإذا إن فعلتم ذلك لا تمتعون إلا قليلا. وقال الله سبحانه: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فالفرار لا ينفع العبد، والنفس ربما تاقت إلى الراحة وربما تاقت إلى اللذة وربما مالت إلى الهدوء، ولكن الأمر أولا وآخرا لله. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. هل أخرتنا في هذه الحياة إلى أجل قريب؟ قل متاع الدنيا قليل، متاع الدنيا والحياة الدنيا ولذة الدنيا قليل، والآخرة خير لمن اتقى. الآخرة وما فيها من اللذات والنعيم والسرور خير لمن اتقى. ولا تظلمون فتيلا، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لو قد حان الأجل ولو قد حضرت الوفاة لأدركك الموت ولو كنت في البروج العالية، في البروج المشيدة، في الحصون المنيعة. فإذا نزل قدر الله جل وعلا فلا مانع منه. فلا تظن أن القتال في سبيل الله معه الموت أو يلازمه فراق الحياة، لا والله، ولكن الشهادة كرامة.

0: نعمة من الله يكرم الله جل وعلا بها من يشاء، وإنما هذا ظن المنافقين أن القتال في سبيل الله سبب للموت وللقتل وللنكال، كما قال الله سبحانه: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم وهم المنافقون يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ ويقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فقال الله جل وعلا: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لو كنتم في البيوت وفي الحصون لخرج الذين كتب عليهم القتل منكم، لخرجوا من بيوتهم ولبرزوا للأعداء ولقتلوهم ولخرجوا إلى مضاجعهم بأرجلهم. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. هذه ظنون المنافقين الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قعدوا في البيوت ونكلوا عن الجهاد، ثم أرادوا تثبيط المؤمنين وأرادوا إقعاد المؤمنين، فبعد أن قعدوا حرضوا على القعود. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا، لو أطاعونا في البقاء، لو أطاعونا في عدم الخروج مع محمد إلى القتال، لو أطاعونا ما قتلوا. وهذه ظنونهم وهذه أفكارهم، بالله يظنون غير الحق وبه سبحانه يظنون ظن الجاهلية. أما المؤمن فإن حياته وموته بيد الله، ولذا أراد الله تثبيت المؤمنين فقص عليهم قصة النفر من بني إسرائيل ثم أمرهم بالقتال ليعلموا أن حياتهم وموتهم بيد الله. وهذا خالد رضي الله عنه لما كان في سياق الموت جعل يخاطب من حوله وقال: لقد خضت كذا وكذا غزوة، وما موضع من جسدي إلا وفيه ضربة أو رمية أو طعنة، وها أنا لا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء، فلا نامت أعين الجبناء. الذي ربما يرى إخوانه في شدة أو في تعب أو في عناء وسهر، وربما هو في بيته في ملمنه في ماكله ومشربه، لا نامت أعين الجبناء الذين يظنون أن من حضر القتال مات أو قتل. فخالد رضي الله عنه يرسل هذه الرسالة ويوجه هذا النداء إلى من سمعه وإلى من قرأ، وأنه قد خاض كثيرا من المعارك والغزوات، وما من عضو من أعضائه إلا وقد أصيب في سبيل الله إما بالطعن أو الضرب أو الرمي، ثم شاء الله جل وعلا أن يموت على فراشه، أن يموت في بيته ولا يموت في الغزو. في يوم موته كسرت في يده تسعة أسياف، تسعة أسياف في غزوة واحدة، وكم خاض من الحروب في جاهلية وإسلام ثم مات في بيته. فالأمر لله، فقو قلبك أيها المؤمن وجاهد في سبيل الله وقاتل لإعلاء دين الله، واعلم أن الأمر لله أولا وآخرا بيده سبحانه حياتك وموتك، وغناك وفقرك، وعزك وذلك، ورفعك وخفضك، كل ذلك بيد الله جل وعلا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، ومع ذلك، وبما أن الجهاد في سبيل الله والقتال في سبيل الله لن يكون معه الموت دائما ولا مصاحبا ملازما، فكذلك أيضا من مات في سبيل الله ومن قتل في سبيل الله جل وعلا فهنيئا له ذلك. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتنافسون ويتسابقون لأن ينالوا الشهادة في سبيل الله، ولأن يحصلوا على ما يكون سببا في الوصول إلى جنة الله جل وعلا. فهذا عمير بن الحمام خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في يوم بدر، فقال عليه الصلاة والسلام حين رأى جيش المشركين: لا يتقدمن أحد منكم حتى أكون أنا دونه، وحتى أكون أنا الذي أؤذنه بذلك. فلما دنا المشركون من المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض، بخن بخن. قال: ما يحملك على قولك بخن بخن؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج ثمرات كن في قرنه، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل هذه الثمرات إنها لحياة طويلة. فألقى بما معه من التمر، ثم تقدم رضي الله عنه وقاتل حتى قتل. استطال الحياة أن يبقى حتى ينتهي من أكل الثمرات، فإن بقي حتى ينتهي منها رأى أنها حياة طويلة، طلبا لجنة عرضها السماوات والأرض التي قال لهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وهكذا أنس بن النضر عم أنس بن مالك رضي الله عنه تخلف عن غزوة بدر، لأن بدرا لم تكن غزوة مهيئة ولا مجهدة، إنما خرج النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه يتلقون عير المشركين، فشاء الله وقوع القتال، فكان ممن غاب وممن تخلف أنس بن النضر رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين، والله لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله جل وعلا ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف من انكشف من المسلمين، فقال أنس رضي الله عنه: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم نحو العدو فاستقبله سعد بن معاذ، فقال له أنس بن النضر: يا سعد بن معاذ، الجنة، الجنة ورب الكعبة، إني أجد ريحها دون أحد، إني أجد ريحها دون أحد. ثم تقدم رضي الله عنه فقاتل حتى قتل. قال أنس رضي الله عنه: والله لقد وجدنا به 84 ضربة بسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووالله لقد تغير، فما عرفه منا أحد غير أخته عرفته ببنانه وأصبعه. قال أنس: كنا نظن أن قول الله جل وعلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. كنا نظن هذه الآيات نزلت فيه وفي أمثاله. شوق إلى جنة الله، شوق إلى الشهادة في سبيل الله. يا سعد بن معاذ، الجنة ورب الكعبة، إني أجد ريحها دون أحد. وهكذا ذلك الأعرابي الذي أسلم ثم غزا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فجعله يرعى الإبل، فكان يرعى الإبل، فالنبي عليه الصلاة والسلام غنمه الله من عدوه، فجمع الغنائم وقسم نصيب ذلك الأعرابي، فجاءوا به إليه فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا قسمك من الغنيمة، قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحمله ثم جاء به فوضعه بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال: يا نبي الله، ما هذا؟ قال: هذا قسم قسمناه لك من الغنيمة. قال: يا نبي الله، ما على هذا بايعتك، ولا على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك على أن أرمى بسهم فيدخل منها هنا ويخرج منها هنا، وأشار إلى موضع في حلقه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن تصدق الله يصدقك. فحضر القتال فقاتلوا، فلم يلبثوا أن جاء به محمولا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قد أصابه سهم في الموضع الذي أشار، فحملوه إليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أهو هو؟ أهو ذلك الرجل الذي كلمني؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله. فصدقه الله، ثم كفنه وأدخله في قبره، ثم كفنه وصلى عليه. فكان مما ظهر من صلاته ومن دعائه أنه قال: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك وقتل شهيدا، وأنا شهيد على ذلك، وأنا شهيد على ذلك. الشاقون إلى لقاء الله وإلى جنة الله وإلى الشهادة في سبيل الله. جليبيب رضي الله عنه خرج وهو عروس إلى الجهاد في سبيل الله، زوجه النبي عليه الصلاة والسلام بجارية وامرأة من الأنصار، ثم فزع أهل المدينة فزعة، فخرج جليبيب رضي الله عنه معهم للقتال. فلما انتهت المعركة قال النبي عليه الصلاة والسلام: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم، فلانا وفلانا. فجمعوا، ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: فلانا وفلانا. فجمعوا، ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. قال لكني أفقد جليبيب، لكني أفقد جليبيب. فالتمسوه في القتلى، فالتمسوه فوجدوا إلى جنب سبعة من المشركين قد قتلهم ثم قتلوه. فلما راه النبي عليه الصلاة والسلام قال قتل سبعة وقتلوه، هو مني وأنا منه، هو مني وأنا منه. خرج للشهادة في سبيل الله وللقاء الله، فكما أن القتال والجهاد في سبيل الله لا يكون الموت ملازما له، كذلك المؤمن يخرج إلى القتال في سبيل الله مشتاقا للقاء الله، مشتاقا للدرجات العلى، مشتاقا للشهادة في سبيل الله، مشتاقا للكرامة التي لا كرامة بعدها، وللعزة التي لا عزة بعدها. من سار الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، بلغه الله تلك المنازل العاليات وتلك الدرجات الكريمات التي يرفع الله جل وعلا الشهداء فيها. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم عليك بالكفار والمشركين، اللهم عليك بالرافضة الزنادقة المعتدين، اللهم انتقم منهم يا قوي يا متين، اللهم عليك بهم وبأعوانهم وأنصارهم، اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، وانصرنا على من بغى علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم لا ناصر لنا إلا أنت فانصرنا. اللهم نسألك شهادة في سبيلك، اللهم نسألك شهادة في سبيلك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة المؤمنون، أولاً نقول شكر الله لأخينا نسيم خيرا على مقدمته وترحيبه وحفاوته، وجزاه الله خيرا. وأنتم كذلك جزاكم الله خيرًا على هذا الحضور والاستماع لما يسر الله عز وجل من كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سمعنا أيها الناس في قراءة إمامنا في صلاة المغرب وهو يقرأ قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط إلى آخر الآيات. آيات عظيمة سمعناها في صلاة المغرب في هذه الآيات، ولهذا نجعل محاضرتنا عما تضمنته هذه الآيات. أولاً، ينبغي أن نعلم معاشر المؤمنين أن أعداء الله تبارك وتعالى من يهود ونصارى ومجوس وسائر المشركين والوثنيين أنهم يخططون ليلاً ونهاراً للصد عن سبيل الله عز وجل ولإبعاد هذه الأمة عن عقيدتها وعن كتاب ربها وعن سنة نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثوبان ابن بدد عند الإمام ابن ماجه: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: إنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب أعدائكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الحياة وكراهية الموت. والشاهد من الحديث: يوشك أن تداعى عليكم الأمم. الأمم الكافرة تتحد آراؤها في ضرب أهل الإسلام وعداوتهم قديماً وحديثاً من زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى يومنا هذا، إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. وأهل الباطل يبرمون المؤامرات ليلاً ونهاراً سراً وجهاراً. أو ما سمعت قول الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فهم ينفقون أموالهم كلها ويسعون بجهد جهيد ويعملون ليلاً ونهاراً لضرب أهل الإسلام واستئصال شأفتهم وإبعادهم عن عقيدتهم العظيمة. ولهذا معاشر المؤمنين، الواجب على المسلم أن يتسلح بالأسباب العظيمة التي بيّن الله عز وجل أن من تسلح بها نصره الله، ومن أخذ بها مكنه الله، ومن فرط فيها أهانه الله. ولهذا جاء من حديث ابن عمر عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، ونصرت. قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. إذن فالطريق طويل، الطريق طويل، وأنت في بدايته لا تظن يا عبد الله أن أعداء الإسلام تخبو نارهم أو يهدأ بالهم أو يتوقف مكرهم، فإن الله عز وجل قال: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. فهم يجتمعون ويتحدون مع أنهم فيما بينهم ربما يختلفون وربما يتناحرون وربما يتقاتلون، لكنه بمقابل أهل الإسلام تجتمع كلمتهم. وهذا الذي نراه ونلاحظه في هذه الأيام، تتحد كلمة النصارى مع كلمة اليهود مع كلمة المجوس مع كلمة الرافضة مع كلمة الإلحاديين في ضرب أهل الإسلام، سواء كان في بلاد الشام أو في بلاد اليمن أو في بلاد العراق أو في غيرها من البلدان. وما سمعتم أو سمع بعضكم بما حصل في الليلة الماضية من إطلاق صاروخ على مكة المكرمة وأسقط قبلها 65 كيلو من قبل الحوثيين، إلا ليدل دلالة واضحة أن هؤلاء يسعون في استئصال عقيدة أهل الإسلام وتخريب مقدساتهم. وإن زعموا أنهم يدعون الإسلام ويحاربون من أجل القرآن ويسمون جرائمهم بالمسيرة القرآنية، وهم بعيدون عن القرآن والسنة. وهكذا ما يصنع إخوانهم في بلاد الشام وما يصنعون في بلاد العراق بتأييد دولي نصراني يهودي، كل هذا من المؤامرات على أهل الإسلام. وإذا علم المسلم ذلك فالواجب عليه أن يأخذ بالأسباب العظيمة، وأن يشمر عن ساعد الجد، وأن يقبل على ما أمره الله عز وجل به، الذي الأسباب التي بها يمكن الله لأهل الإيمان، وبها يكسر الله شوكة أهل الطغيان. وقد ذكر الله عز وجل في هذه الآيات التي سمعتموها جملة من الأسباب العظيمة التي بها يحصل النصر والتمكين. وما أحوج هذه الأمة إلى أن يعود لها مجدها وعزها ونصرها وتاريخها العظيم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: نصرت بالرعب مسيرة شهر. متفق عليه من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه. تاريخ عظيم، أعداء الله عز وجل ترتعد فرائصهم وتضعف عزائمهم وتضطرب أحوالهم إذا سمعوا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه متجه إليهم على بعد شهر. وهكذا أصحابه وهكذا أحبابه. ثم تخلف الناس عن الإسلام شيئا فشيئا، وارتكبوا الصعب والذلول، وخالفوا السنة والكتاب، واتبعوا بنيات الطريق، ووقعوا في الابتداع والأهواء، فضعف حالهم كما قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتقدم: تنزع المهابة من قلوب أعدائكم ويجعل في قلوبكم الوهن. انقلبت الموازين، وصار أهل الإسلام يغزون في عقر دارهم، بل إن أعداء الله عز وجل لا يحتاجون أن يصلوا بجنودهم وأفرادهم وقواتهم، وإنما يوكلون من أهل النفاق والشقاق ممن ينتسب إلى الإسلام بهتانا وزورا وظلما، فيقوم بما يريدون على أكمل وجه وأحسنه. صار المسلمون يغزون في عقر دارهم ويخافون في بلدانهم من أعداء الله تبارك وتعالى، وما ذلك إلا لأنهم تخلفوا عن السلاح الفتاك وعن الأسباب العظيمة التي بيَّن الله عز وجل أن من أخذ بها أفلح ومن تمكن منها نُصر. قال الله جل وعلا في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئةً فاثبتوا واذكروا الله كثيرًا لعلكم تفلحون. ذكر سببين عظيمين من أسباب النصر والتمكين. أما السبب الأول فهو الثبات، السبب الأول الثبات، والسبب الثاني الإقبال على الله جل وعلا والإكثار من ذكره سبحانه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموه فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. متفق عليه من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أرضاه: إذا لقي المؤمن خصمه من الأعداء فإنه يجب عليه أن يثبت حتى ينصره الله وحتى يمكن الله تبارك وتعالى له. ما الذي يحملك على التقهقر؟ ما الذي يحملك على التراجع؟ ما الذي يحملك على الفشل؟ ما الذي يحملك على عدم الصبر؟ وأنت تحمل العقيدة الصحيحة، وأنت تدافع عن العقيدة وعن الدين وعن العرض، وتدافع عن الدماء، وتدافع عن الأموال، وتدافع عن الأرض، وأنت تقاتل عدواً مشركاً بالله تبارك وتعالى. إذن ما الذي يحملك على عدم الثبات؟ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئةً فاثبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون. لو أقبل المسلمون على ذكر الله عز وجل، وخاصةً المجاهدون والمرابطون في سبيل الله تبارك وتعالى، لحصل لهم خير عظيم، ولكنها طغت الغفلة على كثير من الناس. فإذا تساوى المجاهد وعدوه وخصمه، إذا تساوى معه في الغفلة، وتساوى معه في البعد عن الذكر، وتساوى معه في البعد عن الدعاء والاستغفار والاستغاثة بالله تبارك وتعالى، أنى يأتيه النصر وأنى يأتيه التمكين. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئةً فاثبتوا واذكروا الله كثيرًا لعلكم تفلحون. وأنت في تلك المواطن العظيمة ينبغي أن تتذكر قول الله تبارك وتعالى: وما كان لنفسٍ أن تموت إلا بإذن الله كتابًا مؤجَّلًا. وما كان لنفسٍ أن تموت إلا بإذن الله كتابًا مؤجَّلًا. إذا رسخت هذه العقيدة في قلب المؤمن فإنه يثبت ثبات الجبال. ولكن لما تخلف كثير من الناس عن معرفة التوحيد وعن معرفة العقيدة وعن معرفة الاعتصام بالله عز وجل، حصل لهم الضعف، فصاروا يتقهقرون أمام المشركين. المشركين الذين قال الله عز وجل عنهم: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. المشرك الرعب حليفه، والهزيمة تلاحقه، والتقهقر دأبه، لأنه أشرك بالله جل وعلا. الشيطان وليه والرحمن عدوه. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أن يخوفكم بأوليائه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والسبب الذي بعده، قال الله جل وعلا: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا واصبروا إن الله مع الصابرين. ذكر ثلاثة من الأسباب العظيمة التي إن حققها أهل الإيمان نصرهم الرحمن سبحانه وتعالى. وأطيعوا الله ورسوله. وأين نحن من طاعة الله ورسوله؟ البدع منتشرة، والشرك متفشي، والسحر موجود، والمعاصي والتبرج والسفور والاختلاط والخمور والزنا وغير ذلك من البلايا والرزايا المنتشرة في بلاد أهل الإسلام بعد عن كتاب الله تبارك وتعالى. أين نحن من القرآن الكريم وحفظه والعمل به والدعوة إليه؟ أين نحن من مدارسة سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ أين نحن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ يا عبد الله، هل تتوقع أن تجد من يقاتل الرافضة وهو لا يصلي؟ هذه مصيبة، أن يكون مجاهداً في سبيل الله بزعمه وهو يضيع الصلوات. تأتي صلاة العصر وهو مخزن أنى يأتيه النصر وهو على هذه الحالة. وهكذا عدد من المعاصي والسيئات التي يرتكبها أهل الإسلام المقاتلون والمرابطون والقاعدون وغيرهم من أهل الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعداء الله تبارك وتعالى يدعون الخير والطاعة، ولكن أفعالهم تخالف ذلك، فيقولون المسيرة القرآنية، وقائد المسيرة القرآنية. قال بعض أتباعهم بعد أن رزقه الله عز وجل عقلاً: ذهبت إلى محل التسجيلات فقلت لهم: أريد المصحف المرتل لقائد المسيرة القرآنية. فقالوا: ما عنده مصحف مرتل. قائد المسيرة القرآنية لا يحسن أن يقرأ القرآن، تريد أن نعطيك من الزوامل؟ قال: فتعجبت، كيف يكون قائداً للمسيرة القرآنية وليس عنده مصحف مرتل ولا يحسن قراءة القرآن؟ قال: وإذا بالزوامل في محل التسجيل وفي سياراتهم وفي أسواقهم وفي متارسهم. قال: فقلت: هؤلاء أبعد الناس عن القرآن. فلا ينبغي لنا عباد الله أن نكون مثل أعداء الله تبارك وتعالى، وأطيعوا الله ورسوله. كلما ازددنا طاعة لله كلما حصل النصر والتمكين، كلما حصل النصر والتمكين. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث، جاء عن عمر رضي الله عنه أنه أرسل إلى عتبة بن فرقد، وكان أميراً على بعض البلدان والجيوش، فقال: يا عتبة بن فرقد، إياكم والتنعم وزي العجم ولبوس المشركين، إياكم والتنعم ولبوس ولبوس العجم، وفي رواية: ولبوس وزي العجم ولبوس المشركين. فانظروا يا عباد الله، يرسل هذه الرسالة من المدينة النبوية إلى شرق آسيا أو إلى قرب بلاد الهند، يرسلها لهذا القائد ويحذره من هذه المخالفة، أن يلبس لباس المشركين. أولئك الرجال نصر الله عز وجل بهم الدين، لأنهم أطاعوا الله وأطاعوا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهراً وباطناً. لما ذهب عمر الفاروق رضي الله عنه إلى بيت المقدس، ذهب على حالة رثة وهيئة متواضعة، فوجده أبو عبيدة بن الجراح استقبله فقال له: يا أمير المؤمنين، لو على غير هذه الهيئة فإنه سيراك النصارى. فقال عمر بن الخطاب: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة

في بلاد الأندلس والتي فتح بها الهند والسند، أين نحن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ صار المسلمون يتشبهون بأعداء الإسلام ويريدون مقاتلتهم ومنازلتهم، وهم يتشبهون بهم في الصغير والكبير والقليل والكثير والنقير والقطمير. أن يأتي النصر عباد الله. ذكروا في ترجمة خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه خرج في جيش إلى بلاد الروم فحاصر بلدة من بلدانهم وكانت محصنةً

حصن عظيم، فتأخر النصر وتأخر الفتح، ولما تأخر أرسل ملك تلك البلدة رسالة لخالد بن الوليد فقال له: يا خالد، إنكم من العرب وإنكم تحبون الأموال، فخذوا من الأموال ما تشاءون ودعونا وشأننا. لو كان خالد ككثير من القادة هذه الأيام لربما رضخ للمال وترك الجهاد في سبيل الله عز وجل. ماذا قال له خالد؟ رد له برسالة ارتعدت منها فرائصه وخاف منها وذعر، وخرج مسالما ومستسلما. قال له خالد: نعم، إننا من العرب ونحب الأموال، ومع ذلك نحب شرب الدماء، وقد أخبرنا أن دماء الروم من ألذ الدماء، فلا نفارقكم حتى نقاتلكم، أو كما قال رحمه الله. فوصلت هذه الرسالة، فخاف ذلك الملك وعلم أن خالد لن يفارقه ولن يتركه ولن يتنازل من أجل المال وحطام الدنيا، فخرج مستسلما ومصالحا. أولئك الرجال كانوا يقيمون طاعة الله في سفرهم، في حضرهم، في أنفسهم، وعلى أهاليهم، وعلى أولادهم، في كل أحوالهم، وهم مع طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولهذا نصرهم الله. يا أيها وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والمراد بالريح في هذه الآية القوة، فإن التنازع سبب للفشل وسبب للضعف. وقد أدرك ذلك سحرة فرعون يوم أن حشدهم وأراد مناظرة موسى، فجمع السحرة من أقصى البلاد من هنا وهناك. قال الله جل وعلا عنهم أنهم قالوا: فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. إذا اجتمع المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها على عقيدة واحدة وعلى طريقة سوية وعلى منهج قويم، وهو منهج الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، والله لذاب أعداء الله وارتعدت فرائصهم وتركوا أهل الإسلام وشأنهم، وصار المسلمون يغزون الكفار إلى دورهم. ولهذا يقول شيخ الإسلام كما في السياسة الشرعية وغيره من أهل العلم، يقول: ينبغي لولي الأمر أن يغزو أعداء الله عز وجل في أقل أحواله مرتين في السنة، في أقل أحواله مرتين في السنة. لو كان أهل الإسلام مجتمعين على دين الله عز وجل لحصل الخير العظيم، ولكن أعداء الله عز وجل علموا أن التفرق سبب للضعف وأن التفرق سبب للفشل، فنشروا في أوساط هذه الأمة البدع، ونشروا في أوساطها الأحزاب، وما جاءت هذه الأحزاب إلا من أعداء الله تبارك وتعالى، فهي طريقتهم ومنهجهم وعقيدتهم. قال الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. يا محمد، أنت لست من هؤلاء ولا على طريقة هؤلاء، فإنك تدعو إلى الألفة وتدعو إلى الوحدة وتدعو إلى الأخوة وتدعو إلى الترابط. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية، كان فيها قبيلتان عظيمتان من قبائل الأنصار، وأصلهم من اليمن، وهم الأوس والخزرج، وكانت بينهم حروب طاحنة. ذهب من ورائها وجرائها ساداتهم وقاداتهم وسراتهم وعظماؤهم، فلما جاء النبي صلى الله عليه
وعلى آله وصحبه وسلم جمع الله به الكلمة، بل آخى بين المهاجرين والأنصار فصاروا كتلة واحدة على قلة أعدادهم وعلى قلة عتادهم. وفي العام الثاني من الهجرة، ما مضى إلا عام واحد، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى معركة خلدها التاريخ، يواجه فيها الجبابرة ويواجه فيها كفار قريش، وهي معركة بدر الكبرى التي نقرأ عنها في كتاب الله عز وجل، والتي ذكرت في التاريخ والسير، التي قتل فيها صناديد الكفر، وأهينوا وأرهمت أنوفهم وألقوا في ذلك القليم، وحصل لهم ما حصل كما تعلمون معاشر المؤمنين. كل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى ما يربط النفوس بعضها ببعض، وإلى ما يوحد الصفوف فتشتد الأمة وتقوى عزائمها وتظفر بعدوها. ولهذا كان التفرق من أسباب الفشل ومن أسباب الضعف. ولهذا فإن أعداء الإسلام في أيامنا وزماننا يسعون إلى تشتيت دول الإسلام وإلى تمزيقها، وكلما وجدوا دولة مجتمعة ذا قوة، صاحبة قوة وجيش وسلاح، سعوا إلى تمزيقها وإلى تفريقها وإلى إشعال الحروب في أوساطها، حتى يصير المسلمون همج الرعاعة متفرقين هنا وهناك، يتناحرون فيما بينهم، فيتسنى لأعداء الإسلام ما يريدون من التسلط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واعلموا معاشر المؤمنين أنه إن ذكر الاعتصام والاتفاق ونبذ الفرقة والاختلاف، ليس معنى هذا أن تتخلى عن عقيدتك ولا أن تتزحزح عن منهجك الصحيح، ولكن هذه دعوة للأمة جمعا أن يترك صاحب البدعة، أن يترك صاحب البدعة بدعته، وصاحب التحزب تحزبه، وصاحب الجمعية جمعيته، وصاحب الشرك شركه، وصاحب الخيانة خيانته، وصاحب الكبيرة كبيرته. ويرجع المسلمون جميعا إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى طريقة المهاجرين والأنصار. فإن الله عز وجل يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال: والذين اتبعوهم بإحسان، ليس الذين اتبعوهم بإساءة، ببدع، بخرافات، بمخالفات، بمعاصي وتراهات. ويقول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وذكر الله عز وجل في هذه الآية: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. الصبر عواقبه حميدة، الصبر عواقبه حميدة في الدنيا والآخرة. فإذا تحلت هذه الأمة بالصبر حصلت على الخير العظيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لو ذكرنا على سبيل المثال هؤلاء الحوثيين الأنجاس الأرجاس الزنادقة، أحدهم ربما يجلس في كهف ليس معه من الطعام إلا الشيء اليسير، وربما يضرب بالطيران وقذائف المدفعية ويبقى في مكانه لا يتزحزح إلا إن قتل. من أجل ماذا؟ من أجل عقيدة فاسدة، من أجل نشر الرذيلة والخنا، من أجل أن تحول بلاد الإيمان والحكمة إلى بلاد رافضية صفوية، ويأتي أهل الإيمان فينفد صبرهم وتضعف عزائمهم، وربما
بعضهم لو لم يكن ما يسمى بالصرفة لترك الجهاد في سبيل الله عز وجل، وربما لو نقص طعامه وشرابه ترك هذه الفريضة وهذه الشعيرة. أين الصبر يا عباد الله؟ واصبروا إن الله مع الصابرين، هكذا يقول الله عز وجل: واصبروا إن الله مع الصابرين. وهكذا يأمرنا الله عز وجل بالصبر في غير ما آية، ويبين لنا ثمرته وعواقبه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول الله عز وجل: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما أوذوا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم، فإن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض أو سلماً في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، فلا تكونن من الجاهلين. فنصر الله عز وجل آتي، ولكنه حليف الصابرين، حليف المؤمنين، حليف الموحدين، كما بيّن الله عز وجل في هذه الآية. ثم قال بعدها مبيناً أدباً من الآداب العظيمة التي ينبغي أن يتحلى بها أهل الإيمان، لا سيما المجاهدون في سبيل الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: قال: واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا بطراً ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. كلما رزقك الله عز وجل طاعة كلما ازددت له تواضعاً سبحانه وتعالى. هيأ الله عز وجل لك الجهاد في سبيله ولم يهيئه لغيرك، فعليك أن تزداد تواضعاً لله، ولا يصيبك البطر ولا الكبر ولا الأشر، فإن هذا من سبب الهزائم ومن أسباب الضعف. وكلما تواضع العبد لربه سبحانه وتعالى كلما نصره الله. تذكر نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاتل المشركين، واجههم في بدر وأحد والأحزاب وغيرها من السرايا والغزوات، ولما جاء فتح مكة بعد تلك العقبات وبعد تلك الإرهاصات، ما دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة المكرمة إلا وهو مطاطئ الرأس تواضعاً لله عز وجل وشكراً له سبحانه وتعالى. لم يدخل متكبراً ولا متجبراً ولا متغطرساً، وهكذا أهل الإيمان، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تعالى. أيها المؤمنون عباد الله، ومن أسباب النصر أيضاً وهي كثيرة مما لم يذكر في هذه الآية: إقامة توحيد الله تبارك وتعالى، إقامة العقيدة الصحيحة في صفوف المؤمنين المقاتلين وغيرهم. فإن أمة ضيعت عقيدتها من السهل أن يلعب عليها وأن تفرق وأن تستباح أموالها وأعراضها ودماؤها وأراضيها وثرواتها. وأمة بنيت على العقيدة الصحيحة فإنه لا يستطيع لها أحد بإذن الله تبارك وتعالى. أوما سمعت قول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أنحن من أمة القرآن؟ أنحن ممن يؤمن بكلام الله عز وجل، أم أننا نقرأه كما نقرأ الجرائد والمجلات؟ فإن الله عز وجل اشترط في هذه الآية ثلاثة شروط إن حققها أهل الإيمان مكن لهم في الأرض، مكن لهم في الأرض وأعاد لهم ما كان في زمن المصطفى
صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي زمن أبي

ضامن ما عرفوا العقيدة الصحيحة. أين الإيمان بالله عز وجل؟ أين عمل الصالحات؟ أين عمل الصالحات؟ اقرأ في تراجم المتقدمين، اقرأ في سير الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كيف كانوا في باب العمل، كيف كانوا في باب الإيمان، كيف كانوا في باب العقيدة، كيف كانوا في باب التوحيد. رجل واحد منهم يهز أمة من الأمم ويتسبب في هزيمة جيش من الجيوش. واقرأ في كتب التاريخ تجد ذلك ماثلا وواضحا. إذن فنحن بحاجة إلى أن نراجع ديننا وأن نتعلم عقيدتنا في بيوتنا، في مساجدنا، في متارسنا، في إداراتنا الحكومية. الراعي يحتاج إلى أن يتعلم العقيدة، والرئيس يحتاج إلى أن يتعلم العقيدة، والوزير يحتاج إلى أن يتعلم العقيدة، وقائد الجيش يحتاج إلى أن يتعلم العقيدة، والجندي يحتاج إلى أن يتعلم العقيدة، والرجل يحتاج إلى أن يتعلم العقيدة، والمرأة تحتاج إلى أن تتعلم العقيدة. ولما علم أعداء الإسلام أن أهل السنة والجماعة في هذه العصور المتأخرة يسعون إلى تعلم العقيدة، فإنهم سعوا إلى إبعادهم عن ذلك. وما مؤامرة دماج عنكم ببعيد التي تعاون فيها رؤوس الكفر عن طريق الرافضة لإبعاد أهل السنة عن مكان يتربون فيه على العقيدة الصحيحة والمنهج السليم وتوحيد رب الأرض والسماوات، الذي إذا انتشر في الأرض وغرس في القلوب وتعلمه القاصي والداني فإنه لا يقوم له الصواريخ بعيدة المدى، ولا القنابل العنقودية، ولا السلاح الكيماوي، ولا غيره من الأسلحة الحديثة. ولكننا جهلنا عقيدتنا وفرطنا في الإيمان بالله تبارك وتعالى، فحصل لنا ما حصل من الضعف، فصرنا كما قال بعضهم عند تفسير قول الله عز وجل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها، قال: جعل المسلمون دولهم ضمن دول العالم الثالث، الدول النامية احتقاراً وازدراءً من أعداء الإسلام. ونحن السبب، لأننا أضعنا ما به مجدنا وأضعنا ما به عزتنا، ضيعنا ما ترفع به الرؤوس وتنكس به رايات أهل الشرك وآيات أهل الإلحاد. ورايات أهل الإلحاد توحيد الله تبارك وتعالى. ومن الأسباب أيضاً عباد الله، حتى لا نطيل عليكم وهي كثيرة، من الأسباب أيضاً التوكل على الله تبارك وتعالى، صدق الاعتماد على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب المأذون بها شرعاً. إذا كان أهل الإسلام على هذه العقيدة فهنيئاً لهم. والله لو اجتمع أهل المشرق وأهل المغرب على حربهم واستئصال شأفتهم ما ضرهم ذلك. التوكل على الله تبارك وتعالى. ولكننا صرنا ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا نؤمن إلا بالأمور المادية الحسية، وتركنا التوكل على الله عز وجل. لو أنكم تتوكلون على الله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطانا. إذا انقطع عن كثير من الناس أمور الدنيا من المطعم والأشوى المشرب أو قل شيء من ذلك، ممكن أن يتخلى أحدهم عن العقيدة، ممكن أن يكون جاسوسا مع اليهود أو مع النصارى، لأنه سيعطى ما يأكل به ويشرب، وكما يقول بعضهم: قطع الرأس ولا قطع المعاش، قطع الرأس ولا قطع المعاش. المهم مستعد أن يبيع دينه وعقيدته، لأنه ما عنده ثقة بالله ولا توكل على الله ولا اعتصام به سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إن ينصركم الله فلا غالب له، وإن يخذلكم
فمن الذي ينصركم من بعده وعلى الله

0: فليتوكل المؤمنون. ينبغي أن تعلم أن النصر من الله، وأن الأمور بيد الله، وأن نواصي العباد بيد الله سبحانه وتعالى. أوما سمعت الله يقول: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. يقول الله عز وجل لأصحاب نبيه مذكرا لهم هذه النعمة: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. هكذا يبين الله عز وجل. كانوا في مكة على عدد الأصابع، والناس يؤذونهم من هنا وهناك، وخرجوا إلى المدينة، بل خرجوا قبل ذلك إلى الحبشة أعداد يسيرة وهم في ضعف، فقواهم الله وأيدهم الله ونصرهم الله سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي أن نعلم أن النصر من الله عز وجل. قال الله جل وعلا لأصحاب محمد: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، إلى آخر الآيات. يبين لهم أن الأمور من عنده سبحانه وتعالى، وأن الأمر كله لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً. فأين التوكل على الله عباد الله؟ أين التوكل على الله سبحانه وتعالى؟ فإن هذه العقيدة إن غرست في القلوب واطمأنت بها النفوس حصل الخير في الأمة الإسلامية. ولكن ضعف يقيننا، وضعف توكلنا، وضعف اعتصامنا بالله، وضعف اعتمادنا على الله سبحانه وتعالى، فحصلت الهزائم النفسية قبل الهزائم الحسية، حصلت الهزائم النفسية قبل الهزائم الحسية. فتسلط أعداء الإسلام، تسلط أعداء الإسلام. ولكن يا عباد الله، ينبغي لنا أن تكون آمالنا بعيدة ونظراتنا بعيدة، وأن تكون هممنا عالية، وأن نعلم أن الله تبارك وتعالى لن يضيع أهل الإيمان، لن يضيع أهل الإيمان. فإنه القائل في محكم القرآن: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وهو القائل في كتابه يخاطب أصحاب محمد: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: والله ليتمن الله هذا الأمر، والله ليتمن الله هذا الأمر، وفي رواية: هذا الدين حتى لا يدع بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين، إما بعز عزيز وإما بذل ذليل، إما عز يعز الله به الإسلام وأهله، أو ذل يذل به الشرك وأهله. والحديث في السلسلة الصحيحة عن المقداد بن الأسود وغيره من الصحابة. فإذا كان الأمر كذلك فإننا لا ينبغي لنا أن نحزن، لا تحزن، إن الله معنا. نتذكر هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ذلك الغار وقد طارده المشركون، ليس له من ينصره ولا من يدفع عنه. يقول له أبو بكر الصديق: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. إن الله معنا. هكذا ينبغي أن يكون أهل الإيمان، وإن تسلط النصارى وإن تسلط اليهود وإن تسلطت الرافضة وإن تسلط المجوس وإن تسلطت أمريكا، فالعاقبة للتقوى، العاقبة للتقوى. وإنما يجب علينا أن نرجع إلى الله وأن نتوب إلى الله وأن نستمسك بشرع الله تبارك وتعالى، وأن نأخذ الأسباب الصحيحة والطرق السليمة التي توصل إلى النصر المبين والتمكين من رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن نبتعد عن الأسباب الكثيرة التي تسبب الهزائم والضعف والتشتت والتفرق والوهن. وكم حذر الله عز وجل من ذلك في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المؤمنون عباد الله، أسباب النصر كثيرة، وإنما هذه مقتطفات. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يعز الإسلام وأهله وأن يذل الشرك وأهله. اللهم عليك باليهود والنصارى فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بأمريكا ومن تعاون معها، اللهم عليك بالمجوس الصفويين، اللهم عليك بالرافضة الحوثيين، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم مزقهم تمزيقا، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق المبين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم أعنهم، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: أخ يقول في الحديث: كفى ببارقة السيوف، ببارق السيوف على رؤوسهم فتنة، يعني هل هذا خاص ببارقة السيوف؟ لا، وإن كانت تلك في الحقيقة مرعبة، يعني بطولة فعلا أن يسل سيفه وهذا يسل سيفه ويشهر كل واحد أمام الثاني، مرعبة فعلا وفتنة فعلا. لكن الذي يظهر أنه يشمل أيضا الشهيد في المعارك بهذه الأسلحة الجديدة، وأنهم يعني قصف المدافع وإطلاق النار وقعقعات الأسلحة وما إلى ذلك نظير بارقة السيوف، ما هي من السهل ترون، ما هو تبلغ القلوب الحناجر حتى بهذه الأسلحة، خاصة حين يكون الإنسان في مترس ما هو متين، وإلا كذلك تواجه مع العدو أمامه فيها، وإلا كذلك قذائف المدافع أو قذائف لها ونات شتى أنواعها، والله أنها نظير بارقة السيوف ونظير المصافة بين الصفين، والفضل واحد، وكلهم يأمن الفتان بإذن الله، يأمن من فتنة القبر. أخ يقول: قبل 4 أيام اتصل علي والدي وأخبرني بمقتل 13 حوثية، 13 حوثية الذين هم من عندنا من برط، كتبها عبد الله الجزيلان، الله يقتلهم، الله يقتل الحوثيين، الله يهزمهم، نسأل الله أن يهلكهم، نسأل الله أن يقطع دابرهم وأن يمكن المؤمنين منهم. القتل فيهم كثير جدا وهم خامدون لله الحمد، يكثر من الدعاء عليهم جزاكم الله خيرا، نسأل الله أن لا يقيم لهم قائمة. والله يا احتلال إسرائيل على كفرها وعلى الدولة التي يسمونها إسرائيل، اليهود لبلاد المسلمين ربما أهون عليهم من احتلال رافضة لها. أخي هؤلاء يعني أولئك على بغضهم وعداوتهم وكفرهم وما إلى ذلك، الناس ما زالوا عندهم يعيشون بأمن وأمان، ويحصل لهم ما يحصل لهم لكن دون ما يحصل من هؤلاء. أما هؤلاء الملاعين أعوذ بالله من فتنتهم، نسأل الله أن يبغضهم إلى قلوب المؤمنين حتى يدعون عليهم رجالا ونساء وصغارا وكبارا وهذا الدعاء له نفعه على المؤمنين وسيعود لأولئك إن شاء الله عاجلاً وآجلاً بالضرر. أما يجيب المضطر إذا دعاه، ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين، ونحن والله ندعو عليهم تضرعاً وخفية وبغير اعتداء، ندعو عليهم بحق وعدل وإنصاف، ونطلب ربنا عدله فيهم. مجرمون، تقتل واحد يعني قتل واحد منهم أفضل من 100 ركعة تطوع لله سبحانه وتعالى. والله خير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر قتلى تحت أديم السماء وخير قتلى من قتلوه. لو يعلم الذين يقتلونهم ما لهم عند الله، لا يعني لو لم يبطروا لأخبرتهم بما لهم عند الله. هذا الخوارج، أما هؤلاء خوارج ورافض. الخوارج على ما فيهم من الشر دون هؤلاء في الشر، فهؤلاء أسوأ حالا بمئات المرات من الخوارج، بمئات يعني من أردى ما يكون. هؤلاء خوارج ضلال لا يعني يساون مع هؤلاء في الشر، مع شدة شرهم وبعدهم وضلالهم. نعوذ بالله يا إخوان، نعوذ بالله سبحانه وتعالى وبعزته وبجلاله وبأسمائه وصفاته، نعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من فتنتهم على الأمة. فتنتهم شديدة جدا، يعني لا رحمة لا عبادة لا دين لا ورع لا خلق، يعني صدورهم تجيش على الإسلام وأهله، أشد ما يكون غيظا على الإسلام وأهله. فاكثروا بارك الله فيكم، اكثروا جدا، ألحوا على الله سبحانه وتعالى، اكثروا في سجودكم في أوقاتكم، أوقات الإجابة سائر الأوقات اكثروا من الدعاء عليهم. عسى الله سبحانه وتعالى أن يرينا فيهم عجائب قدرته، وبإذن الله عز وجل أنهم يعني لقوا من الفشل الذريع والانهزام النفسي والمعنوي والإحباط والهلكة ما لم يلقوه من قبل، وأنهم من سوء إلى أسوأ. وبحمد الله وفضله ومنته وجوده وكرمه وإحسانه أن إخواننا في خير سلامة، والله ما أظن حصل فيهم عشر معشار القتلى مثل ما والجرحى مثل ما حصل في هؤلاء، والله هناك ما هو فقط العشر بل دون ذلك اليسير جدا، وحالهم طيب ودعوة إلى الله ومرتاحون ويعبدون الله ويصلون ويصومون يقومون الليل ويصومون من النهار ما شاء الله الأيام الطيبة من الأيام من ما شاء الله من الشهر، يكثرون من ذكر الله ويراجعون القرآن، وبينهم من الأخوة والمحبة ما نسأل الله عز وجل أن يجعل فيه العظيم النفع والبركة ومضافرة الجهود. وكلابكم الرافضة خامدون ولله الحمد، ما ولعت لهم نار. ولما فشلوا من هذه الأمكنة قالوا كأنها ما هي ناجحة مع هؤلاء، قالوا بعضهم يقول أهل السنة لطخ، ولطخ عند أهل إيش معنى يا عم صالح؟ لطخ يعني ما ينفكون. أهل السنة لطخ، بعد ذلك ذهبوا يتوزعون لهم تارة في المحويف كحلان، وتارة يعني ذهبوا إلى حجور فشلوا، ذهبوا إلى كحلان سيفشلون إن شاء الله قريبا، يذهبون كل ما ذهب برز لهم رأس كسر، وتارة يذهبون يتوزعون لهم إلى العود إلى يعني ماذا الحجرية إلى ما في فائدة ما في خلاص. ولا يتأثر بهم إلا أبله، أما واحد عاقل ما يتأثر بهم ولا يقبل دعوتهم وهو يريد الله والدار الآخرة، إما أبله أو إنسان ما يريد الله والدار الآخرة. بغضهم ملأ قلوب الناس، يعني صار يعني المبغضون لهم في الدنيا. وتعجب من بعض الناس يبطشونه وقتلوا وهدموا في بيته فعلوا ويرجع إداريهم كأنه يحبهم. هذا كذب يا أخي، لا تغلط نفسك، مغالطة ما تنفع، صدق. يعني بيتك مليان يتامى منهم وديارك مهدمة وطرقك مقطعة، وبعد ذلك ترجع تحبهم؟ والله أن هذا كذب ومغالطة للنفس وأنه نفاق، هذا نفاق ما هو صحيح. إن تصدق الله يصدقك، وتحيز إلى المؤمنين وكن واضحا، وكثر من دعاء الله، واصدق مع الله واصلح ما بينك وبين ربك عز وجل، إن كان عندك مخالفات شرعية ينصرك ويدافع عنك، الله يدافع عن الذين آمنوا. أمر الولاء الظاهر والباطن أمر مهم، أن يكون الإنسان ولاؤه ظاهرا وباطنا للمؤمنين، ولا يوالي الخائنين ولا أهل الباطل، لا ظاهرا ولا باطنا. هذا دين، هذا يعاملك الله عز وجل على ما تتعامل به مع المؤمنين ومع ربك سبحانه وتعالى، بقدر تقربك إليه يتقرب إليك. فحب المؤمنين حبا صحيحا واضحا ظاهرا وباطنا، وابغض الكافرين والمنافقين بغضا صحيحا واضحا ظاهرا وباطنا، تعبدا لله سبحانه وتعالى. ولله الحمد، يعني استجاب أهل السنة لطلبنا وندائنا، هو توجيه يعني ماذا استجابوا له، وسائر القبائل وبسم الله يعني ما زالوا في الطريق إلى إخوانهم من حين إلى آخر، يفيدون إليهم الوفود الطيبة المباركة، ولله الحمد. ونسأل الله أن يزيد من فضله، ونحث من سمع على المزيد جدا، وكلما ازدادت قوة هذه الجبهة وهذا الدار، وتمكنت جبهة حجور وفقها الله من الخير، وقاموا خمد الفجرة يخمدون، وما قاموا بتلك الألغام إلا عند الضعف الشديد والانهيار الشديد. وهذا معروف عند الدول أنهم إذا عجزوا عن المواجهة لغموا، وهي ممنوعة دوليا، لكن هؤلاء لا يتقيدون لا بعرف ولا شرع ولا حتى بالقانون. قريبة نهايتهم بإذن رب العالمين عز وجل، قريبة، قاب قوسين أو أدنى، فيما نأمل في ربنا سبحانه وتعالى. فإنهم قد ملأوا الدنيا ظلما وبوارا وفجورا وفسادا وعمالة للكفار، لا أشد عمالة من الرافضة لأعداء الله على وجه الأرض هم الباطنية. يعني مماسح الكفار، عملاء الكفار، عبيد الكفار، ولا تصدق أنهم يبغضون الكفار ولا الكفار يبغضونهم، الذي يصدق ذلك عديم قال الله سبحانه وتعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم الإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، الله أعلم ما يكتمون.
2: فيا مبغضيه في قلوبكم من ذكره نار، أي والله، فيا مبغضيه في قلوبكم من ذكره نار كلما تنيت فضائله على عليكم الصغار، أي الذل والهوان، كلما تنيت فضائله. انظر، هذا كتاب فضائل مثلا في أبي بكر وقرأه على رافضي، يمكن يصرع والله في مكانه، يمكن يصرع إذا كان لا حول ولا قوة له أنه يقتلك أو أنه يهينك، يمكن يصرع. حبسه بس مكانه وقرأ عليه فضائل أبي بكر، والله يضيق صدره ويموت كمدا، يموت كمدا لشدة بغضه للصديق رضي الله تعالى عنه. لا تضربه ولا شيء، بس اقرأ فضائل عائشة أو فضائل الصديق أو فضائل عثمان أو فضائل الزبير أو طلحة أو أحد من هؤلاء الصحابة الأجلاء، فتجد هذا الرافض يصرع. أما إذا كان له سبيل عليك سيقتلك ويؤذيك، لكن هكذا اقرأ عليه بس وجعله في غرفة حجرة وفك عنه الشريط، قل له والله أن تغلقه يا ويلك، خله يتكلم بس ذاك، وكان أبو بكر كذا وكان أبو بكر كذا، يموت خلاص من غير أن تضربه يموت. سبحان الله، كيف يبغضون هؤلاء الصحابة الأجلاء، أن نستفرح بذكر فضائلهم ويستأنسون بهم ويجدون الإيمان ينتعش في قلوبهم إذا ذكروا فضائل الصديق رضي الله تعالى، يرتاحون جدا. وهؤلاء سبحان الله كفار زنادقة، لا يرتاحون للصالحين ولا يحبون دين الله. قال: فيا مبغضيه في قلوبكم من ذكره نار كلما تنيت فضائله على عليهم الصغار. أترى لم يسمع الروافض الكفار ثاني اثنين إذ هما في الغار؟ أترى أتظن أنه لم يسمع الروافض الكفار ثاني اثنين إذ هما في الغار؟ وهذا النص احفظه عن هذا الإمام، أنه يكفر الرافضة، أنه يكفر الرافضة، فاحفظ هذا النص من هذا الموضع، أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يكفر الروافض، وهذا هو القول الصواب الذي لا ينبغي خلافه، ولا ينبغي أحد أن يتجاسر على خلاف هذا القول ويقول بغيره، فإنهم يسبون خيرة عباد الله ويسبون أصلح العباد، أبا بكر وعمر وعائشة، ويطعنون في القرآن وأشياء أخرى، نهيك من السحر الذي عندهم، ونهيك من كذلك أيضا الشرك بالله سبحانه وتعالى الذي عندهم، وغير ذلك من المثالب، فعندهم من مثالب الشيء الكثير. فهذا لا شك أنه الصواب الذي ذهب إليه هذا الإمام. أترى لم يسمع الروافض الكفار ثاني اثنين إذ هما في الغار؟ سمعوه ويقرأوه، ولم يقرأ القرآن، هم يقرأ القرآن، هذه حجة عليهم تعتبر هذه الآية. يطعنون في الصديق بعد أن زكاه الله سبحانه وتعالى، هذا معنى طعن في تزكية من؟ في تزكية الله سبحانه وتعالى للصديق رضي الله تعالى عنه، وفي ثناء الله جل وعلا على هذا الصحابي الجليل، الله يجعله صاحبا له ويذكر هذه المنقبة له، أنه ثاني اثنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يذمونه ويذكرون فيه ما يذكرون من الثلب، ويشنعون عليه تشنيعا عظيما، ربما ما شنعوا به على أكثر الكافرين من اليهود والنصارى، بل هم حبائبهم. أما الصديق وعمر وعائشة فهؤلاء أصنام، الصديق وعمر صنما قريش، وعائشة حدث ولا حرج، كما قال ذلك الفاجر: فيها كل شيء. قال له: ما تقول في عائشة؟ قال: فيها كل شيء، لا إله إلا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. فهؤلاء كما قال الإمام كفار، وجماعة من أهل العلم يكفرونهم، منهم الإمام مالك رحمه الله تعالى، كما نقل ابن كثير عنه عند قول: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى قوله: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذا هو الشاهد، وهذه في سياق الثناء على من؟ على الصحابة، فقال: ليغيظ بهم الكفار. فمن اغتاظ من الصحابة فهو كافر. فانتزع الإمام مالك من هذه الآية تكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لأن الله يقول إيش؟ ليغيظ بهم الكفار، فمن غاضه الصحابة فهو كافر بالله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا غير هذا الإمام، فمن كفرهم أيضا الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال: سألت أبا عبد الله المروزي يقول: سألت أبا عبد الله يعني أحمد عمن شتم أبا بكر وعمر وعائشة، قال: ما أراه في الإسلام، ما أراه في الإسلام، هذا ما هو مسلم، كيف يسب أبا بكر وعائشة وعمر؟ هذا ما هو مسلم. وهكذا أيضا ممن نقلوا عليه تكفير، ممن نقلوا عنه تكفير الرافضة، موسى بن هارون بن زياد، لا الفريابي ينقل عنه موسى بن هارون بن زياد، قال: سمعت الفريابي ورجل يسأله عمن شتم أبا بكر، قال: كافر. عمن شتم أبا بكر، قال: كافر. قال: فيصلى عليه، يعني إذا مات؟ قال: لا، فلا شك أنه كافر بالله سبحانه وتعالى. وهكذا ابن حزم رحمه الله تعالى أيضا لما حصلت مناظرة بينه وبين النصارى، حصلت بينه وبين النصارى مناظرة، فأحضروا له كتب الرافضة يستدلون على ابن حزم ويردون على ابن حزم، أحضر له كتب الرافضة للرد على هذا الإمام رحمه الله تعالى، فقال: إن الرافضة ليسوا بمسلمين وليس قولهم حجة، إن الرافضة ليسوا بمسلمين وليس قولهم حجة على الذين أو على الدين، صدق، وإنما هي فرقة حدثت أولها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة، وهي طائفة تجري مجرى اليهود والنصارى في التكذيب والكفر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فهؤلاء لا يحتج بهم، إن الرافضة ليس بمسلمين وليس قول حجة على الدين، إنما هي فرقة حدثت أولها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة، وهي طائفة تجري مجرى اليهود والنصارى في التكذيب والكفر بالله سبحانه وتعالى. فهؤلاء زنادقة، فلا يجوز والله أن يوقع معهم تلك الوثائق على أنهم يعني ما بيننا وبينهم خلاف إلا في الفرعيات، وأما الأصول فليس بيننا وبينهم خلاف، أو أننا نوقع هذه الورقة لزرع الإخاء فيما بيننا وبينهم. حسبنا الله، هذا الرجل زايق، زايق في غاية الزيق، منحرف إلى آخر ما تعلمونه عن هذا الرجل الذي في تلك الوثيقة التي أدان نفسه بها وصارت شينا فيه، صارت عارا عليه لأن يموت إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. تاريخه أسود سينتقل والله إذا مات عن الحالة هذه، تاريخه أسود. محمد الإمام، سيأتي شباب أهل الإسلام بعده أجيال وأجيال، ربما يلعنونه والله، ربما يلعنونه ويسبونه ويقول: خذلت أهل الإسلام وفعل وفعل كذا وكذا إلى آخر ذلك. فما أشدها من خذيلة حصلت من ذاك الرجل تجاه دين الله وتجاه الصالحين، نسأل الله العافية والسلامة. فما صنعه هذا محمد الإمام جريمة عظيمة في حق الإسلام والله، أنه يوقع على تلك، ويوقع على حرية الفكر، ويوقع على زرع الإخاء، ويوقع على أن الوثيقة فيها خدمة لدين الله وفيها حق للدماء. حسبنا الله ونعم الوكيل. واسمع إلى هذا الكلام من هذا الإمام الصنعاني أو الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، هو يتحدث عن هؤلاء الزنادقة المارقين، وهو موجود بين أظهرهم، موجود بين أظهرهم، انظرني إلى هذا البطل رحمة الله تعالى على الدولة، دولتهم، ومع ذلك يتكلم عليهم مثل هذا الكلام ولا يبالي بهم. قال: كنت أدرسهم يأتوا بالأسلحة علي ويقعقعوا بالسلاح وأنا أقرأ صحيح البخاري، وهم هناك يأتون المسجد وفي قعقعة بالسلاح حتى يقولون: انتبه، تكلم ولا، يعني إشارة، هذه رسالة، انتبه. وقال: أنا ما أبالي بهم، يقرأ ولا يبالي بهؤلاء الرافضة، فليحصل ما يحصل في سبيل الله، يعني عند هذا الإمام رحمه الله تعالى. قال علامة اليمن محمد بن علي الشوكاني: إن أصل دعوة الرافضة كياد الدين ومخالفة شريعة المسلمين، والعجب، كل العجب من علماء المسلمين وسلاطين الدين، كيف تركوهم على هذا المنكر البالغ في القبح إلى غايته ونهايتها. يا إمام، لو ترى محمد الإمام ما تركهم، لو تركهم سهل وما تكلم فيهم، وهذا أمر واسع، أمر سهل إذا كان خاف على نفسه، لكن الرجل وادعهم على تلك الوثيقة الخبيثة، والرجل صالحهم على الكفر بالله سبحانه وتعالى وعلى زرع الإخاء مع أولئك المجرمين. فكيف سيقول أنت تعجب من سلاطين المسلمين وتعجب من علماء المسلمين، كيف تركوا هؤلاء الفجرة ما يتكلموا فيهم ولا يحذرون، كيف يتركون، ما يجوز تركهم هؤلاء، لابد من بيان سبيل المجرمين كما قال الله سبحانه وتعالى: ولتستبين سبيل المجرمين. كيف يتركهم السلاطين هؤلاء يعثون في الأرض فسادا، وكيف يسكت عنهم علماء المسلمين؟ هذا لا يجوز سكوت عنهم، هذه طائفة قامت على كياد الدين ومخالفة شريعة المسلمين، فكيف يتركون؟ قال رحمه الله: إن أصل دعوة الرافضة كياد الدين ومخالفة شريعة المسلمين، والعجب كل العجب من علماء المسلمين وسلاطين الدين كيف تركوهم على هذا المنكر البالغ في القبح إلى غايته ونهايته. فإن هؤلاء المخذولين لما أرادوا رد هذه الشريعة المطهرة ومخالفتها طعنوا في أعراض الحاملين لها الذين لا طريق لنا إليها إلا من طريقهم، واستنزلوا أهل العقول الضعيفة بهذه الذريعة، صدق ما يلبسون إلا على مثال هؤلاء الذين يشير إليهم جهال، بهذه الذريعة الملعونة والوسيلة الشيطانية منهم، يظهرون السب واللعن لخير الخليقة ويضمرون العناد للشريعة ورفع أحكامها عن العباد، وليس بالكبائر أشنع من هذه الوسيلة إلا ما توسلوا بها إليه، إلا ما توسلوا بها إليه أي من كفر بالشريعة، هذه وسيلة خبيثة، فإنه أقبح منها لأنها عناد لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولشريعته. فكان حاصل ما هم فيه من ذلك أربع كبائر، كل واحدة منها كفر بواح، كان حاصل ما تقدم أربع كبائر كل واحدة منها كفر بواح: الأولى العناد لله عز وجل، والثاني العناد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والثالث العناد لشريعته المطهرة ومحاولة إبطالها، والرابعة تكفير الصحابة رضي الله تعالى عنهم الموصوفين في كتاب الله بأنهم أشداء على الكفار، وأن الله تعالى يغيظ بهم الكفار، وأنه قد رضي الله عنهم مع أنه قد ثبت في هذه الشريعة المطهرة أن من كفر مسلما كفر، كما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وهذا الحديث كما ترى فيه هذا القيود، فإن كان كما قال أي كفره مسوغ شرعي وكفره باجتهاد فكان الأمر أهون، وأما إذا لم يكن كذلك رجع عليه هذا الكفر، ومنهم من يقول إثم الكلمة ومنهم من يقول على ظاهره، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وبهذا يتبين أن كل رافض خبيث يصير كافرا بتكفيره لصحابي واحد، أن كل رافض خبيث يصير كافرا بتكفيره لصحابي واحد، فكيف بمن كفر كل الصحابة واستثنى أفرادا تغطية لما هو فيه من الضلال على الطغام؟ الطغام هم الأغبياء والردل هؤلاء، واستثنى أفرادا تغطية لما هو فيه من الضلال على الطغام، الطغام هكذا ضبطوه بالفتح أي الأغبياء، لأجل در الرماد في عيون الغافلين، فقال آل البيت علي حسن حسين هؤلاء ما نكفرهم، هؤلاء ينبغي حبهم ينبغي، وهو كذاب في الأصل كذاب، وإنما كما سمعت تغطية لما هو فيه من الضلال والكفر على هؤلاء الجهال، يقول هؤلاء يحبوا آل البيت كيف تكفرهم كيف تكلموا فيهم إلى آخر ذلك، دافع عن علي ونسي كلامهم في الصديق ونسي كلامهم في عمر وعائشة وحفصة وغيرهم من الصحابة بسبب أنه قال علي ولي الله والحسن والحسين شباب أهل الجنة، هذا ما ينفعه، وهو قد كذب كتاب الله الذي فيه البراءة لعائشة رضي الله تعالى عنها مما رماها به أولئك الفجرة الذين هم يعتبرون سلف هؤلاء المجرمين الرافض، وكذلك يعتبر رد تزكية رب العالمين للصديق رضي الله تعالى عنه ولغيره من الصحابة، فإنه قد رضي عنهم سبحانه وأوجب اتباع سبيلهم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا، فهذا قد تبع سبيل غير أهل الإيمان، وذروة أهل الإيمان هم من؟ صحابة رضوان الله تعالى عليهم. الحاصل أن الرافضة زنادقة لا يشك في كفرهم، فواحدة تكفي في كفرهم من هذه الأربع التي ذكر الإمام الشوكاني رحمة الله تعالى عليه. فمحمد الإمام يحتاج والله توبة سريعة قبل أن يموت، والله يحتاج توبة في أسرع ما تكون، أما هؤلاء يخرجون بيانات ومعهم محمد الإمام، كان الواجب والله واللازم عليهم أنهم يخرجوا بيانا بعد نصح هذا الرجل إن لم ينتصح لهم في التحذير من محمد الإمام، التحذير فإننا قد ناصحناه عن وثيقة ولم يرجع عنها، فبناء على ذلك فإننا ننصح عن الإسلام أن لا يأخذوا علمهم عن محمد الإمام، أليس كذلك؟ لأنه فعل وصلح، هذا النصح لدين الله. وأما التغطية وأما مثل هذه الأشياء المداهنات والعياذ بالله على حساب دين الله سبحانه وتعالى، الغش لأبناء المسلمين ولطلاب العلم الذين يثقون بكم، هذا والله ما يجوز، فإن ما فعله محمد الإمام أعظم مما فعله هاني الذي اجتمعتم ستة علماء من ضمنكم هذا المخلول على التحذير من هاني، هذا يدل على سقوطكم، حذروا منه هاني حتى يجتمع من أجله ويخرج ذلك البيان. من هو هاني بن بريك؟ هذا مجهول، فلا يحتاج إلى الاجتماع هذا، هذا يدل على ضعف عندكم، والله يدل على ضعف عند القوم، فكان اللازم هو إخراج بيان في التحذير من محمد الإمام، هذا هو اللازم، لأنه كاد دين الله سبحانه وتعالى بهذا الفعل والله، وخذل دين الله سبحانه، ولا يريد أن يتوب، لا يريد أن يتوب، بل يدافع عن هذه الوثيقة وأنها إلى آخر ذلك، هذا حرام والله حرام، هذا لا يجوز، هذا يدل على خلل في المعتقد عندكم، أنكم ما درستم العقيدة الصواب على ما درسها غيركم ممن جلس عند العلماء واستفاد من كتب شيخ الإسلام واستفاد من كتب ابن القيم رحمه الله تعالى، هذا يدل على ضعف المعتقد وعلى ضعف الولاء لدين الله سبحانه وتعالى والغيرة على دين الله عز وجل، إذ تحابون هذا الرجل وتداهنون هذا الرجل بعد أن فعل في أهل السنة ما فعل ومن آخر ما فعل هذه الجريمة العظيمة، وكل يوم يأتي لكم بطامة، إلى متى تدافعون؟ إلى متى تدافعون عن هذا الرجل؟ هذا الرجل يحتاج إلى بيان سبيله فقط، يحتاج أن يبين سبيله ويحذر من شره ومن دعوته، فإنه في آخر ما يقول أنا لا أقاتل أبدا حتى يخرج نبي، إذا خرج نبي سيقاتل، يا أخي حرام عليه هذا الكلام. وفي الأخير لما يعني ردوا عليه أولئك قال أنا قصدي يعني قتال على الملك، الرافض يقاتل على ملكهم، يقاتل الناس على دين الله سبحانه وتعالى، أنا قد بينت في كتب متقدمة لي ولي كلام سابق، هو نفس الخبر حق من بينت في كلام سابق أبو الحسن إلى آخر ذلك مجمل مفصل. المهم يا أخوان هذا لا يجوز هذا الكلام والله، فهذا هو الدين الذي عليه الإمام محمد ابن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، وهو من أئمة أهل اليمن، يعرف الرافضة صبر الرافضة، وأما أنت جاهل جمعوا لك ذلك الكتاب جمعا، ما هو من بنانك ولا من بنية أفكارك، وإنما جمعوا لك من جمعه، وإلا لو أمعنت النظر في كتابك لكن ألفت لاكتفيت به في بيان زندقة هؤلاء الرافضة، فهذا الإمام قد سبرهم وقد عايشهم وقد عرفهم وكان قريبا منهم، وهو يقول هؤلاء لو واحد بس من الصحابة تكلموا فيه وكفروا فهم إيش؟ فهم كفار بتكفيرهم لصحابي واحد، فضلا عن قولتهم الشنيعة في عائشة رضي الله تعالى عنها، وهم مصرون على هذه القولة. فهذا هو التحقيق في شأن الرافضة، ما ذهب إليه هذا الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. نعم أي نعم، عاقر الناقة واحد صدقت، والله سبحانه دمدم عليهم لأن المقيس سكتوا ورضوا بعقر الناقة، صحيح. هؤلاء فجره أمة من الناس أشراس على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تداهنهم، ونسأل الله العافية والسلامة، أولئك يجمعونه معهم على البيانات، على البيانات، حسبنا الله، ابتلينا بكم بلوى، ايش نفعل؟ بلوى الحمد لله، ونسأل الله أن يصلحهم الله، والله كانوا في ستر بسبب ما كانوا يلبسونه من لباس السنة واللباس الخير فيما نحسبهم كان قبله، لما خلعوا ذلك اللباس انظر إلى ماذا صاروا وإلى أي حال صاروا عليه، صار يتمسخر بهم أولئك ويطعنون فيهم، وكان إخوانهم يدافعون عنهم الله ويحبونهم ويجلونهم، لكن أبوا إلا الطعن في إخوانهم، وأبوا إلا التحذير، وأننا حدادية، وأننا عندنا غلو، وأننا كذا، وكيف نسكت بعدها كل هذا ونسكت ما ندافع عن أعراضنا؟ وإذا قلنا أنتم كذا وكذا، أنتم تتكلموا في العلماء، أنتم تقولوا في العلماء، هذا ظلم والله يا أخي، لا دق علي على قول الشيخ دق يا محمد معلها فوق ظهري، كله فوق يحيى، فوق يحيى، وسكت يا يحيى لا تكلم، لا حد يدافع عنه، خلوا وحده. سبحان الله العظيم. أقول لك القوم نسأل الله العافية والسلامة ما هي إلا ذنوب تراكمت عليهم فصاروا إلى ما ترى. فنسأل الله أن يعصمنا من هذا البلاء وأن يكفينا شر أنفسنا، فإن النفس لها شر إن لم ينتبه لها الشخص أهلكته والله، وهي بين جنبيه. الوثيقة، نعم نعم نعم، أحسنت يا أبو عمر. هذا البيان الذي صدر منهم فهو يدل على أحد أمرين: إما موافقة وواطأوا على هذا، كانوا لهم يد في هذه الوثيقة، إما أن يكون هذا البيان الذي أخرجوه على هاني بن بريد، إما فهو يدل على أحد أمرين حالا مع الإمام: إما أن يكون موافقة على الوثيقة التي أبرمها الإمام مع الرافضة بدليل أنهم شاركوا إيش معهم، لو كانوا مخالفين له لا إيش لنبذوه وطرحوه جانبا، أو يكون إيش الأمر الثاني، يعذر بعضنا بعضا، تطبيق قاعدة حسن البنا، نتفق فيما نجتمع فيما اتفقنا عليه، وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وهذا هو الثاني الأقرب، واحتمال هذاك الأول قوي، احتمال قوي الأول. طلعوا عليها وعندهم خبرة بها، عندهم خبرة واطلاع. محمد إذا كان هاني بن بريك يا أخوان ما يخرج فيه بيان إلا بعد الاجتماع، أليس قضية محمد الإمام وثيقة محمد الإمام أولى بهذا أنه ما يخرج شيء منها فيها عن طريق محمد الإمام إلا بعد إيش؟ بعد الاجتماع، لأن هذه قضية مصيرية، هذه قضية مصيرية للمسلمين أو للسلفيين فيما يزعمونهم ولأهل السنة، فكيف يتبناها محمد الإمام وحده؟ وقضية هاني الذي هو ما يدرى به مجهول من المجاهيل يجتمع عليها الستة بأسرهم يجتمعون عليها، وهذه القضية كل واحد يرمي بها على آخر، نحن ما درينا إلا بعد ما خرجها، وذاك يقول نحن كذا إلى آخر، كل واحد يتنصل من هذا الأمر. فلا شك والله اقسم بالله إيمانا وأنا بار فيها إن شاء الله أنهم والله على اطلاع وعلى علم بهذا الإبرام الذي أبرمه الإمام مع الرافضة قبل أن يبرم. اي والله، لانهم يجتمعون لما هو دون هذه القضيه، فكيف لا يجتمعون مثل هذه القضيه؟ لا شك انهم اجتمعوا وما صدر هذا من محمد الامام، لكن كل واحد خاف على نفسه لان هذا امر كبير، خليك انت يا الامام، انت ما شاء الله قدك الامام، ونحن عاد مساكين صغار، كلام يضر فينا، ما انت جبل. نعم يدافعون، نعم احسنت، اي والله ايوه، نعم البرعي دافع عن محمد الامام وقد خرجت الوثيقه ويرد على عبيد الجابري الى اخره. اي والله يا اخوان السكوت ما يجوز، والباطل ما يجوز السكوت عليه، هذا باطل وهذا طعن في دين الله، متى تكون الغيره على دين الله سبحانه وتعالى؟ محمد الامام لا زال مرموقا عندهم، ما يصلح السكوت على هذا أبدا، هذا الرجل لا يجوز السكوت عليه، عليه أن يبادر بالتوبة، إن كانوا ناصحين له يجب عليهم أن ينصحوا بهذا، وإن كانوا غشاشين له فهذا هو السبيل الذي يسلكونه، هو سبيل الغش وليس سبيل النصح لدين الله ولا لعلماء المسلمين ولا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا هو الغش بعين السكوت والتأييد، بل تأييد، الله ما نقول السكوت، تأييد لما صنع محمد الإمام بدليل حالكم هذا الذي أنتم عليه تسيرون. قال: الحاصل أننا استفدنا نصا من هذا الإمام فيه تكفير من؟ تكفير الرافضة الذي الإمام محمد يدافع عنهم، وأنهم ليسوا بكفار وأنهم مسلمون. هذه فائدة جميلة استفدناها مع التعليق الذي ذكر عن هؤلاء الأئمة في بيان حال الرافضة والحكم عليهم بأنهم زنادقة. الحمد لله نحن في الجنوب بعد لا نتكلم في نفس موجود، لو كنا في صنعاء ما نتكلم، سكت مثل ما سكت صحابنا، وش نفعل؟ الحمد لله، لكن نحن عادنا معنا متنفس، نتكلم ما يسر الله، وإذا قدهم دولة نسكت مثل ما سكت غيرنا، نسكت ما معنا، ونحن نتنفس بإذن الله نتكلم. نعم، قال الشيخ نقول انتم تكلموا في الذي هو معنا عندنا هنا، ونحن نتكلم في الذي عندكم، صدق. الحمد لله، الحمد لله الذي حبب إلينا الحق وأهل الحق، وبغض إلينا الباطل وأهل الباطل، قال أحد طلاب محمد الإمام إن الإمام مضطر في توقيعه على هذا. والله ما هو مضطر، والله المضطر يوقع ويعتذر، وأما يتبجح بالوثيقة ويخطب تلك الخطبة في العيد ويقول بأنها تخدم الإسلام، أي اضطرار في هذا يا أخوان؟ يعني المضطر خلاص يسكت، وقد وقعناه سكتة ولا يرد على أحد، خلاص نسأل الله أن يغفر لنا ويعفو عنا. ثم أي اضطرار هذا؟ هذا ما قد بلغ أحد الاضطرار أبدا. الجماعة قبل أن يدخلوا في عمران، قبل أن يدخلوا عمران هو قد وقع إيش تاريخها قبل دخول عمران، ما هم قد وصلوا صنعاء، أزالوا عدم في صعدة يتقاتلوا في عمران، وقبل أن تسقط عمران هو قد وقع على هذه إيش الوثيقة. إيش مضطرار؟ هذا ما هو مضطر أبدا ولا قد بلغ حد الاضطرار. يا أخي يخرج للسعودية يهرب، رح لمكان آخر، يقول خلاص أنا ما أستطيع وقع على هذه الوثيقة، ويذهب لمكان آخر، ليس كذلك؟ يفر بدينه إذا كان ما يستطيع، هذا يراه جرما عظيما، يخرج لما كأنه يسلم له حتى يفرج الله سبحانه وتعالى. أما أنه يوقع من أجل أن يبقى، هذه خديرة لدين الله سبحانه وتعالى. والسبعة دخلوا مع علماء الأمة، وليش خلوك وحدك مسكين ورطوك؟ والله كلهم يدخلوا في مشاكل جميعا، ما هو وقت الله يعني. وإذا يحاس الحيص يدعى غنبرو، صحيح والله، وإذا تكون كريهة أدعى لها، وإذا يحاس الحيس يدعى قنبر، أو في لفظ ما هو قنبر، هو واحد من هؤلاء. إذا في حيس قالوا تعال، وإذا في شدة قالوا تعال يا فلان أنت أهل لها. هذا ما يصلح، تكون سواء في الشدة وفي الرخاء. أما تورطوا المسكين هذا وتنصلون من هذه الوثيقة، كونوا أبطالا، أننا كلنا على هذه الوثيقة، كلنا عليها ونراها حقا ونراها فيها مصلحة للدعوة ونراها كذا وكذا. أما يدخل هذا يتورط في اللجة ثم ما في حد يسبح منكم يخرجه، هذا خطأ، نسأل الله العافية. إلى هنا.
3: أخ يقول في هذه الأيام ازداد مكر وتلبيس الرافضة في المناطق التي هم يسيطرون عليها، يعقدون اجتماعات في بعض المساجد ممن ينتسب إلى السلفية على أنهم إخوة لأهل السنة ولا فرق بيننا وبينهم، فما النصيحة حتى لا يحصل اغترار بهذا التلبيس؟ بلا شك لا يغتر بهذا التلبيس إلا إنسان ختم الله تعالى على قلبه، يغتر بتلبيس الرافضة. قد أسمعنا بعض الإخوة أنهم عقدوا اجتماعا في بعض المساجد في الحديدة، قدموا هدايا لأئمة المساجد أو المدرسين فيه. أولا تلك الهدايا حرام، لا يجوز قبولها، لأن أموال الرافضة كلها أو أغلبها مبنية على الحرام، إما نهب وإما ظلم واعتداء على المسلمين، وإما ضرائب فرضوها على الناس على بضائعهم وأموالهم، فلا يجوز قبول تلك الهدايا، ولا يجوز الانتفاع بها ولا استخدامها، لأنها من مال حرام من رافضة. أيضا هم في هذا الحال يهدون هذه الهدايا، يريدون كسب الناس، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو نهي عن هدايا المشركين، وقال عليه الصلاة والسلام إني نهيت عن زبد المشركين أو عن رفد المشركين، أي هداياهم وعطاياهم، وهؤلاء مشركون. فلا يجوز قبول الهدايا منهم، ولا يجوز الاغترار بهم، ومن الذي يصدقهم؟ عقدوا اجتماع في الحديدة لتكريم بعض أئمة المساجد، وقتلوا بعض الأئمة في ذمار في نفس الأيام ونفس الظروف، فهذا إنما هو تلبيس. وأخشى أنهم بعد أيام يأتون إلى هذه المساجد التي عقدوا فيها الاجتماعات وكرموا أهلها، يأتون إليهم يقولون نريد منكم مجاهدين، وسترون ذلك أنهم سيأتون إليهم يطلبون منهم المقاتلين لمقاتلة جيوش السنة التي جاءت لتحرير البلاد من الرافضة. وكثير من أولئك أصحاب المساجد المستضعف بعضهم قد يجاملهم يسكت لهم أو يقبل جماعهم وهو كاره لهم، هذا من نحسن به الظن نقول عنه ذلك، وأما من صار يودهم أو يواليهم في هذا فهذا خطير والعياذ بالله. فلا يجوز لمسلم أن يغتر بأفعالهم ولا بعطائهم، أفعالهم لا تنكر. كم أخرجوا الناس من مساجدهم، كم قتلوا أئمة مساجد، قتلوا بعض الخطباء في ذمار كما أخبرنا بعض الإخوة وهو في خطبة الجمعة قبل أيام وهو يخطب على المنبر لأنه لم يمتنع من صلاة التراويح، أغلقوا بعض المساجد وسجنوا أهلها وشردوهم، فمن يصدقهم بعد ذلك بإعطاء بعض الناس؟ فهذا الذي يعطون إما أنهم يرون منه ميلا يريدون اكتسابه وأخذه إليهم، وإما أنه فقط تغطية على الناس لا سيما الذي يكون مسجدا جامعا مركزا يجتمع فيه الناس، هذا والله خطير. يقومون يلقون فيه الكلمات، يجتمعون مع الخطباء والأئمة أمام الناس، كم يحصل على الناس من تأثير في ذلك؟ الناس يقولون إن كان هؤلاء الأئمة والخطباء والمدرسون صاروا مع هؤلاء في اجتماع يعني نحن من باب أولى، فهم يستغلون هذا لهذا الغرض أنهم قد اجتمعوا مع الأئمة والخطباء والعلماء كما سموهم ومع المدرسين في المساجد، إذن من بقي؟ بقي عامة الناس، من باب أولى سيأخذونهم. وهذا مما يؤكد على الناس أن من استطاع يوقف في وجوه هؤلاء الناس وإلا يرحل من تلك البلاد. لا يتخذونه ذريعة للتلبيس على المسلمين، يجعلونه ذريعة للتلبيس على المسلمين وأنهم قد اجتمعوا حتى مع العلماء. نسأل الله جل وعلا أن يفرج عن المسلمين وأن يعجل بزوال الرافضة. أخي يقول في صنعاء يختطفون بعض السلفيين في هذه الأيام في رمضان، هم في كل مكان، أناس لا عهد لهم ولا ميثاق، كما قال الشوكاني رحمه الله قال وليس لرافضي قط أمانة على من يخالفه في مذهبه، ليس لرافضي قط، كما في كتابه أدب الطلب كلام جميل تكلم فيه عن الرافضة كثير، أنه وإن أظهروا المودة وإن أظهروا المحبة إنما هو لأجل أغراض، ومتى سنحت لهم الفرصة أنكروا جميع ذلك في لمحة بصر. فليس هناك أحد أشد إنكارا للمعروف ولا قلبا للوجوه ولا تغييرا للعلاقات من الرافضة، فرب إنسان يواليهم سنين وفي لحظة واحدة يقلبون ذلك الولاء إلى أشد العداء. فليس لهم ذمة، ليس لهم عهد، ليس لهم أمانة، لا يصدقهم إلا مغفل، والله لا يصدقهم إلا إنسان مغفل أنهم يحسنون إليه أو يحبون أبدا. ما دام يعتقد غير عقيدة الرافضة فلن يرضوا عنه أبدا إلا أن يكون رافضيا خالصا. فلا يجوز للمسلمين أن يغتروا بهذه الأفعال أو بهذه التصرفات منهم، ولا يجوز للمسلم أيضا أن يكون ذريعة لأن يلبس الرافضة على المسلمين باسمه أو باسم التقرب منه، إن لم يستطع أن يبين، إن لم يستطع أن ينكر، إن لم يستطع أن يحذر وكان مستضعفا، لا يحضر مثل هذه الاجتماعات هذه اللقاءات حتى لا يكون ذريعة للتلبيس على الناس، والله المستعان.

فوربك لنسألنهم أجمعين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر.

يقول: هل صحيح أن الدجال ما يدخل اليمن؟ لعله من أول بلدان يدخلها، هو جيشه من أول البلدان يدخلها، فكيف تقول لا يدخل إلا مكة والمدينة فقط؟ الدجال لا يدخل مكة والمدينة، وما عدا ذلك من البلدان لم يعصمها الله منه ولم يجنبها منه. فقل له: ما يدريك، لعله من أول ما يدخلها، من أوائل ما يدخلها هي، لما فيها من الروافض أصحابه، هم أصحابه، يصلح أصحابه وإلا أصحابه. اليمن يا إخوان مبتلى، اليمن مبتلى، ولهذا تقرأ تاريخه يعني ما تمر عليه سنين إلا ويصاب بحروب من أزمنة ماضية من قبل البعثة وإلى الآن وإلى ما شاء الله. صحيح لا تمر عليه فترة إلا وفيها حروب، فيه حروب، حتى كرهه كثير من الناس وتركوه وسافروا بلدان أخرى، ولا يزال فيه خير، لكن الحق أنه فيه البلوى كثير، والله المستعان. بعض الأوقات تقرأ في تاريخ اليمن وفي عام كذا حرب بين كذا، وفي عام كذا حرب بين كذا، وفي عام كذا، سائر الأعوام قل أن تجد 10 أعوام تخلو من الحروب، 20 عاما تخلو من الحروب، هكذا، والله المستعان. ويعود السبب في ذلك والله أعلم إلى أمور. الأمر الأول قدر الله، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الأمر الثاني نفاسة البلد، فإنه بلد نفيس ومنفوس، ويتنافس عليه كثير من الناس من الدول، وقد وقع في الاستعمار عدة مرات، بعضه استعمر من أجل نفاسته، يحاولون السيطرة عليه، أجواءه خيراته فيه خير، خير دنيوي بحاره أشجاره أنهاره، نعم، وخير أخروي من حيث أنه إيمان وحكمة، فيه إيمان، أهله فيهم إيمان فيهم حكمة، فيتنافس عليه لهذه الأمور، لوجود الخير فيه الدنيوي والثناء الأخروي عليه. الأمر الذي يليه الفقر، في أزمنة يحصل فيها الفقر، فإن هذا الفقر مع وجود من يعني ماذا يمد يده له يجلب لهم أمورا تجعل بينهم ما قد ذكر. الأمر الذي يليه وجود الفرق، مؤخرا وجود الفرق، فإن بلدا تكثر فيه الفرق الضالة لا ينعم إلا أن يشاء الله. كل بلد تكثر فيه الفرق الضالة لا ينعم بخير الخير الدنيوي والأخروي إلا أن يشاء الله، وإن حصلت عليه نعمة مدة حصلت عليه نقم مدد، يعني لما فيه من الاختلاف. والله يقول: لا تنازعوا وتفشلوا ثب ريحكم، فإن التنازع يسبب الفشل ويذهب الريح، والريح هو القوة، فمن مذهبات النعمة والقوة التنازع، ومن أشد ما يحصل التنازع بين الفرق. الآن مثلا تكون 50 فرقة 20 فرقة 100 فرقة، كل فرقة تنازع الأخرى، ولا يمكن لملمتها بما يسمى بالتعايش وهكذا، ما يمكن، إنما الذي يجمع العباد هو ربهم وكتابهم ودينهم سنة نبيهم والصراط المستقيم. فإذا ضبطوا هذا الجانب بإذن الله، وضبط لهم هذا الجانب، ضبط لهم خير الدنيا والآخرة. وإذا افتلتوا على هذا الجانب، والله لا ديمقراطية تجمعهم، ولا تعددية تجمعهم، ولا تحالف يجمعهم، ولا كذلك أيضا دول تجمعهم مهما كانت، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، يكونون طيب نحن مثلا نجتمع في كذا وسنفعل كذا واتفقنا في كذا، لكن الفكر
يختلف مع الفكر فيحصل من وراء ذلك التخذيل، وكل يترصد خذلان صاحبه. هيهات أن تجتمع القلوب مع اختلاف العقائد، ما يمكن، إنها عقيدة مغروسة في القلب. مهما كان، مهما قالوا مثلا أنت أسكت وهذا يسكت وتعايش وما إلى ذلك، لكن هذا يرى منكر في نظره وهذا يرى ما يخالف عقيدته في نظره، وهذا فيكون مدعاة إلى خلخلة الأمور، وكل يتحيز إلى فئته. ومن هذه الأمور أيضا، هذه أشدها، تعتبر أشدها، وهي وجود الفرق، التشبه بالكافرين. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وملتهم معروفة، التمزق والتشرذم على باطل. قال الله عز وجل: لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فريحون. فضرب التشبه بالكفار بأطنابه في أوساط اليمنيين للتغريب الحاصل فيه، يخرج من المدرسة، يخرج كذا، يعني تجد ربما كثير من الناس ما يرجع موظفا هنا إلا بعد أن يأخذ يعني دورة هناك وأعمال هناك. هذا أضر بكثير من الناس، على مستوى مدرس في الإنجليزية أو كذا، يأخذ دورة هناك وأعمال هناك ويرجع يدرس هنا، وهكذا طبيب، وهكذا أيضا بعض القيادات، وهكذا وهكذا أمور كثيرة. فأدى ذلك إلى شر على نظير الشر الذي هو حاصل هناك اقتبس هنا. مما يليه وهو جانب مهم، جانب ضعف التوحيد بين جانب بين الكثير من الجوانب الأخرى التي لم تعتني بالتوحيد. فيكون ربما مثلا الشرك موجود في القبور والأضرحة، والبدع موجودة، والشر حاصل ودون نكير، خلوهم. هذا يؤدي إلى عدم أمن الدنيا والآخرة، ولا يكون أمن أبدا إلا بإقامة توحيد الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمن حقق توحيد الله حقق، يعني وعده الله بخير كثير في هذه الآيات وغيرها. ومن أخل بتوحيد الله واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم اختلت أموره كلها، خلخلت شؤونه كلها، فحصل ضعف في التوحيد. هذا الواقع لا ينكر. نعم، يقولون لا إله إلا الله، يصلون، يصومون، كثير منهم الأصل البلد مسلم والله الحمد، إلا أنه يحصل من الشركيات ما يسبب النقمات. الشركية حصل، يحصل شركيات عند ابن العجيل، ابن علوان، فلان فلان، هود وما إلى ذلك، والصراخ حاصل، هذا لا يجوز، نحو هذا، ابعدوا هذا، ومن هنا يخاف الضرر. جانب آخر، وهو جانب يعني مما سبب البلاء في البلاد، إضافة إلى ما تقدم، وجود الجهل. والله الجهل شر كثير على الدنيا والآخرة، وجود الجهل، قلة العلماء. إن وجد عالم، هذا صوفي، هذا شيعي، هذا كذا، هذا كذا، ما يعتنون بالمجتمعات. والله لا تطمع أن هذه الأصناف تربي المجتمعات تربية علمية صحيحة نافعة تخرجهم من الظلمات إلى النور، وتبصرهم بدينهم وبحق ربهم ولي أمرهم، وتبصرهم كذلك بما يرضي الله سبحانه وتعالى في سائر الشؤون والجوانب على مستوى الفرد والجماعة. أبداً، هذا يعود على تقبيل ركبته والطبطبة عليه، وهذا يعود على تدليك رجليه، وهذا يعود كذلك على يعني جباية الأموال إليه، والمهم تقديس، كل واحد يعود على تقديس نفسه. هذه الأصناف معروف، قصة الحلاج، وقصة ابن عربي، وقصة يعني ماذا، أهل الأهواء،
هذا شيء لا ينكر. لما كان اليمن على هذه الأحوال حصل فيه الجهل وقلة الدعوة السلفية في أزمنة من الأزمان، أزمنة من الأزمان في بعض الأزمان وأزمنة وبعض الحقب، نعم حصل فيه كذلك أيضا تشبه بالكفار، حصل فيه حصلت وقعت فيه الفرق لما فيه من الخير، تدافع عليه الناس وانهمرت عليه الفرق من خارج اليمن. من الذي جاء بالقرامطة؟ من أين الهادي؟ من أين جاء الهادي؟ الهادي ما هو يمني، الهادي من الرس جاء اليمن. ومن أين جاءت الباطنية؟ من أين جاءت؟ من جاء علي بن الفضل القرمطي أمثال هؤلاء، من ما جاءوا إلا من الخارج، هجموا عليه لبسطه واستعمر. والحاصل مبتلى وسبب ما يحصل فيه من النكبات أمور منها ما ذكرناه، ولعل من يتقصى ذلك يجده في أكثر من هذا وأوسع. وإن مثل هذه الحلقات تعتبر علاجا لأمراض فتاكة، لكن عند من يعرف قدرها ويشكرها شكرها لأنها من نعم الله عز وجل، فإنها علاج القلوب، وإنها كذلك أيضا تربية الأجيال، وإنها إصلاح المجتمع، وإنها إصلاح الأخلاق والعقيدة وإصلاح القيم وزحزحة الفتن. فبمثل هذه الحلقات تربى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى مثلها عاشوا، وهكذا على مثل ذود عن دين الله وقتال المعتدين على دين الله وعلى حمل الدين الله وصد عدوان المعتدين عليه، هكذا قاموا بدين الله خير قيام. والحاصل يا إخوان البلوى كثير، وعلى قدر البلوى ينبغي يكون الصبر. ونحن في أزمنة متأخرة، لا يأتي شهر، ما تقول عام، قل شهر، إلا والشهر الثاني فيه ربما أمور تتقلب والبلاء يكون فيه أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي عام إلا والذي بعده شر. نعم، ولكن تلاحظ أنه يأتي يوم بعد يوم، وهكذا تتحسن الأمور تارة وتساء تارات. وفي هذه وفي مثل هذه الأزمنة وما يليها قال رسول الله عليه الصلاة والسلام يأتي عليكم زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، يعني يمسك لك جمرة، احتاج تصبر تصبر وهي تحرق جسمك وانت صابر، جمرة نسأل الله العافية. أما المثل فشديد جدا، يعني مثلي ربما أرجم بها ما أستطيع أصبر، جمرة فكذلك القابض على دينه كأنه قابض على جمرة، لا يثبت على ذلك إلا أشداء الرجال وأقوياء الإيمان، وهي تلهف في جسمه صابر حتى يلقى الله عز وجل. أنا أظن والله ولله الحمد أننا ما زلنا في خير مع وجود رجال السنة، مع وجود حملة العلم والدين، مع وجود الطائفة المنصورة، مع وجود الغيورين على دين الله، وأن هذا مهما كان سيأتي ما هو أشد إلى أن ينطبق عليه المثل أكثر، المثل النبوي المذكور، ونسأل الله العافية. فأين تذهبون؟ يعني إيش تقول مثلا خلاص أنا سأذهب أغطي راسي في تاك الحدبة، ما أدري لو الدبور بعدك في الحدبة وين رايح؟ الفتنة عمت الدنيا وما لك مفر، خاصة إن كنت عندك خير أو كذا، الخير ما حد تارك لك، سيلحقك أهل الشر بعد هذا الخير، ما تستطيع أن تغطي رأسك من البلاء إلا أنك تتجنب الفتن، تغطي رأسك بتجنب الفتن قدر المستطاع بدعاء الله بعبادة الله، هذا جيد، هذا أحسن ملجأ وملاذ من وعزلة من الفتن. بكذلك أيضا عدم الاعتداء، بالصبر، بالخلق الحسن، بالتعامل الجيد، ببيان الحق بقدر المستطاع وأمثال ذلك حتى تلقى الله. ونحن نعتبر أنفسنا والله في عزلة، ومع هذه العزلة شوفوا كيف يدور بعدنا الشر.
دو وارد يبحث بعدنا بحث هكذا يبخش بخاش بعدنا ونحن في عزلة ولله الحمد جالس نعبد الله نقرأ ندرس. فأبى الشر وأهل الشر إلا البخاش بعدنا. وأظن أن هذا لشيء يعلمه الله، والله أننا نرجو مثوبته عنده سبحانه وتعالى. لا تبتئس من هذا، والله لا تبتئس، ما يدريك أين الخير. الذي يموت غد والذي يموت اليوم، القصد هو العمل الصالح، وإلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ما يدريك أين الخير. وإني إذا يممت أرضا أريد الخير، أيهما يليني، الخير الذي أبتغيه أم الشر الذي يبتغيني؟ أما يا إخوان الحكم المدني فأنا خائف منه والله، لكن سيفرج الله الحكم الفدلاري، هذا الفدلاري الذي الآن الذي الآن يعني يجرون إليه جرية هرولة، وكأنه الجنة عند بعض الناس، وكأنه خلاص يعني سيضمن لهم الأمن الذي يكون ذروة في السعادة. والله ما أدري.